0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم هدي الحبيب مع الشيخ ثابت القحطاني.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. مرحبا وأهلا بكم أحبة المستمعين في لقاء جديد وفي يوم مبارك وحديث مع بعض هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه مع أصحابه. جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. الخوف من الله سبحانه وتعالى من المقامات العظيمة وهو من لوازم الإيمان. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال سبحانه: فلا تخشوهم واخشوني. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد. قال: فوالله إني أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده. وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد خشية منه. فقد وصف الله الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم. وقال سبحانه عن الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه: ولا يخشون أحدا إلا الله. فالخوف من الله من سمات أهل الإيمان وصفات المتقين، وهو سبيل لمن ابتغى النجاة في الآخرة. وإذا استقر الخوف في قلب الإنسان ابتعد من مواطن الشبهات والشهوات وقلل من حب الدنيا وربما طلقها. وكل قلب ليس فيه خوف من الله فهو قلب خرب، ومن خاف نجا. وإذا فارق الخوف القلب أجدبت هذه القلوب، بل اسودت وأظلمت وقست وتحجرت، فلا تتأثر بموعظة ولا تنتفع بتذكرة. فالخوف من الله هو مفتاح يفتح الله عز وجل بها قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما. والخوف أخي الكريم دليل على إيمان صاحبه. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون. يخافون من ماذا؟ ألا يتقبل منهم هذا العمل. هم الذين يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وليس شيء أحب إلى الله من قطرتين، انظر، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة تراق في سبيل الله، هذه التي يحبها الله سبحانه وتعالى. كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. فالخوف إذا سكن القلب أثر في الجوارح، ويثمر بعد ذلك عملا صالحا وقولا حسنا وسلوكا قويما وفعلا كريما. تخشع الجوارح، كسر الفؤاد، ويرق القلب، وتزكو النفس، وتجود العين بقطراتها وبدموعها. إذا أردت التمكين وأردت النصر قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وكما أن الخوف يبعث على العمل الصالح، قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وهذا في حال الدنيا، وكذلك في الآخرة. فإن الخائف من الله ومنه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، فإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. وقد ضربنا بهذا المثل في أول حديث: ورجل دعته امرأة. خص النبي صلى الله عليه وسلم هنا موطن المرأة، لأنها أقرب لملذات الإنسان ولسرعة إغوائه. قال: ورجل دعته امرأة، امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني لم يعصمه إلا خوفه من الله. وكذلك رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، والعين أيضا بكت من خشية الله، هي إحدى العينين اللتان لا تمسهما النار. والخوف من الله من أسباب غفران الذنوب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي قال ليعذبني عذابا ما عذبه أحد. قال: ففعل.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الدقائق التي خصصناها للحفل الكبير الذي سيقام بإذن الله تعالى يوم السبت القادم في جلفورد، والذي سنتحدث عنه مع فضيلة الشيخ عزام مستو منظم ومقرر هذا الاحتفال العظيم الذي يقام كل سنة بذكرى ميلاد سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام النبي الهادي البشير. سنستحضر هذا الاحتفال مع فضيلته معنا باستوديو إذاعة الصوت الإسلامي. فضيلة الشيخ عزام، أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لحضورك وكل ذكرى وأنتم بخير.
1: وأنتم بألف خير، والشكر الكبير طبعا لشخصكم الكريم لهذه الإذاعة الموقرة.
0: الله يبارك فيك.
1: اللي الحمد لله رب العالمين، مهما أشدنا ومهما قلنا فعطاؤكم الحمد لله دائم ومستمر لكل الأعمال الإسلامية. بصمتكم موجودة بفضل الله، وصوتكم مسموع في كل بيت
0: الحمد لله.
1: دائما الحمد لله الأذان وشعائر الإسلام والدروس والخطب عم نسمعها جميعا من خلال هذه الإذاعة الطيبة المباركة، فجزاكم الله تعالى عنا خير الجزاء إن شاء الله تعالى.
0: الله يبارك فيه. فضيلة الشيخ، حضرتك كل سنة تدعو لهذا الاحتفال الكبير المنظم الرائع الهائل، وبيحضروا أعداد كبيرة من الإخوة. السنة لابد أن يكون هذا الاحتفال أفضل، لأنه كل سنة حضرتك عم تتقدم أكثر.
1: فضل الله، الحمد لله رب العالمين.
0: حدثنا قليلا عن هذا الاحتفال.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى، نحن بتسطعش الشهر، يعني السبت القادم بإذن الله تعالى حيكون الاحتفال ب اللهم صل وسلم كامبل هيل ريزيرف، هذه البارك اللبنانية بنسميها نحن بين شستر هيل وبين جلفرد. البارك اللبنانية بنروح عليها كلتنا، كامبل هيل ريزيرف بينير البارك اللي بنروح عليها، فحيكون الحمد لله في ألعاب للأولاد من بعد الظهر، وألعاب كتير مهمة مثل الألعاب اللي بلعبوها بالعيد وبتكلفنا كتير لأولادنا، هاي حيلعبوا أولادنا وأحفادنا بدون ما يدفعوا شيء، حيلعبوا ينبسطوا من رايتس وجنبي كاسل، وفي جمال وفي أنيمال فام، في بوني الأحصين الصغيرة بركب علينا الطفل بينبسط بصور معهم. فمن بعد العصر حيكون في الشعرات النبوية مع النوبة الزعبية هيك لحتى نتذكر فرحة بلادنا، هيدي النوبة اللي دخلها على بلاد الشام سيدنا الفاتح الإسلامي صلاح الدين الأيوبي، بتعمل رهشة وفرحة بإذن الله تعالى. ومن بعد المغرب حيكون المولد والمديح والإنشاد، أكيد نحن أخونا المنشد العالمي منصور زعيتر حيكون موجود بإذن الله تعالى، لأنه أخذ فيزا ولا قريبا بيطلع على أستراليا إن شاء الله، هيكون معنا بهذا الاحتفال الكبير بإذن الله تعالى، اللي كان العدد حوالي 10,000 شخص المرة الماضية حسب ما أحصوا اللي الأخوة المصورون، يعني أنه كان العدد فضل الله كبير. فإن شاء الله تعالى يعني هذه الفرحة الكبيرة، عم شوف شو في ضغوطات علينا، صارت الفرحة قليلة جدا، الأمور اللي بتفرحنا قليلة جدا، ونحن بإستراليا للأسف أنه محرومين من الفرحة بديننا. نحن مثلا نشأنا في طرابلس أو في لبنان أو في بلاد الشام أو في بلاد العربية الإسلامية، عندنا شعائر مفرحة جدا، ذكر نحن رمضان والسحور والوداع والصلاة والتراويح والعيد والمولد، فبتلاقي في عندك فرحة بدينك تكبر معك وتتذكر طفولتك، وأخذونا وجابونا تياب العيد. تلاقي نحن عندنا هون بسدني للأسف أنه ما عم ننتبه لها شغلة، مع أنه شغلة مهمة، أنه الفرح بديننا قليل جدا. بيجي رمضان، في رمضان في ناس ما صمت معنا، هذا الصح يمكن هذا الصح، فالناس بيصير عندهم شوي هيك مثل ما تقول عدم الفرحة. نعم مصدوم أنه أنا صح ولا غلط، هو مزبوط ولا أولادي معي ولا منهم معي، صارت وصلت على نفس السفرة على نفس البيت، أنا نفس العائلة، عم يصير فيه انقسام معنا ولا منهم معنا. فإن شاء الله نحن فكرنا بهالجيلية الطيبة المعطاءة اللي الحمد لله صيتها وصل لكل أعمال البر والخير بكل الدنيا، الحمد لله عم ساعد جيليتنا الأسترالية الإسلامية الحمد لله اللي بتدعم كل قاصد خير الحمد لله، فقالنا لابد أنه نحن نجهز لفرحة. نعم. فهذه الفرحة الكبيرة اللي هي مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو منه شيء محدث علينا، يعني الشباب الجديد يمكن بيسمعوا أشياء وبيفهموا أشياء يقول لك لا وما وردته ومن هذه الأمور. فنحن بنقول لهم أنه نحن مثلا الشمال عندنا بلبنان مثلا أكثر الناس أو خصوصا طرابلس هذه كان يعني بلد تقصد لأجل المولد. نعم. سبحان الله أنا بطريق الصدفة زمان يعني الكلام من شيء 25 سنة تقريبا أو أكثر حتى شوي التقيت برجل تركي في تركيا كبير في العمر عمره فوق 100 سنة بهذيك الوقت سبحان الله شافني وعرفني من طرابلس وقالوا له أحفيده أو هيك هذا من طرابلس يبكي وكذا تذكر فقال لي أنا كنا صغار أنا كنت طفل صغير يعني حوالي 10 سنوات أخذوه على طرابلس وراء احتفال المولد النبوي الشريف ونام في المسجد المنصوري الكبير ساحة المسجد المنصوري الكبير برا كانت تفرش لأجل الضيوف تجي الناس من سبحان الله من أرجاء البلاد الإسلامية حتى يشاركوا أهل طرابلس فرحتهم بهذا الشهر بشهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم من كثر ما كان أهل طرابلس يعني يحتفون ويهتمون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح بحبيب الله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليمات. فنحن لقينا أنه هذا النهار هذا الوقت هذا الشهر إن شاء الله نستغله لنفرح يعني من البيبي الصغير للعجوز الهرم كله بيجي على البارك نهار سبت بده يلاقي فرحة له بالألعاب مثل ما قلنا الألعاب اللي هي رايتس وجنبي كاسل وجمال وبوني يعني حتلاقي البارك مليان فرح وضحكات والحمد لله وجوه الأطفال بتكون مشرقة وبكون طاس إن شاء الله حسب ما نحن متوقعين يكون كتير منيح بفضل

0: الله العظيم، وحتى الكبار بيفرحون وبيشوفوا شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم صارت موجودة معنا بأستراليا بأسانيدة فضل الله. في منشدين أصوات حلوة، ناس طيبة، ناس بدها تكرم، بدها تعطي، بدها تحيي الناس وتستقبلها، فإن شاء الله بتكون الفرحة كبيرة عريمة. كمان إن شاء الله حيكون معنا المنشد العالمي فوق فرقة أحباب المصطفى. فرقة أحباب المصطفى كانت بفضل الله بفينيس من فترة قريبة، يمكن شفتوا وسمعتوا الأمور، والحمد لله بقوا عدة أيام وكانوا بدهم يمددوا لهم، فقالنا لهم ما فينا نستغنى عنهم، ما فينا نتركهم، يعني عنكم لازميلنا بإستراليا. فكان سبحان الله في اجتماع ومؤتمر للجاليات، وكان أكثرهم غير مسلمين وغير ناطقين باللغة العربية.
1: نعم.
0: فصاروا شبابنا ينشدوا بفينيس بإيطاليا، وتأثروا الناس، وكان في بكاء وكان في تأثر، وشعروا هكا هالكلمات والأنوار لمست قلوبهم. فقديش نحن بحاجة أنه الأنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم والتجليات والنفحات تلمس قلوبنا بالوقت ما شفنا أنه نحن في هالضغوطات حوالينا، هلا الأمور اللي شوية عم يكون فيها صعوبة علينا. فإن شاء الله يعني ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بالفرح بالحبيب، بالاجتماع لهذا الأمر، سمع هذه الجالية إن شاء الله لتحيي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المولد والاحتفال هو تحية لسيدنا النبي الأعظم، هو قدوتنا، هو أسوتنا، عليه أفضل الصلاة والتسليمات. فإن شاء الله الله تعالى بيجعل فيه الخير الكبير. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما دام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينا، حب النبي صلى الله عليه وسلم فينا، ما دام هناك الاهتمام، يعني الله تعالى أوحى لسيدنا موسى أن وذكرهم بأيام الله، فما بالنا بخير أيام الله، اليوم الذي أرسل الله فيه أو بعث أو خلق أو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث لنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بنعمة ربك فحدث، فهل هناك أجمل من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في المولد يقرأ سيرة النبي ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ونسمع الكثير عن شمائل وخصائل سيدنا النبي الأعظم بأصوات عذبة، بأداء منظم متقن إن شاء الله، لأنه مثل ما قلنا من سنة لسنة عم يكون المولد أجمل، الأنشيد ما شاء الله عم تكون، أنه منطقات مختارة تكون بإذن الله هادفة أكثر إن شاء الله، بتكون الفرحة بإذن الله عريمي. وأكيد بعد المغرب حيكون في فاير ويكس مشان الأولاد يفرحوا أكثر ويعرفوا أكثر، وهذه فرحة مهمة عن أولاد أستراليا، بدون شيء أسترالي فرحهم فيه. فبعد المغرب كمان في إن شاء الله ما من ضمن الإنشاد والمديح حيصير في فاير ويكس مشان الأولاد يفرحوا أكثر فأكثر إن شاء الله تعالى.
1: فضيلة الشيخ، سمعنا أنه فضيلة الشيخ في السيف فصل خصيصا للمشاركة في هذا الاحتفال.
0: نعم.
1: وستكون له كلمة
0: بإذن الله تعالى. الحمد لله، يعني الله تعالى يزيل خير ويبارك فيه. شاركنا العام الماضي وكانت فرحة كبيرة، وهو هذا العام وصل، استقبلنا عنا في المسجد يوم أمس، وهلا بإذن الله تعالى حيكون الكلمة الأساسية له في المولد بإذن الله تعالى. وحتى حنسمع صوته بالمديح لأنه عنده صوت شجي وما شاء الله عنه، يعني موسوعة في العلم، وحتى حافظ المديح القديم هيك اللي تدخل إلى القلوب، اللي هيك بتحرك الأحشاء بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكمان إن شاء الله نسمع صوته بالموعظة، بالخطبة، بالمحاضرة بمناسبة المولد، ونسمع كمان صوته بالإنشاد والمديح بإذن الله تعالى.
1: إذن مولانا فهمنا من حضرتك أنه في أناشيد فرقة أحباب المصطفى، المنشد اللي قادم من
0: دمشق، من
1: دمشق المشهور المعروف
0: الشيخ منصور زعيتر.
1: طبعا طبعا أناشيده موجودة عندنا بالإذاعة.
0: نعم، نعم.
1: وبدو يكون الشيخ فيه السيف بالإضافة للألعاب
0: شاء الله.
1: وكتير هدايا وفاير ويرك، يعني احتفال كامل متكامل
0: بإذن الله إن شاء الله.
1: وضروري يحضروا الناس لأنه الطقس جميل.
0: نعم.
1: ونحن في فصل الربيع والأمور جيدة جدا.
0: نعم.
1: ما في سبب يمنع الناس تحضروا.
0: حتى مولانا نحن في شغلة مهمة، يعني يمكن لأنه نحن نعرضها مجانا الناس بتحس شغلة هينة أو ما بتلقي لها اعتبار. نحن بندفع آلاف أو بنقطع آلاف الأميال لناخد أولادنا لنعيشهم بجو إسلامي أو جو ديني أو جو في فرح، فهذا الجو

0: لعنا هذا الجو صار عندي النكس دور مثل ما بيقولوا، يعني انا بسالي 5 دقائق عشان من اللي كان ب 10 دقائق من اي منطقه، لان سنتر هناك هذه كان بالهيل ريزيرف اللي هي صار سنتر قريبه على المناطق كلها، فربع ساعه بصير ابني بجو تاني وحينزل بهالبارك الكبيره من لعبه للعبه. هذه الرايتس احنا ما بنشوفونا اولادنا الا بالعيد، وبس بدي يلعبوا بيقولوا لي $50 و$100 و$200 لقادر لعب اولادي، حيلعبوا اولادي بهذه الرايتس مجانا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جمال ما بنشوف اولادنا انه بيشوفوا جمال،
1: يعني يوم السبت في جمال،
0: لكن في جمال في بوني، هذا الحصان الصغير بيركب عليه الطفل يعني بينبسط فيه، بتصور بحس حوله فارس.
1: صحيح،
0: اتذكر اسيادنا الصحابه الكرام نصورهم لبسوا عبيه بنحط له عرقيه بنخلي له هالصوره ذكرى بس يكبر، لك يا ابني لك انت كيف هيك كنت هون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الشيء يعني سبحان الله غرسه في القلب، هذه بذره خير تزرع في قلوب الاطفال حتى لما يكبر يكون عنده هويه وشخصيه اسلاميه، عنده صحيح. شخصيه محمديه. صحيح. تعلق بالله، تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقه ايجابيه بفرحه، ما مثل ما يعني للاسف بعض الناس انه بس يكبر بصير عنده نفور من الدين، ضربوني مشان الدين، ضربوني لا اتحجب، ضربوني لا اقرا قران، ضربوني لا اصلي، فهيدي بتعمل يعني سبحان الله رد عكسيه.
1: صحيح،
0: بتخلي الانسان انه شوي ينفر من الدين، يحس الدين انه في فضه فظاظه في غلظه، اما لا بدنا احنا نستعمل طريقه جميله في فن، في انشاد، في لعب، في ابتسامه، في هديه، وهذا كله حتى هيدي بذرة الخير إن شاء الله تكون في قلوب الصغير والكبير، حتى إن شاء الله تأتي وكلها وطلع على المسلم معتز بدينه ومفتخر بدينه وفرحان بدينه، في بديننا في فرح وفي سعادة وفي سرور وفي فن، فن راقي يخلي هذه الأرواح تسمو بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: فضيل الشيخ، إن شاء الله يوم السبت القادم يكون يوم جميل ممتع مثل كل الاحتفالات اللي حضرتكم بتقوموا فيها.
0: الله يحفظكم،
1: وإن شاء الله نراكم يوم السبت القادم بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله،
1: إن شاء الله بيكون لقاء معكم يوم الجمعة على الإذاعة مع فضيل الشيخ فايز إذا أمكن.
0: بإذن الله، إن شاء الله إن شاء الله.
1: وحتى بتحب تضيف شيء فضيل الشيخ؟
0: حبيب الله يطولنا بعمرك، أنت بتكفي بتوفي.
1: الله يطول عمرك ويخليك، وحتى نلقاكم لكم منا أطيب المنى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والله كمل أوصافه وسمى.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: فما منقص فضله جاحد.
0: وتحية لكم أينما كنتم دائما عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. نسعد بلقائكم مجددا في هذا اللقاء الصباحي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة. شعارنا الدائم الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة. ودائما نرحب بكم جميعا متابعين ومنصتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين.

استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ولا تنزه بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة ولأهلنا في لبنان ولأهلنا في السودان ولجميع المستضعفين في الأرض.

برنامج متفرقات في الدين والحياة. طبعا هذا البرنامج يتخلله العديد من المواضيع المتفرقة، ولكن دائما نستهلها ببعض المختارات الصباحية والتي فيها تزكية للنفس ومما قرأته وأعجبني.

قالوا البصيرة ليست أن ترى أكثر، بل أن تزيل ما كان يحجب الرؤية، فعند موت الجهل يبدأ الوعي بإضاءة الطريق.

تقول الداعية دكتورة جميلة خليف: القرآن بلسم جراحات القلب ومعين النفس على تجاوز الألم والعبور في ممرات من ممرات الضيق. كن مع القرآن لتمضي الأقدار بلطف.

يخبرونك عن الراحة ويسوقون ألف تعريف ووسيلة، يتفننون في عرض البضاعة وهم يتلفون روحك في المتاهة. صم عن خبرهم الأذان، وقل لهم مكتفيا إن معي القرآن.

قل للأوجاع الله يفعل ما يشاء، قل للمصائب والأحزان الله يفعل ما يشاء، قل للهموم والغموم الله يفعل ما يشاء، قل للمخاوف الله يفعل ما يشاء، قل للمستقبل الله يفعل ما يشاء. قلها، فقد قالها الله عز وجل لزكريا عليه السلام عندما قال متعجبا: ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. فقلها ورددها وكن على يقين بها: الله يفعل ما يشاء.

حين تتجاوز كل مخاوفك وتتعايش مع ظروف لا تشبهك وتذوق مرارة الفقد وفراق من تحب وتقلبات الحياة بكل صعوباتها، فهذا يعني أنك أصبحت متماسكا إلى الحد الذي تجلس فيه أمام أي شيء وكل شيء هادئا، تقرأ السلام على ما مضى وتستقبل ما هو قادم دون أن يرف لك جفن، ولسان حالك يقول ماذا بعد.

0: طارقا وقد عاب موسى فهل أنجدا.
1: من فقه النفس والطبع. التدين لا يلغي الطباع وإنما يهذبها. يقول الشيخ بدر آل مرعي أن التدين يحسن الطباع ويهذبها لكنه لا يلغيها. يتدين الإنسان على ما سلف من طباعه، فالهادئ الحي يبقى هادئا لكنه يوظف حياءه في ترك المحرمات، والشجاع المقدام يبقى شجاعا لكنه يوظف شجاعته في قول الحق. التنوع في الشخصيات طبيعي، والدين جاء ليوجه هذه الطباع لا ليعدمها. ولنا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة حسنة، فأبو بكر رضي الله عنه في لينه لم يكن كعمر رضي الله عنه في شدته، وخالد في إقدامه لم يكن كحسان في شعره رضي الله عنهم أجمعين.

إنما تبنى الأخوة حين يحب الإنسان لأخيه الخير ولا يرى نجاحه انتقاصا من وجوده.

جميلي ما قرأت هذه الرسالة من القلب، كتبها الدكتور محمد علي يوسف بعد وفاة أخيه الأصغر رحمه الله.

في كل بيت تقريبا ثمة كرسي كان يجلس عليه شخص ثم صار فارغا. في كل هاتف رقم لم يعد يتصل به لكنه موجود لا يجرؤ على حذفه. وفي كل عائلة اسم كان ينادى كل يوم ثم صار يذكر بصوت خفيض يسبقه الفعل كان. الأشخاص غالبا لا يخبرون قبل رحيلهم، هم يكتفون بأن يتركوا مكانا فارغا في دنيانا وفي قلوبنا. لو عرف الإنسان منذ اللحظة الأولى أن كل من يحبهم قابلون للرحيل، هل كان سيحبهم أقل؟ ربما، وربما كان سيحبهم بصورة أكثر نضجا، حبا يعرف كيف يفرح بالوجود دون أن يطلب من الزمن مستحيلا ألا تأتي تلك اللحظة المباغتة من لحظات العمر. قد تأتي في منتصف ضحكة أو في قاع دمعة أو في سكون ليلة طويلة، لحظة يكتشف فيها الإنسان أن كل ما حسبه في دنياه ثابتا كالطود كان في حقيقته مؤقتا كالظل، وأن أولئك الذين ظنهم جزءا لا يتجزأ من نسيج روحه وأن الحياة ستتوقف دون أنفاسهم كانوا عابرين في الطريق كما هو نفسه عابر. بعضهم جاء ليعلمه الوفاء، وبعضهم الحذر، وبعضهم ترك ندبة غائرة علمته من الألم ما لم تستطع كتب الحكمة أن تلقنه إياه. نحن مخلوقات التعلق، نتمسك

يطمئن قلب إلى قلب لا يملك صاحبه تثبيته فضلا عن إبقائه. من استوعب هذا القانون ربما عاش أهدأ بالا وأقل عتابا، يحب الناس لكنه لا يجعل بقاءهم شرطا لبقائه. يأخذ منهم أجمل ما أعطوه ويشكر الله على صحبتهم، ثم يعرف أن لكل عابر موعدا. الفقد مؤلم لكنه يعيد ترتيب القلب، يخرجه من التعلق بالوجوه والأسباب إلى التعلق بخالقهم. إلى التعلق بخالقهم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من تحب قابل للفناء أو التغير، كل ما تملك قابل للزوال أو ذهاب البريق. أما هو سبحانه، هو سبحانه لا يتبدل ولا يتغير. سيمضي الذين أحببناهم، ويبقى في القلب شيء من أصواتهم وملامحهم وأيامهم. بعض الأسماء ستظل عالقة في الذاكرة، كما تبقى قصيدك قديمة لا نسمعها إلا حين نكون وحدنا، فنبتسم لها أحيانا وتسيل أعيننا بالدمع أحيانا أخرى. وهذا هو نصيب القلب مما يتبقى من ذكراهم. لا بأس أن نحزن حين يرحل من نحب، الحزن بعض الوفاء، وبعض الذكريات لا يليق بها أن تنسى سريعا، لكن الحزن لا ينبغي أن يتحول إلى يأس وعجز، فربنا أرحم بقلوبنا منا وأعلم بما يصلحها وبما يصلحها وما يداويها وما ينتظرها خلف الأيام التي لم نعشها بعد. ربما كان بعض الرحيل قاسيا لأننا لا نملك رفاهية فهم حكمته يوم وقع، وربما احتجنا سنوات حتى نرى المشهد من زاوية أوسع، فنكتشف أن الغياب الذي حسبناه اقتلاعا كان يخفي في طياته بقية من الرحمة لم نرها يوم الفقد. لكن الحياة لا تتوقف لأن أحدا غاب، ستستمر رغما عن القلب أحيانا. سنستيقظ، نشتري الخبز وندفع الفواتير، نضحك على شيء تافه، ثم نتذكر فجأة أن شخصا كان يفعل كل ذلك معنا ولم يعد هنا. لكن لطف الله يجعلنا ندرك أن ثمة أياما لم نعشها بعد، وأناسا لم نلتقي بهم، وأقدارا لم تصلها رسائلها. والله وحده يعلم أيها سيجعلنا نحمده طويلا، لذلك لا نحتاج أن نفهم كل شيء. قد لا نعرف لماذا أخذ، وأحيانا قد لا نعرف لماذا أخذ ولا لماذا أبقى، ولا لماذا تأخر بعض الخير، ولا لماذا انفتح باب في اللحظة التي ظننا فيها أن الطريق انتهى. يكفينا أن نعرف أن من الذي يدبر الأمر كله أرحم بنا من والدينا. ستمضي السنوات ويهدأ شيء في الصدر، ويجلس الإنسان ذات مساء مع ذاكرته دون خصومة ليتذكر من ذهبوا ومن تغيروا ومن تركوا أماكنهم خالية، فيكتشف أن بعض الأشياء التي بكى عليها طويلا لم تكن نهايات، لقد كانت منعطفات لم يفهمها وقتها. وحينها ربما يقول لا غضبا ولا عتابا، وإنما بدهشة من تأخر الفهم، الآن أفهم. ثم ينظر إلى ما بقي فيحمد الله، وإلى ما لم يأتي فيحسن الظن، وإلى ما مضى فيتركه عند الله. وقد لا نعرف أبدا ماذا كان يخبر.

يخبئه لنا الغيب، لكننا نعرف شيئا واحدا يكفي القلب كي يواصل الطريق، إن الله كان معنا طوال الوقت. حتى في تلك الأيام التي ظننا فيها أننا نمشي وحدنا، نعم إن الله كان معنا طوال الوقت.

0: سوف نتوقف مع فاصل إعلاني نتابع من بعده مع مجموعة من الأخبار المتفرقة.
1: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
1: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre. Nick Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة البناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
8: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
8: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

برفقتكم برنامج متفرقات في الدين والحياة، ونحن معكم مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي. إليكم مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار. لا شك بأنه أخبار العالم العربي والإسلامي ليست مريحة أبدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم الجميع، وإن شاء الله تعدي هالفترة اللي فيها قلق جديد يعني وشديد، إن شاء الله تعدي على خير وسلامة بإذن الله. من أخبارنا لليوم، أسيرة فلسطينية تضع مولودتها داخل سجون الاحتلال. ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين يوم أمس إن أسيرة فلسطينية وضعت مولودتها داخل سجن الدامون الإسرائيلي. وقالت الهيئة في بيان إن الأسيرة دانا جودة البالغة من العمر 35 عاما من بلدة عراق التايه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وضعت جنينها داخل سجن الدامون اليوم. وأضافت أنه من المقرر الإفراج عن الأسيرة برفقة مولودتها بعد انتهاء قرار اعتقالها الإداري لستة شهور. وبدوره ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن الأسيرة دانا جودة هي أم لطفل آخر، واعتقلت وهي حامل وحولت للاعتقال الإداري لستة شهور. هذا وحملت هيئة الأسرى السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة ومولودتها التي أنجبتها، وأكدت أن احتجاز الأسيرة وهي حامل وتحويلها للاعتقال الإداري وتركها تصارع حملها بعيدا عن أي رعاية صحية وطبية يعتبر جريمة مخالفة لكل الأعراف والقوانين. وأيضا أضافت أن إجبارها على أن تضع جنينها داخل السجن يشكل جريمة مضاعفة مخالفة لكل القيم الإنسانية، مشيرة إلى أن إدارة السجون الإسرائيلية تتعامل بوحشية مع الأسيرات، مضيفة أن ما تعرضت له جودة يوضح ذلك. وتساءلت كيف لهذا الإرهاب المنظم أن يستمر في ممارساته بهذا الشكل دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكنا، وهل ستبقى دولة الاحتلال فوق القوانين والاتفاقيات الدولية؟ هذا وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات في سجون إسرائيل لظروف صعبة وعمليات تنكيل وتعذيب، إضافة لسوء الطعام المقدم لهن والإهمال الطبي وفق معطيات حقوقية فلسطينية. هذا وبحسب نادي الأسير الفلسطيني يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم 370 طفلا و92 امرأة، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعرض أسرى للتعذيب والإهمال الطبي.

في هذا التقرير سوف نتعرف على كيف تطورت طقوس المستوطنين في المسجد الأقصى مؤخرا وما هي أبرزها.

شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والتي تتزامن مع الأعياد اليهودية. وفي ثاني أيام ما يسمى رأس السنة العبرية اقتحم نحو 593 مستوطنا باحات المسجد المبارك وسط قيود إسرائيلية على دخول المصلين الفلسطينيين. وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغارب على فترتين صباحية ومسائية بحماية قوات الاحتلال، وذلك بعد دعوات أطلقتها جماعات الهيكل الإسرائيلية لتكثيف اقتحامات المسجد خلال أيام رأس السنة العبرية. وأوضحت المحافظة أن الاقتحامات تأتي في سياق تصعيد متواصل ليستهدف المسجد خلال موسم الأعياد اليهودية، بالتوازي مع تصاعد قرارات إبعاد المقدسيين عنه، مشيرة إلى أنها رصدت ووثقت نحو 850 قرار إبعاد منذ بداية العام الجاري وحتى يوم الأحد. وبدأت الأعياد اليهودية برأس السنة العبرية في 12 و13 من أيلول سبتمبر، وتتواصل مع يوم الغفران في 21 من الشهر نفسه، ثم عيد العرش بين 26 من سبتمبر والثاني من تشرين الأول أكتوبر، وصولا إلى ختمة التوراة في 3 من تشرين الأول أكتوبر. وأمام هذه الاعتداءات نستعرض أبرز الطقوس التلمودية التي ينفذها المستوطنون في المسجد الأقصى، إلى جانب تسليط الضوء على كيفية تطورها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الدعم التي تتلقاه الجماعات الاستيطانية من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة. أولا، السجود الملحمي، الاستلقاء الكامل على الأرض بوضع الوجه والجسم مستقيما باتجاه القبلة اليهودية المفترضة وهي قبة الصخرة، وتعد من أعلى درجات العبادة التلمودية، ويقوم المستوطنون بأداء صلوات شحريت يعني الصباحية ومنخاة يعني الظهر، والتي تتضمن قراءة مقاطع من التلمود والتمتمة بأدعية علنية وحركات الانحناء والاهتزاز. ثانيا، إدخال واستخدام الأدوات الدينية، النفخ في الشوفار وهو النفخ في قرن الكبش داخل الأقصى خاصة خلال رأس السنة العبرية ويوم الغفران، تقديم ثمار الأغصان الأربعة وهي النباتات التلمودية، وحمل وتلويح صعف النخل والصفصاف داخل الساحات خلال عيد العرش، ارتداء ألبسة الكهنة وهو الدخول بالثياب البيضاء الخاصة بالكهنة والتمائم. ثالثا، طقوس الاقتحام باللباس العبري التقليدي، فالاقتحام حفاة الأقدام كجزء من القدسية المزعومة للمكان، شرب الخمر وغسل الأيدي وإدخال أكواب صغيرة من الخمر وإقامة صلوات تقديس عليها أو ممارسة غسل الأيدي الطقسي، طقوس عقد القران والاحتفالات الفردية، أداء مراسم الزواج التلمودي أو احتفالات بلوغ الأطفال داخل الساحات. رابعا، محاولات تقديم القربان، محاولات متكررة لإدخال قرابين يعني الحيوانات مثل الخراف وثمار الأرض أو إدخال رماد من البقرة الحمراء لإتمام طقوس الطهارة المزعومة. الآن الانتقال من السرية إلى العلنية المطلقة. كان المستوطنون سابقا يقتصرون على الحركة السريعة والتمتمة بصلوات صامتة خفية أثناء الاقتحام، وكان من يتم ضبطه يصلي علنا يخرج أحيانا من قبل جنود الاحتلال لتهدئة الأوضاع. أصبحت الصلوات تقام بصوت مرتفع وجماعي، ويتم قراءة أسفار التوراة وأداء السجود الملحمي مثل ما ذكرنا يعني الانبطاح الكامل بشكل علني ومكثف دون أي تدخل من المنع من قبل قوات الاحتلال. أيضا الشرعنة القضائية

فقد أصدرت محاكم إسرائيلية مثل محكمة الصلح في القدس قرارات واجتهادات قضائية تشرعن صلاة اليهود في الأقصى باعتبارها حقا في حرية العبادة. تحول دور جنود الاحتلال من ضبط الاقتحامات إلى توفير الحماية المباشرة وتأمين مسارات وأوقات محددة لأداء هذه الشعائر، بل وتوقيف المرابطين والمصلين المسلمين لمنعهم من الاعتراض. أيضا التحول نحو الطقوس الكاهنية والتجهيز المادي للهيكل، فاللباس الكاهني بدأ المستوطنون بالدخول وهم يرتدون هذا الزي، زي كهنة الهيكل، وهي الثياب البيضاء بلا أحذية وارتداء التاليت وهو شال الصلاة والتفلين وهو التمائم. أيضا نفخ في البوق اللي هو الشفار، وتحول من حالة فردية معزولة إلى طقس مكرر ومقصود في الأعياد اليهودية اللي هي رأس السنة العبرية ويوم أيضا الكيبور لإعلان السيادة والسيطرة العبرية على المكان. إدخال أدوات العبادة، فقد نجح المستوطنون في إدخال المستلزمات النباتية لعيد العرش والكتب التلمودية وأدوات الصلاة وتوزيعها داخل الساحات. رابعا تكثيف محاولات تقديم القرابين، فقد انتقلت جماعات الهيكل من مجرد الدعوة النظرية لذبح قربان الفصح إلى تقديم جوائز مالية ورصد ميزانيات لمن ينجح في تهريب الجداء أو الخراف إلى داخل المسجد، إقامة محاكاة علنية سنوية لعملية الذبح قرب أسوار الأقصى والتجمع للحصول على فتوى كاهنية تؤكد جاهزية المكان والزمان لذبح القربان. خامسا تكريس التقسيم الزمني والمكاني. بالنسبة للتقسيم الزمني، فتثبيت أوقات اقتحام يومية منتظمة صباحية وبعد الظهر تتوقف فيها حركة المسلمين في مناطق الاقتحام. وأيضا التقسيم المكاني، فيتم التركيز المكثف على المنطقة الشرقية ومحيط مصلى باب الرحمة وتحويلها إلى ما يشبه الكنيس غير المعلن لأداء الصلوات الطويلة والمكوث فيها لفترات أطول. اعتداءات وبلطجة وتطور في هذه الطقوس للمستوطنين في المسجد الأقصى الذي يهان وتقام طقوس فيه ولا أحد يتأثر من دول العربية، من رؤسائها، من أي من يدعون أنهم مسلمون وهم مسؤولون، وهم طبعا مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى عما يعاني منه المسجد الأقصى وباحاته وعما يعاني منه أهلنا في فلسطين المحتلة.

وفي أخبارنا المتفرقة وأيضا من السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي من باليومين الأخيرين كتير، يعني كان في فيديو لممثل أمريكي هو من الكوميديين يلي بيعملوا بيقولولن ستاند أب كوميدي. فالمهم كان في عنده حفلة وكان في عنده عرض، وبمجرد ما دخل ما كمل الكلمة الأولى وإذا بالحاضرين يغادرون، وإن كان دل هذا الشيء فهو يدل على أنه صار في وعي في الدول الغربية وخاصة في أمريكا لما يحصل في الشرق الأوسط وخاصة فيما يتعلق بقضية فلسطين المحتلة. الخبر بيقول إطاحة بعرض كوميدي يعني تفريغ القاعة من الجمهور بشيكاغو. تسببت أول عبارة قالها الكوميدي الأمريكي مناحيم سيلفرشتاين خلال عرضه الكوميدي بقاعة في شيكاغو في مغادرة أغلب الحاضرين للمكان وترك المقاعد شاغرة. وقد بدأ سيلفرشتاين فقرته الأولى بالقول: أنا اسمي مناحيم وأنا أدعم إسرائيل، في إشارة مباشرة إلى موقفه من الاحتلال. لكن العبارة قوبلت بانسحاب كبير من القاعة، وتسبب الانسحاب في صدمة للكوميدي، وجرى تداول مشاهد الانسحاب الاحتجاجية على نطاق واسع. هذا وسخر الكثيرون مما جرى، واعتبروا أن سيلفرشتاين تحول إلى مادة كوميدية بدلا من تقديم عرض كوميدي بعد أن تحولت المقاعد إلى شاغرة في أول لحظات عرضه. وقال نشطاء إن العرض انتهى قبل أن يبدأ ومنذ النكتة الأولى. أنا أدعم إسرائيل، هذا ما قاله هو، وكل شيء تبخر وخاص الجمهور الذي يرفض دعم الاحتلال بسبب الإبادة التي تحصل في غزة. هناك الكثير من التعليقات، يعني منهم من قال له: حسنا مع السلامة، ربما يكون قد سجل رقما قياسيا عالميا جديدا في إخلاء ناد كوميدي قبل إلقاء النكتة الأولى. بيستاهل.

النرويج تنضم لعدة دول غربية عقوبات صارمة تنتظر المتاجرين مع مستوطنات الضفة. تتجهز النرويج لتشريع قانون يقاطع منتجات المستوطنات لتنضم بذلك إلى حراك أعلنت عنه دول أخرى الأسبوع الماضي، حيث أعلنت السلطات النرويجية مساء أمس الأول عن مسودة قانون تفرض بموجبها عقوبة الحبس حتى 3 سنوات على الأفراد والشركات المنخرطة في أي تعاملات تجارية مع المستوطنات. وذكر وزير الخارجية النرويجي أسبن بارت إيدي أن البرلمان سيوافق على القانون بصيغته الحالية وفق وسائل إعلام نرويجية، وقال: أعتقد ذلك فعلا، وقد ازدادت الحجاج قوة مع تفاقم الوضع في الضفة الغربية. إضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأخرى تفعل الشيء نفسه الذي اقترحته الحكومة، بمن خلال هذا الحكومة خلال هذا القانون. وأوضح الوزير النرويجي أن إسرائيل لم تكن مستعدة لتوحد هذا العدد الكبير من الدول أو لتوحد هذا العدد الكبير من الدول وعدم تدخل الولايات المتحدة. وتابع: لقد اعتادت إسرائيل على ترهيب الدول الغربية بالقول إنها معادية للسامية إذا انتقدت إسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي، والآن فقد انتهى هذا الأمر من نواح عديدة. بهولندا يتضمن قرار حظر التجارة مع المستوطنات عقوبات صارمة، حيث يصنف حظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع من المستوطنات ضمن قوانين الجرائم الاقتصادية الوطنية التي تصل عقوبتها إلى 6 سنوات في السجن. إضافة إلى أحكام السجن، قد تؤدي الجرائم الاقتصادية الوطنية في هولندا إلى غرامات باهظة على الشركات فضلا عن مصادرة أصولها. وتطبق المملكة المتحدة حظرها الشامل من خلال قانون العقوبات وغسل الأموال الحالي، وبموجب قانون العقوبات البريطاني يعد انتهاك العقوبات المالية أو التجارية عمدا جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. كما تتضمن القوانين الكندية والفرنسية وغيرها عقوبات مماثلة على التحايل على القيود التجارية الإلزامية أو انتهاكها. هذا بالنسبة لدول غربية وأوروبية عدة تضامنت مع فلسطين المحتلة وقامت بعقوبات صارمة بالنسبة للذين سوف يتاجرون مع المستوطنات في الضفة. ولكن ماذا عن الدول العربية والإسلامية، وخاصة التي تطبع مع الكيان أو في طريقها إلى التطبيع؟ أين هم؟ لا حياة لمن تنادي.

كاتبة بريطانية تقول اليمين الأمريكي يصور المسلمين على أنهم عدو. نشرت صحيفة الجارديان مقالا للصحفية نسرين مالك تناول المشهد في الولايات المتحدة والتحريض على المسلمين من قبل اليمين المتطرف. وقالت الكاتبة أن السياسيين التقدميين مثل زهران ممداني يقدمون حلولا للإرث المرير المتمثل في الإخفاقات التي تلت أحداث 11 من سبتمبر سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. وأضافت أنه بعد مرور 25 عاما على أحداث 11 من أيلول سبتمبر يقدم لنا مقالان صحفيان يصفان ظاهرتين مختلفتين في نيويورك المعاصرة. والكثير من المعلومات عن مدينة بل وعالم يقف عالقا بين حقبتين زمنيتين. مستمعين المقال حقيقة طويل والساعة الآن 11:46 بما أنه موعد الأذان قرب فلذلك ما حقدر أكمل المقالي بس إن شاء الله بكرة بنقرأ لأنها مقالي مهمة أيضا. وقبل ما أختم بدي أذكر مستمعينا ببئر الماء اللي الحمد لله رب العالمين نحن وياكم عم تتضافر جهودنا لحتى نستكمل هذا العمل الإنساني واللي إن شاء الله تعالى لكم الأجر العظيم والكبير عليه، وإن شاء الله تعالى مأجورين لكل اللي شاركوا معنا ولازالوا كمان عم يدعمونا لحتى نكمل هذا المشروع. نحن وياكم إن شاء الله تعالى بإذن رب العالمين بأيام قليلة مننتهي من الثمن إن شاء الله. هلأ إذا بتدخلوا على الأكاونت رح تلاقوا بقلبه 18150 بعتقد، وبهذا الصباح استلمنا

0: 2000 دولار. فإذا لحد الآن عنا 20,000 من أصل المبلغ اللي هو 26,000. فأنا بتمنى عليكم بهالأيام المتبقية إن شاء الله تعالى من هذا الشهر بإذن الله تعالى نكمل هذا المبلغ لحتى نبدأ إن شاء الله بمشروع آخر بيعود عليكم قبل ما يعود على الناس المحتاجة بالخير، لأن الصدقة الجارية بترفع البلاء، وخاصة نحن عم نعمل مشروع مهم وهو حفر بئر سقيا الماء من الصدقات اللي وصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك إن شاء الله تعالى بتكون بميزان حسناتكم إن شاء الله أجر وثواب كبير وعظيم للناس اللي فعلا عطشاني وبحاجة لنقطة مي. أهلنا في اليمن يعانون معاناة شديدة من نقص المياه، وخاصة الناس المشردين واللي عايشين بالخيام وبالمخيمات واللي ما عندهم مي. بتعرفوا حاجتنا ملحة للمي، خاصة بأمورنا الحياتية اليومية، إذا بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا نغسل بدنا نتوضى بدنا نصلي بدنا ننظف أولادنا بدنا ننظف أنفسنا. هؤلاء الناس هن بحاجة ماسة للمياه، وخاصة إنه هذه المياه كمان تبعدنا عن الأمراض، قلة المياه بتخلي الأمراض تكتر، فنحن عم نشفي ونداوي هؤلاء الناس بنفس الوقت. فخلينا نتعاون نحن وياكم إن شاء الله لحتى نكمل ما تبقى من المبلغ إن شاء الله تعالى بأقرب وقت ممكن. فإذا لحد الآن معنا 20,000 من أصل 26,000، نحن وياكم إن شاء الله تعالى بتتضافر جهودنا لحتى نكمل المبلغ. الله يبارك بكل الإخوة والأخوات يلي عم بيشاركونا بتبرعاتهم، وإن شاء الله يا ربي بميزان حسناتكم. اللي بحب يشاركنا يتواصل معنا على الواتساب على الرقم 0416727983. فإذا الرقم هو 0416727983. بس ابعتوا لي مسج إن شاء الله تعالى وأنا ببعت لكم اللينك، ومن خلال اللينك إن شاء الله تقدروا تتبرعوا بالمبلغ اللي بدكم إياه. ولهون بينتهي لقائي معكم، بترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة الظهر نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يسألون

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك. فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين

ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك يا رب العالمين. يا رب ندعوك كما علمتنا، يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، وينمي بمعنى نقل ما فيه خير وإصلاح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. رواه البخاري. ويعدل بين الناس أي يصلح بينهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقده. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: برامج واعية في خدمة الجالية إذاعة الصوت الإسلامي.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر لعام 2026. القاهرة. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن برنامج زيارة العمل التي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين تعقبه جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيسي تكريما للأمير محمد بن سلمان. وأضاف أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة. الرياض. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية الإرهابية واصلت اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وأوضح المالكي أن الحوثيين نفذوا أمس الاثنين هجمات على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا بإصابة

باطن بسيطة ومتوسطة، وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين. وأكد أن القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع الحوثيين لا سيما جبهة الساحل الغربي. وتأتي التطورات في ظل توترات إقليمية تبدو متصاعدة ألقت بظلالها على الأوضاع في الساحل الغربي ومضيق باب المندب باعتباره من أبرز الممرات الاستراتيجية للتجارة والملاحة الدولية. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي عن تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت عتادا وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى مقرات ومواقع في منطقتي ذوباب بمحافظة تعز والخوخة جنوبي محافظة الحديدة في نطاق الساحل الغربي. وأكد المصدر العسكري أن العمليات جاءت عقب عملية رصد استخباراتي دقيق لتحركات وتجمعات الحوثيين، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات والعربات القتالية وتكبيد العناصر الحوثية خسائر بشرية ومادية مباشرة. دبلن. في 12 سبتمبر أيلول الجاري وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأيرلندية دبلن إلى جانب رئيس الوزراء مايكل مارتن وقال بلهجة باردة إن الحوثيين اتصلوا بنا وهم لا يريدون القتال معنا، مضيفا أن الجماعة تسمح بمرور السفن وأن الوضع سيسير على ما يرام وبشكل رائع. جاءت هذه التصريحات في اللحظة التي كانت فيها القوات الحوثية قد استكملت سيطرتها على بلدة ذوباب الساحلية وجزيرة ميون التي تقسم مضيق باب المندب إلى ممرين ملاحيين عقب استيلائها على ميناء المخ الاستراتيجي، مما منحها وجودا مباشرا عند مدخل أحد أهم الممرات المائية في العالم. ولم يكن ترامب يتحدث من فراغ، بل في سياق إعلان حوثي بمحاصرة إمدادات النفط السعودي إلى آسيا والسفن التجارية السعودية، بما يحمل دلالة سقوط معادلة الأمن مقابل النفط في صيغتها التقليدية. إن هذه اللحظة لا تمثل موقفا سياسيا عابرا، بل تختصر تحولا استراتيجيا عميقا في المشهد الأمني الإقليمي. الولايات المتحدة تختار عدم التدخل العسكري المباشر ضد جماعة مسلحة مصنفة إرهابية تسيطر على أحد أهم مضائق العالم، وتتجاوز في تصرفاتها منطق الردع الكلاسيكي. وما يجري عند باب المندب ليس حدثا معزولا، بل الفصل الأخير في سلسلة طويلة من التراجع الأمريكي عن التزاماته الأمنية في الخليج، تلك الالتزامات التي شكلت لعقود العمود الفقري لمعادلة الأمن مقابل النفط التي حكمت العلاقة بين واشنطن ودول الخليج منذ 70s. الرياض. قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن السعودية تعمل على إصلاح خط أنابيب شرق غرب بأسرع ما يمكن، مشددا على ضرورة الاعتماد الواردة على المعلومات الصادرة من الرياض بشأن الخط لا على مصادر خارجية. وأوضح في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن مخزونات النفط عند نهاية خط الأنابيب تتيح استمرار تحميل السفن حتى توقفه مؤقتا. وكان خط أنابيب النفط السعودي المعروف باسم بترولاين قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة
انطلقت من العراق الأسبوع الماضي، مما أدى إلى توقف تدفقات النفط بنحو 4 ملايين برميل يوميا. وعقب الهجوم أعلنت السعودية إيقاف تشغيل الخط احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. ويمتد خط أنابيب شرق غرب لمسافة 1200 كيلومتر عبر السعودية من قلب المنطقة المنتجة للنفط في المملكة على الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وقد أصبح أحد أهم البنى التحتية للطاقة في العالم خلال حرب إيران، وهو بمثابة مسار بديل لحركة الناقلات المقيدة بشدة عبر مضيق هرمز. ويسمح الخط الخام السعودي بالوصول إلى الأسواق العالمية دون المرور عبر مضيق هرمز، وقد بني في أوائل الثمانينيات عندما كانت حرب الناقلات تهدد الملاحة في الخليج العربي. وأفادت فوكس نيوز بأن السعودية تسعى لاستئناف العمليات الجزئية عبر خط الأنابيب في غضون أيام، رغم أن إصلاح محطات الضخ المتضررة واستعادة كامل الطاقة التشغيلية قد يستغرق مدة أطول. وتقدر شركة بيانات الطاقة كيبلر أن مخزونات الخام في ينبع بلغت 9 ملايين برميل يوم أمس الاثنين، في حين تبلغ السعة الإجمالية للخزانات حوالي 24 مليون برميل. الدوحة. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث خلالهما جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. وتناول الاتصالان علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا والإمارات وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المسجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم قطر جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وتأتي هذه الاتصالات الدبلوماسية عقب إعلان سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز، كما يأتي ذلك في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعطل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع بينهما في 18 من يونيو حزيران الماضي لإنهاء العمليات العسكرية. دمشق. تشهد الساحة السورية حالة من التوتر والغضب الشعبي في الشارع على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية قرار وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 25% و40%. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى الارتفاع الاستثنائي في تكاليف تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع خضوع مصفات بانياس لأعمال صيانة دورية، مما أدى إلى خروج مظاهرات تطالب بإقالة وزير الطاقة محمد البشير. وكان مما فاقم الغضب الشعب انتشار فيديوهات لمواكب مسؤولين سوريين تضم أساطيل من السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة، مما دفع المنتقدين إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى هذه المواكب الضخمة وكيف يتم تأمين وقود كاف لها ومن جيوب من. وفي محاولة لتهدئة الجدل المحتدم خرج مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات بتصريحات كشف فيها عن أرقام الإنتاج والاستهلاك المحلي، موضحا أن سوريا تنتج نحو 1000 برميل 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا،
في حين يصل الاحتياج المحلي المطلوب إلى 300 ألف برميل. وأشار إلى أن 80% من هذا الإنتاج المحلي عبارة عن نفط خام لا يصلح للتكرير بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيه، ما يحول دون إمكانية تسويقه أو بيعه بسهولة، مؤكدا أن 20% فقط من الإنتاج هو القابل للتكرير، وأن الوزارة تضطر للاستيراد لتأمين احتياجات مصفات بانياس. ولم تنجح التبريرات الرسمية في امتصاص الغضب الشعبي، بل فتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى شمولية الأزمة الاقتصادية للمسؤولين في الدولة، وما إذا كانت التضحيات مطلوبة من المواطن وحده. نواكشوط: استدعت موريتانيا السفير الإيراني لديها جواد أبو علي أكبر احتجاجا على تحركاته التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان إنها استدعت سفير إيران وأبلغته احتجاجها على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية ولا مع الضوابط التي تحكم ممارسة مهام الدبلوماسيين في الدول المضيفة. ووفق البيان، فإن موريتانيا إذ تحرص على تطوير علاقاتها الثنائية مع إيران وتعزيزها، فإنها تولي في الوقت ذاته أهمية قصوى للاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الصارم بالقواعد والأعراف الدبلوماسية. وشددت الوزارة على أن صون العلاقات الثنائية وتطويرها يلزم ممثلي الدول المعتمدين باحترام حدود المهام والاختصاصات التي يحددها الإطار الدبلوماسي، وبالامتناع عن أي نشاط أو تحرك من شأنه تجاوز تلك الحدود أو المساس بحسن سير العلاقات بين البلدين. ولم تذكر الوزارة طبيعة تلك التحركات، لكن وسائل إعلام محلية بينها موقع وكالة الأخبار المستقلة قال قبل يومين إن الشرطة أوقفت 3 أشخاص من بلدة بوسديرة التابع لمقاطعة بوتلميت غربي البلاد بعد دعوتهم لسفير إيران وزيارته للبلدة. واستطاعت نواكشوط خلال السنوات الماضية الحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقرة مع طهران دون أن يؤثر ذلك على علاقتها مع الدول الخليجية. واشنطن: قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن سفيري لبنان ندم عوض وإسرائيل يحيئيل لايتر سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران الماضي. ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى أكتوبر تشرين الأول المقبل. ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه قوله إن سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن سيلتقيان بدلا من ذلك لمناقشة التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد السبت الماضي أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على تمسك بلاده بالانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار باعتبارها ثوابت وطنية. واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس سعي إيران بإلحاح للتوصل إلى اتفاق سريع لوقف الحرب، مشيرا إلى انبتاحه على الأمر. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال أن الأمة الإيرانية الفاشلة
تريد التوصل إلى الاتفاق سريعا وبإلحاح، وسأقرر ما إذا

0: كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبدي انفتاحا حيالة. وقال ترامب أيضا إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق، وكان الرئيس الأمريكي قد شدد على أنه لن يقبل بتسوية مع طهران وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده على أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، وأوضح أن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات. طهران. ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء أن مولوي يوسف كوركيج، وهو رجل دين سني رفيع المستوى، قتل برصاص مسلحين مجهولين في جنوب شرق إيران. ونقلت إرنا عن أحد الحكام المحليين قوله إن كوركيج كان ناشطا في مكافحة العناصر المثيرة للانقسام والصهيونية، وهو وصف يشير إلى أن رجل الدين كان مؤيدا للحكومة، وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. جنوب لبنان. توسع إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان على جانبي نهر الليطاني، مع استهداف المنصور ووادي السلوقي جنوبا، والنبطية ومرتفعات علي الطاهر وزوطر شمالا، ما يعني أن نهر الليطاني لم يعد فاصلا عملياتيا بين منطقتين. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مجدل زون، وأطلق رشقات رشاشة باتجاه شقرة وبرعشيد بالتزامن مع عودة أهال إلى منازلهم، فيما توغلت آليات عسكرية نحو وادي السلوقي بين ميس الجبل وشقرة، كما أطلق النار على شبان في شقرة بالتزامن مع قصف مدفعي أضر بآلية للبلدية من دون إصابات. وشملت العمليات تمشيطا باتجاه بيت ياحون، وقصفا للنبطية الفوق وأطراف حداثة وخراج الهبارية وغار على المنصور، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. وتعزز السؤال حول الليطاني بعد العمليات الواسعة في مرتفعات علي الطاهر التي تقع عمليا شمال الليطاني، وإعلان إسرائيل تدبير أنفاق ومنشآت عسكرية فيها بالتوازي مع استمرار التفجيرات والغارات جنوب النهر. وقال العميد المتقاعد ناجي ملاعب: اعتدنا على الاستراتيجية الإسرائيلية في توسيع نطاق العمليات مهما كان حجم التوغل، مستشهدا بما جرى في قطاع غزة، حيث بدأت العمليات في شمال غزة وجباليا ثم امتدت إلى رفح رغم الحديث الأمريكي في حينه عن خطوط حمراء. وأوضح أن خط العمليات الذي رسمته إسرائيل في جنوب لبنان يتراوح بعمق بين 6 و8 كيلومترات، لافتا إلى أن أي حديث عن تراجع إسرائيلي إلى نطاق أقرب من الحدود بنحو 4 كيلومترات قد يرتبط بعوامل عسكرية داخلية، بينها النقص في كثير من الجنود وتسريح قسم من قوات الاحتياط وإعادتهم إلى أعمالهم، إضافة إلى حاجة الجيش الإسرائيلي إلى قوات في الضفة الغربية إذا تطورت الأوضاع هناك. ورأى أن العمليات لم تعد محصورة جنوب النهر قائلا: هذا الخط كان محددا أساسا في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تجاوزته في زوطر وقلعة الشقيف والنبطية ومرتفعات علي الطاهر. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. كشف حزب أمة واحدة الأسترالي عن خطة لإعادة ضبط صافي الهجرة الخارجية لتصل

إلى الصفر مؤقتا لمدة 3 سنوات، وذلك عبر تقليص عدد القادمين بأكثر من 750,000 شخص قبل تثبيته عند 130,000 سنويا. وهدف الخطة هو خفض الضغط على الإيجارات والسكن والخدمات العامة كالمستشفيات والبنية التحتية وإعادة المستويات إلى ما كانت عليه عام 2017، وللطلاب الدوليين إلى مستويات 2015. وتقييد تأشيرات الطلاب الخريجين والعمال المهرة المؤقتين لمنعهم من إحضار مرافقين أو التحويل بين التأشيرات من داخل أستراليا، وكذلك إلزام الطلاب بالخروج فور انتهاء دراستهم مع الإبقاء على استيعاب الجامعات لأكثر من 100,000 طالب سنويا، وإمهال المهاجرين غير الشرعيين 3 أشهر للمغادرة مع فرض حظر دخول مدى الحياة على من يتخلف عن ذلك، وكذلك خفض أعداد حاملي التأشيرات الجسرية بريدجينج فيزا من 413,000 إلى 300,000. ودافعت رئيسة الحزب بولين هانسون عن الخطة مستشهدة بالتجربة الكندية، بينما انتقدت المعارضة والحزب الحاكم الخطة واعتبروها تفتقر إلى التناسق والوضوح بين أرقام الهجرة المعلنة والفئات المستثنات. سيدني، وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن أقدم وفقا للإدعاء على سرقة سيارة امرأة بالإكراه وإصابة رجل آخر بجرح في يده والفرار من الشرطة في مطاردة بينما كان يصطحب طفلين معه في غرب سيدني. وكانت الشرطة قد حاولت إيقاف السائق في شارع لكيمبا بمنطقة لكيمبا عند 3:00 يوم السبت الماضي، إلا أنه رفض التوقف، وطاردت الشرطة الرجل إلى منطقتي بلمور وبيلفيلد قبل أن تنهي المطاردة بسبب أسلوب قيادته المتهور. وبعد فترة وجيزة اصطدمت السيارة بسيارة أخرى عند تقاطع طريق باراماتا وشارع بومباي في منطقة ليدكم. وعقب الحادث خرج الرجل من السيارة وبرفقته طفلان صغيران وحاول أن يسرق سيارة أخرى، لكن محاولته باءت بالفشل. وكان نيكولاس كاراجيانيس من بين المرة الذين حاولوا إيقاف الرجل، وقال كاراجيانيس إنه سقط أمامي وحينها لاحظت أنه يحمل سكينا، وكنت أفكر للتو في هذين الطفلين، كما تعلم كانا يبكيان ويصرخان. أما الرجل فلم يكن يبدو بحال جيدة، نعم لم يكن يبدو بخير على الإطلاق. ووقعت حادثة الاستيلاء على السيارة بعد أن حاولت امرأة غريبة تقديم المساعدة وعرضت توصيل الرجل والأطفال، إلا أنها تعرضت وفقا للإدعاءات للتهديد بسكين وسقطت خارج السيارة من باب السائق. وقال الشاهد لقد كانت في حالة صدمة ومصابة بكدمات إذ ألقي بها خارج سيارتها. وذكر مفتش شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مايك ويكهام إن رجلا آخر حاول انتزاع المفاتيح من السيارة قد أصيب بجرح في يده. ويذكر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما قد استولى على سيارة المرأة وقادها باتجاه الغرب على الطريق السريع M4 في منطقة وانتورثفيلد، وأوقفت السيارة أخيرا على طريق كامبرلاند السريع، وألقي القبض على الرجل على يد رقيب شرطة كان خارج أوقات عمله بمساعدة من أفراد من العامة. ونقل الرجل البالغ من العمر 36 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة، ووصف ويكهام المرة بأنهم شجعان للغاية. سيدني، شهدت منطقة بوزلي بارك غرب سيدني حادث تصادم عنيف أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة حيث وصفت حالتهما بأنها حرجة. وبحسب الشرطة كانت دورية تستجيب لبلاغ يتعلق بطفل شهد يركض على الطريق، وكانت السيارة تسير بالأضواء وصفارات الإنذار عندما اصطدمت بسيارة كيا حمراء، وأدى الاصطدام إلى تحطم سيارة الشرطة داخل أحد المنازل، فيما اصطدمت السيارة الأخرى بمنزل منفصل على طريق بريري فايل رود.
وتم إعلان الحادثة كواقعة حرجة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. سيدني، تكفلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بدفع تكاليف إعادة رجل بلا مأوى يقيم في مدينة ووغا ووغا إلى نيوزيلندا، وذلك بدلا من توفير سكن مؤقت له، في محاولة لدفع سكان مخيم عشوائي مقام بجوار النهر إلى المغادرة. وكان المجلس المحلي وحكومة الولاية يسعيان لإخلاء هذا المخيم منذ عدة أشهر، وذلك في أعقاب وفاة مولود جديد في شهر مايو أيار الماضي، حيث وضعت الأم توأما داخل خيمة. وقد واجه سكان المخيم ضغوطا متزايدة للمغادرة، شملت مطالبات بإجراءات الامتثال التي تلزمهم بالرحيل أو التعرض لغرامة مالية قد تصل إلى $1,100. وذكر نشطاء إن 4 أشخاص على الأقل قد غرموا بمبلغ $110 تقريبا لعدم مغادرتهم في الوقت المحدد، في حين نفى المجلس فرض غرامات على الأشخاص بناء على مكان إقامتهم. ويقول مارك هانسون وعمره 53 عاما إنه يتمتع بوضع الإقامة الدائمة في أستراليا، وبالتالي يحق له الحصول على سكن مؤقت ورغم وصوله إلى البلاد قبل 18 عاما، إلا أنه لا يملك وثيقة التحقق عبر الإنترنت من استحقاق التأشيرة لإثبات إقامته الدائمة. وعلى الرغم من ذلك، عرضت عليه هيئة الإسكان في نيو ساوث ويلز مرارا وتكرارا تذكرة طيران للعودة إلى نيوزيلندا، وهي الدولة التي لم يعش فيها منذ أكثر من 18 عاما. ويقول هاتسون، لقد استمروا في الضغط علي، وعرضت علي موظفة هيئة الإسكان الأمر في البداية ربما 6 أو 7 مرات، وكانت دائما تكرر السؤال وباستمرار: هل تريد العودة إلى نيوزيلندا؟ هل تريد الرحلة؟ ومنذ أيام حجزوا له رحلة طيران إلى سيدني ثم إلى أوكلاند بتكلفة بلغت $1,797، سيتحملها دافعو الضرائب، غير أن شركة الطيران ألغت الرحلة الدولية يوم الخميس الماضي. ولا يزال هاتسون الذي لديه شريكة حياة في ووغا ووغا ويستعد لتولي حضانة حفيدته موجودا في المدينة، كما أن لديه كلبا لا يرغب في تركه خلفه. وأضاف قائلا: كانوا يلاحقونني طوال اليوم لمحاولة تسوية الأمر، وكانوا يقولون إنهم سيتولون أمر التذاكر وسيعيدون الترتيب، غير أن حفيدتي معي الآن ولا أستطيع العودة. سيدني، وجهت تهمة القتل إلى مراهق بسبب تورطه المزعوم في حادث إطلاق نار مميت وقع غرب مدينة سيدني، وكانت ضحية جاشوا ماكدونالد وعمره 40 عاما، قد قتل بالرصاص في وضح النهار عند مدخل منزل في شارع بروس بمنطقة ماريلاند ويست بعيد الساعة 3 PM يوم الأربعاء الماضي. وأعلنت الشرطة إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يعتقد أنه مشغل طائرة مسيرة درون في منطقة ويست هوكستون، كما صادرت الشرطة طائرة مسيرة. ويقول المحققون إن هناك أدلة عثر عليها في الطائرة المسيرة تربطها بحادثة إطلاق النار على ماكدونالد. وكانت لقطات كاميرات المراقبة قد كشفت في وقت سابق إن القتلة المزعومين لماكدونالد انتظروا في شارع جانبي لأكثر من ساعة قبل أن يطلقوا النار على الضحية. وتظهر اللقطات سيارة أودي داكنة اللون يستقلها المهاجمون، وهي متوقفة بالقرب من شارع بروس لنحو 90 دقيقة، إلى أن توقفت شاحنة صغيرة عند مدخل المنزل الذي كانوا يراقبونه. وبعد ذلك اندفعت سيارة الأودي نحو شارع بروس، حيث أطلقت ما بين 6 إلى 8 رصاصات من سلاحين على ما يبدو، مما أدى إلى إصابة ماكدونالد بجروح قاتلة فور وصوله. وقد وجهت للشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي ألقي القبض عليه صباح أمس تهمة القتل وتهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة. كما وجهت تهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي،
بالإضافة إلى قيادة سيارة أثناء تعليق رخصة القيادة لشاب آخر يبلغ من العمر 19 عاما، وقد رفض أيضا طلب الإفراج.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 World.

0: رود شستر هيل ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
1: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها. يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 028-783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098. نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 733 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 64 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من الإخوة والأخوات اللي على كلاب هاوس ما يعتمدوش على كلاب هاوس النهاردة، إن بخرج منه كتير ويحاولوا يدخلوا على حاجة تانية برضه. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. امبارح آخر آية تدبرناها كانت الآية 203 في سورة البقرة، وفاتني فيها برضو تدبر كده أحب أن أنا أذكره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طب ليه ما قالش واعلموا أنكم إليه ترجعون؟ ليه ما قالش واعلموا أنكم إليه ترجعون؟ ايه هو الحشر اصلا؟ الحشر فعل ديناميكي يعني متحرك، احنا بنستخدمه غلط في لغتنا العامية، واحنا بنقول مثلا المناديل محشورة جوه العلبة. اللفظ ده غلط، الوصف ده مش صح. ممكن نقول المناديل مجموعة جوه العلبة، العلبة متجمعة جوه العلبة، لكن ما يتقالش محشورة، لان وضع المناديل في العلبة وضع استاتيك يعني ثابت، ما فيش فيه حركة. الحشر فعل متحرك، الحشر في اللغة يعني خروج عدد كبير من مكان إلى مكان آخر. ربنا في سورة صاد قال والطيرة محشورة. يعني إيه والطيرة محشورة؟ الطيرة محشورة يعني الطيور وهي بتهاجر، أسراب الطيور بأعداد كبيرة بتطير مع بعض من بلد لبلد. يوم القيامة أرض المحشر يعني الأرض اللي احنا بنحشر من قبورنا إليها، فالناس بتخرج بالمليارات من قبورها وبتتجه كلها في اتجاه واحد وتمشي مع بعض، ده اسمه حشر. الحركة دي اسمها حركة الحشر. خلاص ركزوا يا جماعة، الحشر حركة. طيب هنا في الآية 203 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هل واعلموا أنكم إليه تحشرون أنسب، ولا لو كان قال واعلموا أنكم إليه ترجعون أو راجعون؟ يعني الفعل ترجعون وراجعون يعني هو استخدم كتير في القرآن، طب ليه هنا تحشرون أنسب؟ أولا الآية بتقول هنا اتقي الله يعني خاف من عقاب ربنا، ده أنت هترجع له، لكن هتحشر في خطوة قبلها قبل الرجوع. يعني انت هتطلع من قبرك وتتحرك في جماعات كبيرة من الناس وتتوجه الى مكان تتحاسبوا فيه اللي هو ارض المحشر. يبقى اليه تحشرون انسب من اليه ترجعون. ليه؟ مع ان الاتنين قريبين جدا من بعض، لكن هو اعجاز القرآن ان مفيش كلمة ينفع تبدل بكلمة تانية ويبقى ليها نفس الوقع ابدا. لازم انسب كلمة هتكون هي اللي ربنا اختارها. الآيات اللي قبلها يا جماعة بتتكلم عن إفاضتين من عرفات ومن المشعر الحرام. يعني ربنا قال في الآية 198 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة ده نوع من الحشر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مزدلفة. فلأن الناس بتتحرك في أعداد كبيرة من عرفات إلى المشعر الحرام ومن المشعر الحرام اللي هو مزدلفة إلى رمي الجمرات في منى، إذن ثمرة الحج اللي أنت بتلبس فيه ملابس غير مخيطة تشبه الكفن وتقف في موقف أشبه بموقف يوم الحساب وبتصيد فيه مع الناس في حركة تشبه الحشر يوم القيامة، ثمرة كل ده التقوى. لأنك تذكرت الموت والبعث والحشر والحساب، لذلك إليه تحشرون أنسب وأدق من إليه ترجعون. تمام؟ طيب اقرأ بقى معايا الآية 204. هنقرأ 204 إلى 206. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كل إنسان له ظاهر وله باطن يا جماعة. الظاهر هو اللي انت شايفه، والباطن هو اللي انت ما تعرفوش. الظاهر انه رايح المسجد جاي من المسجد، الظاهر ان عنده علامة صلاة اللي بيسموها الزبيبة، الظاهر ان عنده لحية، الظاهر انه بيلبس طاقية، الظاهر انه ماسك سبحة. فالظاهر ده مطمئن جدا، لا وايه، والظاهر انه بيقعد بعد الصلاة يسبح ويختم الصلاة ويصلي النوافذ، كل ده ظاهر قدامك انت شايفه. يعني لو مش هتطمئن لده، امال هتطمئن لمين؟ الباطن هو اللي انت مش شايفه، هو النية، هو اللي مطلع عليه الله فقط. ممكن اصلي كل فرض في المسجد لاني بلتزم باوامر ربنا، ولاني بتقي ربنا، ولاني بحب ربنا وعاوز احشر مع الصديقين والشهداء، وممكن اصلي كل فرض في المسجد علشان الناس تثق فيا ويدوني فلوسهم واشغلها لهم، وده ينفعني في دنيايا عشان يتعاملوا معايا ويشتروا من المحل بتاعي، فبستفيد ماديا من صلاتي في المسجد. مين يعرف حقيقة نيتي؟ الله وحده، الله وحده. والناس بتنخدع بالظاهر في الباطن، عشان كده الناس بتسيء الظن وبتحسن الظن في بعضها. لو كان كل شيء ظاهر ما كانش هيبقى فيه ظن اصلا، لا سيء ولا حسن، خلاص كل شيء معروف، كل شيء واضح. طيب نمشي في الدنيا دي ازاي واحنا مطمئنين لبعض، طالما في جزء غائب في كل انسان مننا؟ يعني ما تاخذونيش يعني لا الدنيا كده مش حلوه والدنيا كده مش مأمونه، كده احنا حطينا ايدينا على المشكله. اللي يخلي الدنيا حلوه ان يكون في حد تثق فيه. اللي بيعوض الاحساس بعدم الامان هو الايمان بالله. عالم الغيب، عالم الغيب، ربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب. انا طبعا لو قطع تاني عندكم في كلاب هاوس انا مش هدخل تاني، واللي كان مشغل فعلا يكمل تشغيل، انا تعبت من الدخول كده كل شويه. عالم الغيب يعلم السر وما اخفى. فاللي يخلي الدنيا حلوه ان يكون في حد بتثق فيه، واللي يعوض الاحساس بعدم الايمان هو الايمان بالله، لان هو عالم الغيب اللي يعلم حقيقة نوايا الناس، ويعلم بواطن الأمور وبواطن الناس. فهو اللي بيقول لي ازاي اتعامل مع الناس، وامتى احسن الظن، وامتى اخد حذري واخد اجراءاتي لحماية نفسي. هو اللي بيدلنا ازاي نعيش مع بعض ونتعامل مع بعض رغم علمنا او رغم عدم علمنا بالنوايا بتاعت بعض. يبقى ربنا بيقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في ناس هيعجبك كلامها لأن لسانهم بينقص سكر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، عايز أقول لك حاجة، يعني بينقص سكر دي ده حديث عن صلى الله عليه وسلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في جامع الترمذي وهو حديث ضعيف، لكن قلت لكم قبل كده حديث ضعيف مش معناه انه ما قالوش، معناه ان احنا مش متأكدين 100% ان هو قاله، فممكن برضو نستأنس به طالما ما بناخدش حلال او حرام او احكام، لكن ممكن نستأنس به. يروى عنه انه قال صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يعني هيتظاهروا بالتدين ليحققوا مآرب في الدنيا. يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يعني من كتر لين الكلام عندهم ومسهوكين كده، وهيظهروا بصورة أصحاب القلوب اللينة الطيبة اللي بتحب الخير للناس زي الحمل الوديع، يلبسون جلود الضأن، يعني يتظاهر أنه حمل وديع. ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب، لكن جواهم ونواياهم نوايا الذئاب، يعني بيظهر كالحمل الوديع وهو ذئب عايز يفترس الإنسان اللي هو بيضحك عليه، لكن اللسان بينقص سكر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. شوف، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، طب ليه مش في الآخرة؟ لأن في الآخرة بتنكشف السرائر، خلاص بتنكشف حقيقة الناس. أما في الدنيا فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب ولا يعرف النوايا. الناس محدش يقدر يعرف اللي جواهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كشف الله له شيء من نواياهم، إذا ربنا أخبره فقط. يعني هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أحدكم ألحن في مسألته، يعني لما اتنين يجوا يتحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد منهم يبقى ألحن في مسألته، يعني بيعرض موضوعه بطريقة كده دراما وبيقدر يخدع اللي قدامه، والتاني مش عارف يحكي ومش عارف ياخد حقه ومش عارف يعرض قضيته، فممكن صلى الله عليه وسلم يحكم بالغلط للشخص اللي عليه الحق. فبيقول لو انا عملت كده، انتوا عارفين مين عنده حق، محدش ياخد حاجة انا اديها له بالخطأ وتبقى مش من حقه، وإلا هيبقى بياخد قطعة من النار في بطنه. إذن محدش يعرف نوايا الناس. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وفي حياة مش دنيا، طبعا كل واحد له حياتين، حياة دنيا وحياة آخرة، بيفصل بينهم الموت. الحياة الدنيا يعني القريبة الأقرب، عشان احنا ترجمناها في ترجمة جسور The earlier life، الحياة الدنيا الأقرب اللي هي قبل الموت، والحياة الآخرة اللي هي بعد الموت. والشخص ده بقى كذاب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، طول النهار يحلف بالله، ولك أنا مش عايز أحلف ويحلف، وبعدين يقولك وربنا يشهد على كلامي وربنا شهيد على كلامي. لا، ده خداع. انا لا اقبل انك تقولي ربنا شهيد على كلامك، هات لي اتنين بني ادمين شهود وما تقوليش ربنا شهيد على كلامي. انا اعرف منين ربنا يشهد على كلامك بالصدق ولا بالكذب؟ انا ما اعرفش. الكلام ده معناه ان ربنا بيقول لنا ما تبقوش درويش ويضحك عليكم بمظاهر لا تدل على ما في القلب. الإنسان المخادع والإنسان المنافق والإنسان الخاين أسهل ما عليه إنه يحلف كذب، ولك قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج، هيحلف كذب. ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أكثر الخصام لدادة، يعني أشدهم أشد الأعداء وأخطر الأعداء هو المنافق اللي لسانه حلو وبيقابلك بوش حلو وبيبتسم في وشك، ده أخطر من العدو الواضح اللي بيعاديك وماسك سلاح وعايز يضربك في وشك، ده أخطر منه. ليه؟ لأنه ماشي في الجانب بتاعك، ماشي وراك وانت مأمن له، ممكن يطعنك في ظهرك، لكن عدوك اللي واقف لك وجها لوجه مش هيطعنك في ظهرك، هيطعنك في وشك بس انت شايفه، وممكن تستعدله، ممكن تواجهه، ممكن تدافع عن نفسك، وممكن تغلبه لو ربنا أراد. إنما الطابور الخامس أو المنافقين اللي في الصف المسلم هم أخطر شيء. طيب بس احنا قلنا كل حاجة في الدنيا ممكن يكون فيها شيء إيجابي، هل في شيء إيجابي من أن يكون في منافقين؟ عارفين إيه؟ ده دليل على قوة المجتمع المسلم. يعني مجتمع مكة والإسلام كان ساعتها ضعيف ماديا وعددا، ما نقدرش اقول الاسلام ضعيف، الاسلام مش ضعيف، دين ربنا مش ضعيف، لكن من ناحيه الماديه ومن ناحيه العدد والعده في وقت من الاوقات طبعا كان ضعيف يعني في الحته دي. في الوقت ده في مكه كان الناس مقسومين نصين، يا مؤمنين يا كافرين. لكن لما قوي الاسلام ماديا وعددا واصبح بيحكم ظهر المنافقين، فهي علامه على قوه المسلمين، فيظهر منافقين يتظاهروا بالإيمان وبالصلاح. اقرا 205. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بيقول لك كلام حلو بيحث فيه الناس على الإيمان والإخلاص قدامهم يعني، وفي وشك كده يقول الكلام ده. ولكن إذا تولى يعني أول ما يمشي من عندك، أول ما يعني ما يديك ظهره، يتحول إلى إنسان تاني، سعى في الأرض بتوحي أنه بيعمل جهد ليفسد فيها، بيعمل كل جهده عشان يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل. بيعمل كل جهده من وراكم، في وشكم هو كويس قوي إنسان صالح، لكن من وراكم تاجر مخدرات، من وراكم تاجر مش عارف ايه، من وراكم فتح نشاط في مجال القمار والدعارة، من وراكم يفسد في الارض. ده معناه ان الارض في اصلها صالحة، ولما بتفسد فالفساد من فعل انسان، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ليفسد فيها تحمل معاني كثيرة، منها الايقاع بين الناس، يوقع بين الناس، يفسد العلاقات بين الناس، يمشي بالنميمة، يقول كلام غير اللي بيقوله قدامكم. بعد ما كان بيحث الناس على الإخلاص يرجع يحثهم على الخيانة ويقلبهم عليكم. بعد ما كان بيحث الناس على الدين يحثهم على الشرك. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث هو عملية بينشأ عنها الإنبات، لذلك تطلق على الزراعة وعلى الزواج. المعنيين المعنيين دول وردوا الاثنين في سورة البقرة، يعني المعنيين دول في سورة البقرة في الآية 223، وهنجلها كمان كم يوم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. فالزواج حرث لأن بينتج عنه الذرية، فيه إنتاج بيظهر منه. والحرث أيضا هو عملية الحرث للزراعة، في البقرة 71 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الحرث هنا يعني الأرض المحروثة، المحروثة مش المحروسة، المحروثة المحروتة والمزروعة الجاهزة للإنبات، تسقي الحرث تقوم تطلع نبات. يبقى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني باللي بيعمله ده بيهلك الأموال والذرية والعلاقات الأسرية، تشمل العلاقات الزوجية والأبناء أيضا. وإذا تولى لها معنى آخر خطير، غير أن معناها تولى يعني يديكم ظهره وينفذ الأجندة بتاعته، إذا تولى يعني إذا وصل للحكم وتولى الحكم، تولى السلطة. إذن هو أسلوبه الناعم المتحزلق كان بنية أنه يصل للسلطة، يتولى الحكم. فإذا تولى الحكم سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. تشوف وش تاني خالص منه لما يحكم، هيعمل كل جهده لإفساد البلاد. الأرض هنا معناها البلاد. فرعون لما قال في سورة غافر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كان يقصد أنه خايف أن سيدنا موسى يفسد كوكب الأرض. لا، أمال إيه الأرض؟ الأرض هنا يعني مصر، الأرض اللي هو بيحكمها يعني البلد. وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا تولى الحكم سعى في الأرض، سعى في البلد ليفسد فيها، ينشر الظلم ويهلك الحرث، بمعنى الاقتصاد، يخرب الاقتصاد، يوقع الاقتصاد، أو الحرث بمعنى العلاقات الأسرية، بحيث أنه يحاول يهدم مؤسسة الأسرة، بحيث تبقى الأسرة مش بتقوي المجتمع والنسل، يفسد الشباب وينشر بينهم الانحلال والشذوذ والإلحاد وكل ده. وكل ده هو بيعمل ايه بقى؟ بيشهد الله على ما في قلبه، يعني بيدعي الصدق باستمرار ويحلف بالله باستمرار. والله لا يحب الفساد، ربنا لا يحب الفساد. ليه؟ لأن السماوات والأرض خلقوا بالحق. الفساد طارئ على الدنيا، الفساد من عمل الإنسان. لذلك طالما أن الله لا يحب الفساد، بالتالي لا يحب المنافقين، لا يحب المفسدين أمثال هؤلاء، ولذلك مصيرهم سيء جدا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اوعى تفتكر إن لو مفسد تولى الحكم في بلد من البلاد وبدأ يعمل ويبني وبدأ، إن ربنا هيبارك، لا يمكن. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن ربنا يبارك، لا يمكن. لذلك مصير المنافقين ايه؟ ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقين دول ناس من بني جلدتنا، لونهم زينا كده، ويتكلمون بلغتنا، بيتكلموا عربي زينا، ويرتدون زينا، بيلبسوا ملابسنا زينا بالضبط، أسماؤهم إسلامية، ولا جون ولا أسماؤهم إسلامية، وخلي بالك بيدخلوا المساجد بتاعتنا وبيصلوا كمان في المساجد معانا، ومع ذلك فهم يوم القيامة في مكان أسوأ من مكان المشركين وعباد الأصنام والملحدين، هم في الدرك الأسفل من النار. اقرا بقى معايا 206. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اللي بيسعى في الارض اللي يفسد فيها ده هيتكشف من بعض الناس، هيكونوا كشفينه وهينصحوه، لكنه متكبر، جواه نفس الكبر اللي سبب وقوع ابليس في الخطيئه، لن يقبل النصيحة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. خلي بالك إن العزة مش على طول وحشة، لا بالعكس، ده ربنا وصف بيها النبي والصحابة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكنها العزة الملابسة للإيمان، العزة المصحوبة بالإيمان، المصحوبة بطاعة الله. إنما العزة بتاعت المنافق المفسد في الأرض هي العزة الملابسة للإثم والظلم. لذلك الآية بتقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يبقى في عزة مش بالإثم، يبقى في نوع مختلف من العزة، نوع مذموم ونوع محمود. المذموم لأنه عزة بالإثم اللي هي التكبر، عدم قبول النصيحة، لا يقبل أن حد يقول له اتق الله. في واحد قعد 15 سنة في السجن عشان قال اتق الله لرئيس جمهوريته لما شافه بيطوف في العمرة، اتمسك في الحرم وترحل واتحبس 15 سنة إلى أن أخرجه الله، ودخل مكانه رئيس الجمهورية اللي قال له اتق الله. وبعد ما دارت عليه الدوائر، الدنيا لا تدوم لأحد، لو دامت لغيرك ما آلت إليك. القصر الأميري بتاع أمير الكويت مكتوب فوقيه، يعني كل يوم هو داخل بيقراها دي، لو دامت لغيرك ما آلت إليك، الدنيا لا تدوم لأحد أبدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب عاوز تعرف أنت منافق ولا مخلص؟ او ما بين النفاق والاخلاص، ما مش هو مش لازم يا كده يا كده، يعني شوف درجة قبولك للنصيحة ايه. لما تكون في مكان وبعدين حد يقولك انا شايف ان اللي بتعمله ده غلط، رأيي انك ما تعملش كده، بتشعر جواك بايه؟ تحس انك بتتغاظ، بتتحرق كده، ولا بتبقى سعيد ان حد بيدلك على حاجة ممكن تكون غلط عشان تصلحها؟ ما في ناس بتتضايق جدا من النقد. صحيح ان من آداب النصيحة انها تكون سرا وليس علنا، قالوا النصيحة على الملأ فضيحة، صحيح، لكن اللي قلبه صافي ونظيف يستوي عنده النصح علنا او سرا. إذن النصيحة على الملأ فضيحة، هذا أدب يخص الناصح، إنما المنصوح لازم يقبل النصح في أي وقت ويبقى سعيد بالنصح. وكل ما كان بيستوي عنده المسألة دي، كل ما كان هو مخلص وفعلا يريد أن يعرف عيوبه عشان يصلحها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه. يعني إيه؟ يعني ايه يا جماعه المؤمن مرآته اخيه؟ انت بتشوف ايه في المرايه؟ بتشوف ايه في المرايه؟ لو قلت بشوف نفسي تبقى غلطان. لا، انت ما بتبصش في المرايه عشان تشوف نفسك. عايز تشوف نفسك امسك صوره حلوه ليك وبص فيها. لو انت عايز تشوف نفسك تبقى بقى مش طبيعي، بقى عايز تقول واحد معايا يبص في صورته شويه، ده نرجسي. لكن اللي بيبص في المرايه بيبص عشان يشوف عيوبه. انا ببص في المرايه عشان اشوف عيوبي فين وابدا اصلحها. اهو بصلح العيوب اللي ينفع تتصلح، واول ما العيوب اللي ينفع تتصلح بتتصلح وتبقى العيوب الغير قابلة للإصلاح بمشي. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن يوري أخوه عيوبه ينصحه. المنافق تمنعه العزة اللي بالإثم من قبول الموعظة والنصيحة، وتخليه غرقان في الإثم اللي هو تعود عليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه يعني كفاية عليه جهنم، مبروك عليه جهنم، بئس يعني مفيش أوحش من كده، مهاد من باب التهكم. المهاد هو الفراش، مرتبة من تحت وغطى من فوق، مبروك عليه جهنم، فراش في الآخرة المنافق ده. فهمتوا معناها ايه؟ طيب خلونا عموما نتوقف هنا الليلة، وبكرة ان شاء الله موعدنا كالموعد القديم اللي هو الساعة 6:30 بتوقيت لندن، معرفش بكام بتوقيت الجزائر والمغرب، 8:30 بتوقيت مصر وفلسطين، 9:30 بتوقيت مكة واسطنبول. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي لهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله ساعة قبل هذا الموعد، والسلام عليكم.
2: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: أن اتجهت.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
2: حول.
3: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالبن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا

0: قنبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
2: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
3: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
1: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
4: هيا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ ملك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم.
0: نتابع ما ورد في كتاب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين، بداية الهداية في صفات الأفعال. يقول: الله كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق بعد أن لم يكن إظهارا للقدرة وتحقيقا لما سبق من إرادته، وحق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب، ومتصف بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بدروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان ذلك منه عدلا ولم يكن قبيحا ولا ظلما، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب عليه لأحد حق، فإن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فأوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن هذا الكون وما فيه من خلق إنما هو فيض من قدرة الله عز وجل، ولذلك يبين ذلك بداية بقوله: إذ كان في الأزل موجودا وحده، فإذا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لم يكن موجودا، كان في حيز العدم. من الذي أخرج هذه الأشياء من حيز العدم إلى حيز الوجود؟
0: الله
1: جل إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا، وهذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. إذا لم يكن هناك في الأزل شيء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا الكون بكل ما نرى في مظاهره إنما هو مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل ومظهر مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر. الأمر الآخر: الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ما خلقهم لحاجة إليهم، وإنما الله سبحانه وتعالى غني عنهم وغني عنا، وإنما الكون والخلق هم الذين في حالة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلق الناس وخلق العباد يتصرف فيهم كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الله تعالى يتصرف في ملكه بإرادته وبمشيئته، وإلا كان عاجزا في هذا الأمر، فالله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأمور وشرائع، تعبدنا بها وكلفنا الله سبحانه وتعالى بها على لسان الرسل وعلى لسان الأنبياء، وهذا الأمر لا يجب على الله شيء، ولذلك لا يجب على الله سبحانه وتعالى وجوبا عقليا. نقول لا يجب على الله وجوبا عقليا أن يثيب المطيع أو أن يعاقب العاصي، لكن الله تعالى توعد العاصي فلا يخلف ذلك، والله سبحانه وتعالى وعد المطيع فلا يخلف ذلك. في مسألة الوعيد قد يخلف الله من باب الرحمة، أما لا يخلف الوعد. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، ولكنه قد يخلف الوعيد، بمعنى أن الله تعالى يغفر لإنسان. ولذلك نحن نقول في أمر الإنسان العاصي نقول
0: وأمره مفوض إلى ربه.
1: الله يعني هذا الأمر متروك لمشيئة الله عز وجل. بعد ذلك فإن شاء غفر له وإن شاء عقبه. فإذا من هذه المسألة نحن نقول أننا نحن خلق الله عز وجل، الله تعالى يتصرف فينا وفي كونه بمقتضى حكمته وإرادته كيف يشاء، فمسألة الثواب ليست واجبة عليه ولا مسألة العقاب مسألة واجبة عليه، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء كما قلنا وجوبا عقليا. ولذلك قال صاحب الجوهرة: فإن يسبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. فالله سبحانه وتعالى إن أعطانا فهذا من باب التفضل علينا، ومن باب الإكرام لنا، ومن باب الرحمة بنا، وإن لم يعطينا فما ظلمنا حقا لنا، وإنما هذا أمر الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه، لأن هذا الشيء في دائرة ملكه، فيتصرف فيه الله سبحانه وتعالى كما يشاء وكيف يشاء. هذه المسألة التي يتحدث عنها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى،
0: وبين أنه بعث للناس الأنبياء والرسل لكي يعلموهم.
1: الإمام الغزالي يريد أن يقول هنا أن مسألة العبادة لله سبحانه وتعالى لا تكون بمقتضى العقل
0: بالهوى،
1: يعني قد هم اختلفوا أصلا في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، هل ممكن أن يستقل بها العقل أو لا يستقل، فيها خلاف عند العلماء، ولكن مسائل الصفات ومسائل التشريع اتفقوا جميعا أنها لا تكون استقلالا من العقل
0: طبعا.
1: وإنما المسألة هذه تحتاج إلى الرسل للبيان والإيضاح. من هنا سينتقل، وهذا يعني كما يقولون
0: مدخل
1: مهم جدا لمسألة معنى الكلمة الثانية محمد رسول الله،
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: هنا المسألة، فإذا هناك حاجة إذا أردنا أن نعبد كيف نعبد، وإذا أردنا أن نطيع كيف نطيع، وإذا أردنا أن نتعلم عن كمال الله عز وجل من أين نتعلم؟ لا بد من رسول، ولا بد إذن من نبي، ولا بد من كتاب. فإذا هنا حاجة الإنسان إلى الرسل، هنا حاجة الإنسان إلى الكتب، وهذا الأمر الذي أراد الغزالي أن يقول أن العقل لا يستقل بمسألة التشريع، وإنما التشريع من الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم ما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا الأمر ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا وصوابا. فالصواب هو ما وافق الكتاب والسنة.
0: نأتي إلى معنى الكلمة الثانية التي قلتم هي الشهادة الثانية، وهي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرر، وفضله على سائر الأنبياء، وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد، وهي قول لا إله إلا الله ما لم تقترن به شهادة الرسول، وهو قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمر

0: نعم.
1: القول الثابت ليس هناك أثبت منها. لا، حينما يتفكر الإنسان لن يجد في الكون إلا ما يشهد على لهذه الشهادة.
0: يعني هذا معنى قوله تعالى يثبت الله والذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة.
1: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
0: نعم.
1: القول الثابت هو هذه، وهكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما يسأل في قبره يسأل عن هذه الشهادة.
0: نعم.
1: وهي القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. فإذا هذه الكلمة الشهادة في الحقيقة بعدما تعرفنا وعلى مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. نعم. وصفات كماله
0: وصفات
1: الأفعال، لا بد للإنسان من رسول حتى إذا أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى يطيعه
0: على علم.
1: عن علم.
0: نعم.
1: وعلى بينة. هذا الأمر حتى إذا ما أراد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء يكون هذا الدعاء عن علم ولا ينسب نقصا لله سبحانه وتعالى. حتى إذا ما أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى سليما ومسددا.
0: نعم.
1: ولذلك كان الناس يقولون يحيون الله سبحانه وتعالى يقول السلام على الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صوب لهم.
0: نعم.
1: وبيّن لهم أن يقولوا التحيات لله والصلوات. إذن حتى في مسألة الإنسان حينما يريد أن يثني على الله سبحانه وتعالى قد يخطئ في الثناء ولا يتعامل مع هذه الأمور، كذلك في العبادات. ولذلك لا بد إذن من نبي، لا بد من رسول. لذلك كانت الرسل بعد ذلك لتبين المنهج ولتسدد توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ليكون على بينة.
0: نعم.
1: وطبعا هذا الأمر جمع، هذا الأمر كله إرسل النبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا في ضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من كمال.
0: هذا معنى النسخ
1: وجمال. فنسخ
0: بشريعته الشرائع
1: وأبقى على ما أقر
0: إلا
1: منها ما أقر منها.
0: نعم.
1: فإذا هناك أمور أقرها الشارع و استمرت وزاد عليها.
0: نعم.
1: وهناك أمور نسخها لأنها كانت تصلح لأقوام وتغيرت حالة.
0: نعم.
1: الناس.
0: هنا السؤال، ما الذي يجوز بحق النبي أو الرسول؟ يعني حتى نعرف الرسول أو النبي من هو؟
1: طبعا كذلك كما يجب أن يعلم الإنسان ما يجب لله سبحانه وتعالى ومستحيل وما يجوز، كذلك يجب أن يعلم ما يجب للرسل وما يستحيل عليهم وما يجوز. طبعا النبي هو إنسان من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بشرع، فإن أمره الله عز وجل بالتبليغ كان نبيا رسولا، وإن لم يأمره بذلك فهو نبي وليس برسول. على أن بعض العلماء قد سوى بين الرسول والنبي في بعض الأمور، لكن هناك صفات للأنبياء يجب أن تتوفر فيهم، مثلا مثل الفطنة، الذكاء.
0: نعم.
1: كل هذه المسائل هناك. نعم. صفات لا بد أن تتوفر في النبي، فلا يجوز أن يكون النبي ليس فطنا.
0: نعم.
1: أو أن يكون النبي ليس قدوة أو ما شابه ذلك. فإذن
0: يستحي أن يكون أنثى أيضا.
1: طبعا لماذا؟ لأن مسألة النبي والرسول الذي يريد أن يخرج للناس وأن يرحل من بلد إلى بلد وأن يبلغ وأن يتحمل من صنوف الأذى ما لا يتحمله يعني الأعداد الغفيرة من البشر.
0: نعم.
1: لا يمكن أن تتحمل هذا المرأة فتخرج من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت. مثلا لو تصورنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تصورنا مثلا ما فعل به وهو يصلي.
0: نعم.
1: عليه الصلاة. لو تصورنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، كيف هذا لو كان يحدث لامرأة؟ فإذا هنا وقد ينال بنا بأمور كثيرة.
0: نعم.
1: وبالتالي يكون هذا إساءة للرسالة.
0: نعم.
1: في هذا الأمر، فهذه الأمور التي ذكرها العلماء يعني مما يجب أن يعتقد في صفات الأنبياء.
0: سلامة الأنبياء من أي نقص عضوي؟
1: طبعا هنا كذلك العلماء تحدثوا عن أنه هنا مما يستحيل على الأنبياء.
0: نعم.
1: أن يتصف النبي بصفات منفرة، صفات منفرة، سواء كانت هذه الصفات منفرة خلقية أو صفات خلقية، في كلا الحالتين ينزه النبي عن ذلك.
0: نعم.
1: لأن النبي يريد أن يرغب بالدعوة إلى الله، فإذا كان منفرا بأي حالة من الأحوال لم تكن هناك دواعي الرغبة عند البشر.
0: نعم.
1: فلذلك ينبغي أن يتصف بصفات الكمال.

0: سواء في الخلق والخلق حتى يكون أكثر تأثيرا وإقامة للحجة على الناس في دعوتهم إلى ما أراد من شريعة الله عز وجل. هذا الأمر طبعا هذا الكمال كله تجلى على أكمل ما يكون في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من أعظم الأدلة على هذا الدين وعلى صدق هذا الإسلام هي شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لو تأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن هذا إنسانا عاديا وحتى إنسانا متميزا، إنما يقول هذا إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجمع الله عز وجل فيه صفات الجمال والكمال والجلال بحيث تألقت بالنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون. وهذا أمر يعني واضح لمن اطلع على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن يقرأ الإنسان هذه الصفات لا بد أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: لذا منع كمال الإيمان ما لم يقرن شهادة لا إله إلا الله بمحمد رسول الله.
0: طبعا لأن من لم يقر كذلك بهذا النبي العظيم لن يستطيع أن يطيع الله أصلا، فمن مستلزمات لا إله إلا الله أن يقر بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وإلا ما استطاع أن يقر بألوهية الله كما يجب.
1: نعم.
0: ربما ينسب إلى الله نقصا ولا يستطيع أن يتوجه إلى الله بالعبودية كما يجب. فإذا لابد أن يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يحقق معنى لا إله إلا الله.
1: نعم.
0: وإلا معنى لا إله إلا الله لن يتحقق مهما حاول الإنسان بدون أن يسلك وراء هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من مقتضيات لا إله إلا الله أن يتمها الإنسان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر. الأمر الآخر حتى تتعمق فينا هذه الكلمة، أنا ألفت النظر إلى أنه لم ينبغي أن لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب يتحدث عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن يكون من الكتب المحببة والمقربة التي كتبت بلغة أسهل من لغات السابقين، لأن الزمان تفاوت والعصر اختلف. وإذا كان المنفلوطي رحمه الله يقول لو قدر أن يجمع بيننا وبين عالم من الصدر الأولى الأول لاحتاج بيننا وبينه إلى ترجمان، اختلف الأمر. فلذلك هناك كتب مسهلة تغرس هذه المحبة أو تنمي هذه المحبة في قلوب المؤمنين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح بالكتاب الذي دائما أذكره وأتمنى أن يكون هناك حلقات عليه في البيوت وحتى في المساجد وفي أي مكان هناك حلقات، ينبغي أن يغرس هذا الأمر لأنه كتاب زيادة على أنه يؤصل أمرا عقديا وزيادة على أنه يؤصل حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب، كذلك يعلم الإنسان أن يتسلق في مدارج الكمال وأن يسلك في مدارج الكمال بدون أمر ولا نهي، ولكن أن تعرض أمام هذا الإنسان القدوة على أكمل ما تكون فيتعشق الكمال ويرتقي. ولذلك هذا الكتاب اسمه سيدنا محمد رسول الله شمائله الحميدة خصاله المجيدة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. كذلك هناك كتاب قيم لشيخنا العلامة الشيخ خليل ملا خاطر واسم هذا الكتاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. كذلك هذا من الكتب المحببة التي ينبغي أن تكون يعني في بيوت المسلمين خصوصا الإخوة الشباب،
1: ونحن نطمع إن شاء الله أن تكون هناك دروس إذاعية في هذه الكتب كما بدأنا مع الإمام الغزالي رحمه الله
0: إن شاء الله تعالى. هناك رسالة صغيرة الحجم ولكنها مكنوزة بالخير، وهي ممكن أن تقرأ يعني في مجالس يعني مجلسين أو ثلاثة أو أربع مجالس، وهي رسالة أنا دائما أقول للإخوة أن يحفظوها أو أن يلقوها في الخطب حتى يذكر، وهي رسالة للإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، اسمها بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ما معنى السول؟ سؤال؟
0: نعم، يعني الإنسان الذي يريد أن يتعرف إلى ما فضل الله به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم يعني هذه عجالة ممكن أن يتعرف من خلالها على هذا الأمر. مثلا لو رأينا أن الله سبحانه وتعالى أعطى معجزات للأنبياء، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا من الأنبياء معجزة إلا وأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو أكبر منها. مثال ذلك مثلا أحياء الميت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من ذلك، وهو حنين الجزع، فالميت قبل أن يموت كان فيه حياة، أما الجزع قبل أن يموت، قبل أن ييبس الجزع ليس فيه حياة، الحياة المعروفة، ومع ذلك حن وأن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه: أيها المسلمون حنوا إلى نبيكم فقد حنت الخشبة إليه. طبعا هناك مسائل كثيرة، منها مثلا تفجر الحجارة عن الماء فانفجرت منه 12 عينة. نحن نعلم أن الحجارة قد يكون من شأنها أن تتفجر منها الماء،
1: أما
0: أن تتفجر المياه من بين الأصابع فهذا أمر غير معهود في هذا الأمر. فطبعا هناك معجزات كثيرة. هذه الرسالة تلفت النظر إلى هذه المسائل التي تعزز في نفس الإنسان شهادة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة، وهو أحد المستشرقين اطلع على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بغرض ما أراد هو أن يبحث فيها، ولكن حينما قرأ هذه السيرة العاطرة انتهى إلى نتيجة، وهذه النتيجة كانت أن رأى من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المذهل، فقال: لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب على الناس أفيكذب على نفسه؟ فإذا الإنسان الذي يقوم بليله حتى تتورم قدماه ويوقظ أهله، من هنا أدرك أن هذا لا تكون هذه دعوة مدعي، وإنما هذه دعوة نبي رسول أرسله الله سبحانه وتعالى للناس رحمة. من هنا ندرك يعني قيمة هذه الكلمة، وأنها من مستلزمات، كما قلنا، من مستلزمات
1: الإيمان.
0: لا إله إلا الله
1: محمد رسول الله. غدا نتابع بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيريو رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644 8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

0: هادي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: بماذا كنتم تشغلون قلوبكم؟ بالدنيا دار الفناء أم بالآخرة دار البقاء؟
1: كنا نتحدث عن الإيمان ومراتب الإحسان، وكيف يرقى الإنسان بالتقوى والورع حين يزهد بحطام دنياه يا أبا الندى.
0: لا أدري ما قلتم، ولكن بعون الله سأقول لكم عن الإيمان ما يجب أن يقال، حتى إذا أخطأ أحدكم عاد فسمع الصواب وعلم الجواب. وأبدأ قولي بحمد الله مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أبنائي، ما قام بناء إلا على أركان، تلك سنة الرحمن فيما أوجده. وللإيمان ستة أركان، إذا اختل ركن منها في معتقد العبد كان من الخاسرين، وما له يوم القيامة من خلاق. وأركان الإيمان يا إخواني هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره.
1: الحمد لله على نعمة الإيمان.
0: والإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإن قلت أشهد أن لا إله إلا الله، فقد أقررت بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له ولا ولد. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فنزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أما العمل بالأركان فهو تصديق للإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن ترك العمل جحودا كفر.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: والإيمان بالملائكة يا إخواني هو اعتقادك بأن لله عبادا من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2: يا سبحان
1: رب العالمين.
0: ثم أن تصدق بأن الله تعالى قد أنزل كتبا سماوية فتؤمن بها جملة، وتؤمن على وجه الخصوص بالتي نزلت على موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، وبالصحف التي نزلت على إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام.

0: كلامه
1: صلوات الله عليهم أجمعين.
2: ورابع الأركان من الإيمان هو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى قد اختار بفضله ومنه من عباده رسلا وأنبياء ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. قال جل شأنه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: وأن تؤمن بما ورد ذكره منهم في القرآن الكريم على وجه الخصوص.
1: على نبينا وعليهم أعطر صلاة وأزكى تسليم.
2: والركن الخامس هو أن الله تبارك وتعالى قد جعل يوما للحساب هو يوم القيامة، والعباد فيه إما إلى جنة وإما إلى نار. فطوبى لمن عمل الصالحات واتقى السيئات فكان من الفائزين ومن أصحاب اليمين.
1: اللهم اجعلنا منهم.
2: وسادس الأركان هو الإيمان بالقضاء والقدر، ومعناه الإيمان بعلم الله بالأشياء وإرادته لها أزلا، ثم إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وفق ما أراد.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
1: لله الأمر من قبل ومن بعد.
2: فلا يحدث في الكون شيء إلا بإذنه، فهو الذي يشاء، وليس لأحد من الأمر شيء إلا بإذنه ووفق إرادته ومشيئته
1: سبحانه وتعالى.
2: قال عليه الصلاة والسلام: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى.
1: اللهم صل وسلم في التسليم لله أمن وسلام يا أبا الندى.
2: يا هادي
3: أتعرف أن بيتك انقلب في الصباح إلى مدرسة؟
2: ومن هي المعلمة ومن هم التلامذة؟
3: أنا المعلمة، وتلامذتي صبيان وأربع بنات من الحي، أعلمهم القرآن الكريم عند كل صباح.
2: أصبحت من الأخيار يا صفية. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
3: صلى الله عليه وسلم.
2: وقال صلوات الله عليه: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك.
3: الخامسة؟ ما الخامسة يا أبا الندى؟
2: سئل عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: الخامسة أن تبغض العلم وأهله.
3: وهل يبغض العلم وأهل العلم إلا من خفت موازين عقله وغدا يرتع في ميادين الجهالة؟
2: هذا هو الذي وصفته، فهو أشبه بالخفافيش التي تهرب من الأضواء إلى الظلام.
3: اللهم اجعل نورك هدانا يا مولانا.
2: أتعلمين ما يجب على من يعلم يا صفية؟
3: الإخلاص والأنات والتذرع بالصبر.
2: عافاك الله وإياك، ثم إياك أن تعنفي ولدا يتعلم عندك حتى لا تجعليه ينفر. فاللوم والتوبيخ والتقريع أشياء منفرة قد يستغني الطالب بسببها عن التعلم. قال عليه الصلاة والسلام: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف.
3: عليه الصلاة والسلام، فهو مثال المعلم.
2: وبفضل معلمنا الأعظم صلوات الله عليه ملكنا الأخلاق وطفنا العالم، وفي أيدينا مشعل الهداية. وما مشعل الهداية إلا كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم. فمن بحث عن السعادة وراحة الوجدان في غيرهما ضل وما اهتدى.
3: زادك الله علما يا أبا الندى.
2: يا هادي،
4: إلى أين أنت ذاهبة؟
5: ذاهبة إلى السيدة صفية زوجة أبي الندى.
4: لماذا تذهبين إليها ولا تذهبين إلى سيدة غيرها؟
5: وما الذي يزعجك في ذلك؟
4: لأنني أعرف مرادك، تريدين أن تقولي لها إن عبد الصبور لا يرغب في تزويج ابنته.
5: نعم نعم، أريد أن أقول لها ذلك ولو وصلت بيني وبينك الحال إلى النهاية.
4: لا أظن أن ذهابك ينفعك، وبقاؤك في بيتك أجدى وأنفع.
5: لم أعد أطيق البقاء عندك ما دامت لك هذه التصرفات يا عبد الصبور.
4: مهلا مهلا مهلا، لا لزوم للحمق، فالهدوء والتعقل أحسن.
5: جعلتني أخرج عن طوري وألجأ إلى الناس، ولو كانت تصرفاتك معقولة لعشنا في سلام.
4: البنت بنتي وأنا المسؤول عنها، فلما تحملين نفسك فوق طاقتها؟
5: ما هكذا ينظر الآباء إلى بناتهن؟ الأب العاقل يسعى في تزويج بناته قبل أن يفكر في أكله وفي شربه.
4: أتعلمين لما لم أرضى أن أزوج بنتي لهذا الشاب؟
5: لماذا؟
4: لأنه طامع بأن يتزوج مالي قبل أن يتزوج ابنتي. هل عرفت الآن السبب؟
5: أها، وكيف عرفت أنت أنه طامع في مالك؟ ألأن ثروتك تفوق ثروة أهله؟ هل سألت أحدا فأفضى إليك بهذا السر؟
4: لا تسأليني كيف علمت، ويكفي أنني أعلم والسلام.
5: يا رجل، هذا هو الخطيب الثالث الذي تقدم لخطبة بنتك وأنت ترفضه.
4: ليكون 4 أو 5، فما يضرنا ذلك؟
5: إنه يضرك ويضر في سمعة البنت ومستقبلها، فقد يظن بعض الناس أنها لا تصلح أن تكون سيدة بيت، لهذا ابتعد عنها الخطاب، وما يدرينا لعلها تبقى عانسا.
4: لتبقى عانسا ما دمت أستطيع أن أضمن لها حياة رغيدة بفضل ما سأتركه لها.
5: هذا منطق عقيم لا يهضمه عقل إنسان يا عبد الصبور.
4: منطق عقيم، منطق لا يهضم، أنا هكذا أفهم.
5: أخجل أن أقول لك إنك في هذه الأمور لا تفهم. أرسل إليك أبو الندى، فلما لم تذهب إليه؟
4: لأنني نسيت.
5: نسيت أو تناسيت؟
4: ظني خيرا وصدقي بأنني لم أتعمد النسيان. ما بك تتنهدين؟
5: أتنهد من القهر، والله مع الصابرين.
4: أتعتقدين بأنني أسعى لقهرك وأتجنى عليك لتصبري ويطول صبرك؟
5: أنت بذلك أدرى.
4: هل ما زلنا ندور في حلقة مفرغة من أجل زواج البنت؟
5: لم أعد راغبة في زواج البنت بقدر ما أنا راغبة في أن أعرف إذا كان هذا الشاب طامعا في مالك، لهذا كلفت أبا الندى أن يتحرى لي عن ذلك.
4: بأي حق تكلفينه قبل أن تأخذي رأيي؟
5: أريد أن أنظر إليك نظرة رضا حين يأتي أبو الندى ليقول إن ما قاله زوجك كان في موضعه يا أم يحيى.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كنت قد أرسلت إلي وها أنا بين يديك.
2: أرسلت إليك لأمر لا تجهله، لا أريد أن أخفي عليك بأن زوجتك طلبت إلي كي أتحرى لها عن حقيقة هذا الشاب حتى لا تظلم أو تظلم.
4: وبعد أن تحريت ماذا وجدت؟
2: وجدت أن الشاب يود أن يصاهرك رغبة في مكانتك وسمعتك الطيبة، لا رغبة في مال. وكذلك وجدت أنه ذو أخلاق ودين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
4: صلى الله عليه وسلم.
2: هل تريد أن أزيدك؟
4: لا أريد مزيدا، ولكن أريد أن أسألك.
2: اسأل والله يعيننا على جوابك.
4: إذا لم تألف البنت الشاب فما يكون موقفنا يا أبا الندى؟
2: الأم أدرى الناس بابنتها، ولولا أنها تعرف رضا ابنتها بهذا الشاب لما ألحت عليك كل هذا الإلحاح.
4: يبدو لي أن زوجتي كانت أعلم مني بهذه الأمور يا سيدي.
2: لو لم تكن كذلك لما حاولت فتح كل باب كنت تقفله من أجل زواج بنتها يا عبد الصبور.
4: صلاح أمي يحيى كان أكبر من صلاحي، فأنا سأحفظ لها هذا الجميل ما حييت، لأنها قادتني إلى السعادة بالسلاسل يا أبا الندى.
2: يا هادي. إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى

إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون

الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من

وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغلّ،

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، أنشأتنا من نسل آدم عندما أودعت فيه السر، سويتنا وبنفحة من روحك أوجدتنا، وأنت قادر في كل وقت أن تردنا. يا رب يا رب، أنت الحفيظ على النفوس كيانها، يا من أنام وأنت حارس نومتي، إن شئت أرسلت الملائكة فوقها حفظا لها، نامت بنوم اليقظة، نور الإله تراه روح تشتهي لقياه، قد سلكت نقاء عبادتي، لا تكره الموت المحتم، إنها عرفت لها نورا بأضيق حفرتي. إلهي وأنت زارع الحب في قلبي وهاديه للإيمان، فاجعلني دوما من عبادك المحبين، واجعلني من الصادقين، واجعل لساني ينطق بالخير دوما، وحرك يدي بالخير، واجعلها الأعلى تعطي ولا تأخذ إلا منك، منك أنت يا أرحم الراحمين. غفرانك يا ربي، قد ندمت على ضياع العمر بلا ذكري، أيرجع العمر فأقضيه ساجدا ذاكرا لك؟ وهل يطول العمر لأستغفرك فتمحو ذنبي؟ اللهم اجعل بكائي شفيعي، وندمي الوسيلة، ودعائي مقربة ومغفرة، فأنت يا رب الغفور الرحيم قد وعدتنا بالمغفرة والتوبة حين نلقاك نادمين، وها قد أتيناك فاستجب لدعائنا يا رب العالمين.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر لعام 2026. القاهرة. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن برنامج زيارة العمل التي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، تعقبه مجلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيسي تكريما للأمير محمد بن سلمان. وأضاف أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة. الرياض. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية الإرهابية واصلت اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وأوضح المالكي أن الحوثيين نفذوا أمس الاثنين هجمات على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين. وأكد أن القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع الحوثيين لا سيما جبهة الساحل الغربي. وتأتي التطورات في ظل توترات إقليمية تبدو متصاعدة ألقت بظلالها على الأوضاع في الساحل الغربي ومضيق باب المندب باعتباره من أبرز الممرات الاستراتيجية للتجارة والملاحة الدولية. وأعلن الناطق الرسمي

باسمي باسم القوات الحكومية اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي عن تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت عتادا وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى مقرات ومواقع في منطقتي ذوباب بمحافظة تعز والخوخة جنوبي محافظة الحديدة في نطاق الساحل الغربي. وأكد المصدر العسكري أن العمليات جاءت عقب عملية رصد استخباراتي دقيق لتحركات وتجمعات الحوثيين، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات والعربات القتالية وتكبيد العناصر الحوثية خسائر بشرية ومادية مباشرة. دبلن. في 12 من سبتمبر أيلول الجاري، وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأيرلندية دبلن إلى جانب رئيس الوزراء مايكل مارتن، وقال بلهجة باردة: إن الحوثيين اتصلوا بنا وهم لا يريدون القتال معنا، مضيفا أن الجماعة تسمح بمرور السفن وأن الوضع سيسير على ما يرام وبشكل رائع. جاءت هذه التصريحات في اللحظة التي كانت فيها القوات الحوثية قد استكملت سيطرتها على بلدة ذوباب الساحلية وجزيرة ميون التي تقسم مضيق باب المندب إلى ممرين ملاحيين، عقب استيلائها على ميناء المخا الاستراتيجي، مما منحها وجودا مباشرا عند مدخل أحد أهم الممرات المائية في العالم. ولم يكن ترامب يتحدث من فراغ، بل في سياق إعلان حوثي بمحاصرة إمدادات النفط السعودي إلى آسيا والسفن التجارية السعودية، بما يحمل دلالة سقوط معادلة الأمن مقابل النفط في صيغتها التقليدية. إن هذه اللحظة لا تمثل موقفا سياسيا عابرا، بل تختصر تحولا استراتيجيا عميقا في المشهد الأمني الإقليمي. الولايات المتحدة تختار عدم التدخل العسكري المباشر ضد جماعة مسلحة مصنفة إرهابية تسيطر على أحد أهم مضائق العالم، وتتجاوز في تصرفاتها منطق الردع الكلاسيكي. وما يجري عند باب المندب ليس حدثا معزولا، بل الفصل الأخير في سلسلة طويلة من التراجع الأمريكي عن التزاماته الأمنية في الخليج، تلك الالتزامات التي شكلت لعقود العمود الفقري لمعادلة الأمن مقابل النفط، التي حكمت العلاقة بين واشنطن ودول الخليج منذ السبعينيات. الرياض. قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن السعودية تعمل على إصلاح خط أنابيب شرق غرب بأسرع ما يمكن، مشددا على ضرورة الاعتماد الواردة على المعلومات الصادرة من الرياض بشأن الخط لا على مصادر خارجية. وأوضح في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن مخزونات النفط عند نهاية خط الأنابيب تتيح استمرار تحميل السفن حتى توقفه مؤقتا. وكان خط أنابيب النفط السعودي المعروف باسم بترولاين قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من العراق الأسبوع الماضي، مما أدى إلى توقف تدفقات النفط بنحو 4 ملايين برميل يوميا. وعقب الهجوم أعلنت السعودية إيقاف تشغيل الخط احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. ويمتد خط أنابيب شرق غرب لمسافة 1200 كيلومتر عبر السعودية من قلب المنطقة المنتجة للنفط في المملكة على الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وقد أصبح أحد أهم البنى التحتية للطاقة في العالم خلال حرب إيران، وهو بمثابة مسار بديل لحركة الناقلات المقيدة بشدة عبر مضيق هرمز. ويسمح الخط الخام السعودي بالوصول إلى الأسواق العالمية دون المرور عبر مضيق هرمز، وقد بني في أوائل الثمانينيات عندما كانت حرب الناقلات تهدد الملاحة في الخليج العربي. وأفادت فوكس نيوز بأن السعودية تسعى لاستئناف العمليات الجزئية عبر خط الأنابيب في غضون أيام،
رغم أن إصلاح محطات الضخ المتضررة واستعادة كامل الطاقة التشغيلية قد يستغرق مدة أطول. وتقدر شركة بيانات الطاقة كيبلر أن مخزونات الخام في ينبع بلغت 9 ملايين برميل يوم أمس الاثنين، في حين تبلغ السعة الإجمالية للخزانات حوالي 24 مليون برميل. الدوحة. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث خلالهما جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. وتناول الاتصالان علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا والإمارات وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المسجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم قطر جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وتأتي هذه الاتصالات الدبلوماسية عقب إعلان سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز، كما يأتي ذلك في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعطل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع بينهما في 18 يونيو حزيران الماضي لإنهاء العمليات العسكرية. دمشق. تشهد الساحة السورية حالة من التوتر والغضب الشعبي في الشارع على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية قرار وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 25% و40%. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى الارتفاع الاستثنائي في تكاليف تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع خضوع مصفات بانياس لأعمال صيانة دورية، مما أدى إلى خروج مظاهرات تطالب بإقالة وزير الطاقة محمد البشير. وكان مما فاقم الغضب الشعبي انتشار فيديوهات لمواكب مسؤولين سوريين تضم أساطيل من السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة، مما دفع المنتقدين إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى هذه المواكب الضخمة وكيف يتم تأمين وقود كاف لها ومن جيوب من. وفي محاولة لتهدئة الجدل المحتدم خرج مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات بتصريحات كشف فيها عن أرقام الإنتاج والاستهلاك المحلي، موضحا أن سوريا تنتج نحو 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا، في حين يصل الاحتياج المحلي المطلوب إلى 300 ألف برميل. وأشار إلى أن 80% من هذا الإنتاج المحلي عبارة عن نفط خام لا يصلح للتكرير بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيه، ما يحول دون إمكانية تسويقه أو بيعه بسهولة، مؤكدا أن 20% فقط من الإنتاج هو القابل للتكرير وأن الوزارة تضطر للاستيراد لتأمين احتياجات مصفات بانياس. ولم تنجح التبريرات الرسمية في امتصاص الغضب الشعبي، بل فتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى شمولية الأزمة الاقتصادية للمسؤولين في الدولة وما إذا كانت التضحيات مطلوبة من المواطن وحده. نواكشوط. استدعت موريتانيا السفير الإيراني لديها جواد أبو علي أكبر احتجاجا على تحركاته التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان إنها استدعت سفير إيران
وأبلغته احتجاجها على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية ولا مع الضوابط التي تحكم ممارسة مهام الدبلوماسيين في الدول المضيفة. ووفق البيان، فإن موريتانيا إذ تحرص على تطوير علاقاتها الثنائية مع إيران وتعزيزها، فإنها تولي في الوقت ذاته أهمية قصوى للاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الصارم بالقواعد والأعراف الدبلوماسية. وشددت الوزارة على أن صون العلاقات الثنائية وتطويرها يلزم ممثلي الدول المعتمدين باحترام حدود المهام والاختصاصات التي يحددها الإطار الدبلوماسي، وبالامتناع عن أي نشاط أو تحرك من شأنه تجاوز تلك الحدود أو المساس بحسن سير العلاقات بين البلدين. ولم تذكر الوزارة طبيعة تلك التحركات، لكن وسائل إعلام محلية بينها موقع وكالة الأخبار المستقلة قال قبل يومين إن الشرطة أوقفت 3 أشخاص من بلدة بوسديرة التابع لمقاطعة بوتلميت غربي البلاد بعد دعوتهم لسفير إيران وزيارته للبلدة. واستطاعت نواكشوط خلال السنوات الماضية الحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقرة مع طهران دون أن يؤثر ذلك على علاقتها مع الدول الخليجية. واشنطن. قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن سفيري لبنان ندى معوض وإسرائيل يحيئيل لايتر سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران الماضي. ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى أكتوبر تشرين الأول المقبل. ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه قوله إن سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن سيلتقيان بدلا من ذلك لمناقشة التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد السبت الماضي أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على تمسك بلاده بالانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار باعتبارها ثوابت وطنية. واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس سعي إيران بإلحاح للتوصل إلى اتفاق سريع لوقف الحرب مشيرا إلى انتبتاحه على الأمر. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال أن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى اتفاق سريعا وبإلحاح، وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبد انفتاحا حيالة. وقال ترامب أيضا إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. وكان الرئيس الأمريكي قد شدد على أنه لن يقبل بتسوية مع طهران وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده على أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، وأوضح أن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات. طهران. ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء أن مولوي يوسف كوركيج وهو رجل دين سني رفيع المستوى قتل برصاص مسلحين مجهولين في جنوب شرق إيران. ونقلت إرنا عن أحد الحكام المحليين قوله إن كوركيج كان ناشطا في مكافحة العناصر المثيرة للانقسام والصهيونية، وهو وصف يشير إلى أن رجل الدين كان مؤيدا للحكومة وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. جنوب لبنان.
توسع إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان.

0: على جانبي نهر الليطاني مع استهداف المنصور ووادي السلوقي جنوبا والنبطية ومرتفعات علي الطاهر وزوتر شمالا، ما يعني أن نهر الليطاني لم يعد فاصلا عملياتيا بين منطقتين. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مجدل زون وأطلق رشقات رشاشة باتجاه شقرة وبرعشيت بالتزامن مع عودة أهال إلى منازلهم، فيما توغلت آليات عسكرية نحو وادي السلوقي بين ميس الجبل وشقرة، كما أطلق النار على شبان في شقرة بالتزامن مع قصف مدفعي أضر بآلية للبلدية من دون إصابات. وشملت العمليات تمشيطا باتجاه بيت ياحون وقصفا للنبطية الفوق وأطراف حداثة وخراج الهبارية وغار على المنصور، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. وتعزز السؤال حول الليطاني بعد العمليات الواسعة في مرتفعات علي الطاهر التي تقع عمليا شمال الليطاني، وإعلان إسرائيل تدبير أنفاق ومنشآت عسكرية فيها بالتوازي مع استمرار التفجيرات والغارات جنوب النهر. وقال العميد المتقاعد ناجي ملاعب: اعتدنا على الاستراتيجية الإسرائيلية في توسيع نطاق العمليات مهما كان حجم التوغل، مستشهدا بما جرى في قطاع غزة حيث بدأت العمليات في شمال غزة وجباليا ثم امتدت إلى رفح رغم الحديث الأمريكي في حينه عن خطوط حمراء. وأوضح أن خط العمليات الذي رسمته إسرائيل في جنوب لبنان يتراوح بعمق بين 6 و8 كيلومترات، لافتا إلى أن أي حديث عن تراجع إسرائيلي إلى نطاق أقرب من الحدود بنحو 4 كيلومترات قد يرتبط بعوامل عسكرية داخلية، بينها النقص في كثير من الجنود وتسريح قسم من قوات الاحتياط وإعادتهم إلى أعمالهم، إضافة إلى حاجة الجيش الإسرائيلي إلى قوات في الضفة الغربية إذا تطورت الأوضاع هناك. ورأى أن العمليات لم تعد محصورة جنوب النهر قائلا: هذا الخط كان محددا أساسا في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تجاوزته في زوتر وقلعة الشقيف والنبطية ومرتفعات علي الطاهر. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: كشف حزب أمة واحدة الأسترالي عن خطة لإعادة ضبط صافي الهجرة الخارجية لتصل إلى الصفر مؤقتا لمدة 3 سنوات، وذلك عبر تقليص عدد القادمين بأكثر من 750,000 شخص قبل تثبيته عند 130,000 سنويا. وهدف الخطة هو خفض الضغط على الإيجارات والسكن والخدمات العامة كالمستشفيات والبنية التحتية وإعادة المستويات إلى ما كانت عليه عام 2017، وللطلاب الدوليين إلى مستويات 2015، وتقييد تأشيرات الطلاب الخريجين والعمال المهرة المؤقتين لمنعهم من إحضار مرافقين أو التحويل بين التأشيرات من داخل أستراليا، وكذلك إلزام الطلاب بالخروج فور انتهاء دراستهم مع الإبقاء على استيعاب الجامعات لأكثر من 100,000 طالب سنويا، وإمهال المهاجرين غير الشرعيين 3 أشهر للمغادرة مع فرض حظر دخول مدى الحياة على من يتخلف عن ذلك، وكذلك خفض أعداد حاملي التأشيرات الجسرية بريدجينج فيزا من 413,000 إلى 300,000. ودافعت رئيسة الحزب بولين هانسون عن الخطة مستشهدة بالتجربة

كندية، بينما انتقدت المعارضة والحزب الحاكم الخطة واعتبروها تفتقر إلى التناسق والوضوح بين أرقام الهجرة المعلنة والفئات المستثنات. سيدني، وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن أقدم وفقا للإدعاء على سرقة سيارة امرأة بالإكراه وإصابة رجل آخر بجرح في يده والفرار من الشرطة في مطاردة، بينما كان يصطحب طفلين معه في غرب سيدني. وكانت الشرطة قد حاولت إيقاف السائق في شارع لكيمبا بمنطقة لكيمبا عند الساعة 3 من عصر يوم السبت الماضي، إلا أنه رفض التوقف، وطاردت الشرطة الرجل إلى منطقتي بلمور وبيلفيلد قبل أن تنهي المطاردة بسبب أسلوب قيادته المتهور. وبعد فترة وجيزة اصطدمت السيارة بسيارة أخرى عند تقاطع طريق باراماتا وشارع بومباي في منطقة ليدكم. وعقب الحادث خرج الرجل من السيارة وبرفقته طفلان صغيران وحاول أن يسرق سيارة أخرى، لكن محاولته باءت بالفشل. وكان نيكولاس كاراجيانيس من بين المارة الذين حاولوا إيقاف الرجل، وقال كاراجيانيس إنه سقط أمامي وحينها لاحظت أنه يحمل سكينا، وكنت أفكر للتو في هذين الطفلين، كما تعلم كانا يبكيان ويصرخان. أما الرجل فلم يكن يبدو بحال جيدة، نعم لم يكن يبدو بخير على الإطلاق. ووقعت حادثة الاستيلاء على السيارة بعد أن حاولت امرأة غريبة تقديم المساعدة وعرضت توصيل الرجل والأطفال، إلا أنها تعرضت وفقا للإدعاءات للتهديد بسكين وسقطت خارج السيارة من باب السائق. وقال الشاهد لقد كانت في حالة صدمة ومصابة بكدمات إذ ألقي بها خارج سيارتها. وذكر مفتش شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مايك ويكهام إن رجلا آخر حاول انتزاع المفاتيح من السيارة قد أصيب بجرح في يده. ويذكر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما قد استولى على سيارة المرأة وقادها باتجاه الغرب على الطريق السريع M4 في منطقة وانتورثفيلد. وأوقفت السيارة أخيرا على طريق كامبرلاند السريع، وألقي القبض على الرجل على يد رقيب شرطة كان خارج أوقات عمله بمساعدة من أفراد من العامة. ونقل الرجل البالغ من العمر 36 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة، ووصف ويكهام المارة بأنهم شجعان للغاية. سيدني، شهدت منطقة بوزلي بارك غرب سيدني حادث تصادم عنيف أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، حيث وصفت حالتهما بأنها حرجة. وبحسب الشرطة كانت دورية تستجيب لبلاغ يتعلق بطفل شهد يركض على الطريق، وكانت السيارة تسير بالأضواء وصفارات الإنذار عندما اصطدمت بسيارة كيا حمراء. وأدى الاصطدام إلى تحطم سيارة الشرطة داخل أحد المنازل، فيما اصطدمت السيارة الأخرى بمنزل منفصل على طريق بريري فايل رود. وتم إعلان الحادثة كواقعة حرجة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. سيدني، تكفلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بدفع تكاليف إعادة رجل بلا مأوى يقيم في مدينة ووغا ووغا إلى نيوزيلندا، وذلك بدلا من توفير سكن مؤقت له، في محاولة لدفع سكان مخيم عشوائي مقام بجوار النهر إلى المغادرة. وكان المجلس المحلي وحكومة الولاية يسعيان لإخلاء هذا المخيم منذ عدة أشهر، وذلك في أعقاب وفاة مولود جديد في شهر مايو أيار الماضي، حيث وضعت الأم توأما داخل خيمة. وقد واجه سكان المخيم ضغوطا متزايدة للمغادرة، شملت مطالبات بإجراءات الامتثال التي تلزمهم بالرحيل أو التعرض لغرامة مالية قد تصل إلى $1,100. وذكر نشطاء إن 4 أشخاص على الأقل قد غرموا بمبلغ $110 تقريبا لعدم مغادرتهم في الوقت المحدد، في حين نفى المجلس فرض غرامات على الأشخاص بناء على مكان إقامتهم. ويقول مارك هانسون وعمره 53 عاما إنه يتمتع بوضع الإقامة الدائمة في أستراليا، وبالتالي
يحق له الحصول على سكن مؤقت ورغم وصوله إلى البلاد قبل 18 عاما، إلا أنه لا يملك وثيقة التحقق عبر الإنترنت من استحقاق التأشيرة لإثبات إقامته الدائمة. وعلى الرغم من ذلك، عرضت عليه هيئة الإسكان في نيو ساوث ويلز مرارا وتكرارا تذكرة طيران للعودة إلى نيوزيلندا، وهي الدولة التي لم يعش فيها منذ أكثر من 18 عاما. ويقول هادسون: لقد استمروا في الضغط علي، وعرضت علي موظفة هيئة الإسكان الأمر في البداية ربما 6 أو 7 مرات، وكانت دائما تكرر السؤال وباستمرار: هل تريد العودة إلى نيوزيلندا؟ هل تريد الرحلة؟ ومنذ أيام حجزوا له رحلة طيران إلى سيدني ثم إلى أوكلاند بتكلفة بلغت 1797 دولارا سيتحملها دافعو الضرائب، غير أن شركة الطيران ألغت الرحلة الدولية يوم الخميس الماضي. ولا يزال هادسون الذي لديه شريكة حياة في ووغا ووغا ويستعد لتولي حضانة حفيدته موجودا في المدينة، كما أن لديه كلبا لا يرغب في تركه خلفه. وأضاف قائلا: كانوا يلاحقونني طوال اليوم لمحاولة تسوية الأمر، وكانوا يقولون إنهم سيتولون أمر التذاكر وسيعيدون الترتيب، غير أن حفيدتي معي الآن ولا أستطيع العودة. سيدني: وجهت تهمة القتل إلى مراهق بسبب تورطه المزعوم في حادث إطلاق نار مميت وقع غرب مدينة سيدني، وكانت ضحية جاشوا ماكدونالد وعمره 40 عاما قد قتل بالرصاص في وضح النهار عند مدخل منزل في شارع بروس بمنطقة ماريلاندز ويست بعيد الساعة 3 من بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي. وأعلنت الشرطة إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما يعتقد أنه مشغل طائرة مسيرة درون في منطقة ويست هوكستون، كما صادرت الشرطة طائرة مسيرة. ويقول المحققون إن هناك أدلة عثر عليها في الطائرة المسيرة تربطها بحادثة إطلاق النار على ماكدونالد. وكانت لقطات كاميرات المراقبة قد كشفت في وقت سابق إن القتلة المزعومين لماكدونالد انتظروا في شارع جانبي لأكثر من ساعة قبل أن يطلقوا النار على الضحية. وتظهر اللقطات سيارة أودي داكنة اللون يستقلها المهاجمون، وهي متوقفة بالقرب من شارع بروس لنحو 90 دقيقة، إلى أن توقفت شاحنة صغيرة عند مدخل المنزل الذي كانوا يراقبونه. وبعد ذلك اندفعت سيارة الأودي نحو شارع بروس، حيث أطلقت ما بين 6 إلى 8 رصاصات من سلاحين على ما يبدو، مما أدى إلى إصابة ماكدونالد بجروح قاتلة فور وصوله. وقد وجهت للشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي ألقي القبض عليه صباح أمس تهمة القتل وتهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة. كما وجهت تهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، بالإضافة إلى قيادة سيارة أثناء تعليق رخصة القيادة لشاب آخر يبلغ من العمر 19 عاما، وقد رفض أيضا طلب الإفراج عنه بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا.

0: لفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
4: حول
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
7: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان.

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: حوله ومن حوله إن اتبع فطرته السليمة. أما إن حاد واتبع هواه كان عقله دليله إلى الضلال. وفي زمن التكنولوجيا وثورة العلم استطاع الإنسان بعقله الذي وهبه الله له أن يصنع آلة ويصل إلى منظومة تتحدث وتبحث وتفكر له في ثوان معدودة، وهو ما سمي الذكاء الاصطناعي. حديثنا اليوم في برنامج الشريعة والحياة في رمضان عن قيمة هذا العقل ومكانته في كتاب الله عز وجل، وضيف حلقتنا هو فضيلة المفكر الأستاذ أبو زيد المقرئ الإدريسي. مرحبا بك فضيلة الأستاذ.
1: أهلا وسهلا.
0: بداية، القرآن أكثر كتاب خاطب العقل البشري، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إلى آخر هذه الآيات التي يعني أعلت كثيرا من قيمة العقل، ما الحكمة من هذا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم بقدر ما هو كتاب يدعو إلى الإيمان وكتاب يدعو إلى التفكير، وليس هذا فقط هو وجه الفرادة والتميز والتفوق فيه، وإنما الجمع بينهما باعتبارهما وسيلتين متضافرتين. لو ذهبنا إلى لغة الأرقام لفوجئنا في كتاب من 600 صفحة والمصحف الشريف بالأرقام الآتية المذهلة: الحث على استعمال العقل 33 مرة، استعمال لفظة يعقلون 13 مرة، استعمال يتفكرون 17 مرة، يتدبرون 4 مرات، لأولي الألباب 16 مرة، يفقهون 18 مرة، يعلمون 725 مرة. هذه الأرقام لها دلالتها، لأن مجموعها بلفظها 825، بمرادفاتها ومشتقاتها وسياقتها 2000 مرة. فتخيل معي مصحفا من 600 صفحة يدعو إلى استعمال العقل بصيغ مختلفة 2000 مرة، بمعدل يزيد عن 3 مرات في الصفحة الواحدة. الحكمة من هذا هو تحميل الإنسان مسؤولية أن يستخدم عقله في إيمانه قبل أن يستخدمه في التسخير الذي هو وجه الرسالة التي خلقه الله من أجلها في الدنيا. لماذا علينا نستعمله في إيمانه؟ لأن علماءنا أجمعوا على أن إيمان المقلد لا يجوز ولا يقبل، لأنه إيمان بمنطق وجدنا آباءنا، والقرآن أنكر الآبائية وندد بها في أكثر من 14 مرة، مما يدل على أنه لا يرضى للمؤمن أن يؤمن بالله عز وجل إيمانا مقلدا لآبائه، وإنما يدعو إلى الاتباع. وهناك إشكال كبير عند المسلمين في الخلط بين التقليد وبين الاتباع، لأن العقل يمكن أن يضبط التقليد لأنه يكون بضوابط وعلى شروط ووفق منهجية، أما الاتباع أن يضبط الاتباع، أما التقليد فعملية إلغاء للعقل. ولهذا أحد أهم أدوات العقل في القرآن الكريم كما شرحتها في كتابي القرآن والعقل هو وضع ثقافة فقه السننية، أي فهم القوانين التي تحرك الكون. ثانيا إلغاء التقليد والقضاء عليه في عقلية الإنسان الذي يميل إلى التقليد لأنه نوع من الاستسهال يريحه من التفكير وتحمل المسؤولية. والثالث هو فقه الواقع أو فقه التنزيل. هذه ثلاث آليات ينشطها القرآن الكريم بأمثلة، بقصص النبيين، بأمثال وحكم يضربها، بدعوات مباشرة وغير مباشرة، بألفاظ صريحة أو بألفاظ مواربة، حتى يتحمل الإنسان مسؤوليته في أن يؤمن بالله بعقله. لماذا؟ لأن العقل يوصل إلى الإيمان بالله، وإنما المشكل في معرفة الله. معرفة الله بالعقل صعبة لأنه عالم الغيب، فنحتاج إلى الوحي لنعرف الله، أما العقل فيوصل إلى الله عز وجل. والدليل على هذا أن الله يوم القيامة يخاطب المعتذرين من أهل الهلاك وأهل النار بأنهم كانوا في غفلة، فيقول لهم: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني هناك العقل الذي تتذكرون به والزمن الذي أخذتموه، أولم نعمركم، وهناك الوحي. العقل مع المدة الزمنية مع النضج يوصل إلى الله، والوحي يعرف بالله ويعرف بأمر الله ومراد الله وشريعة الله. ثم العقل هو مناط التكليف، بدون عقل لا وجود لتكليف. المجنون والصبي والنائم

0: أكره، لأن العقل هو مناط الحرية، والحرية هي التي تربط المسؤولية، والمسؤولية التي وراءها الجزاء والعقاب والحساب. ولهذا سنرى القرآن الكريم دعوة إلى إعمال العقل، دعوة إلى منهجة هذا الإعمال. انظر كم مرة ينبه القرآن الكريم إلى ضرورة استعمال الأدوات التي تعطي المعطيات للعقل. ذلي بهذه الأرقام المذهلة، السمع والبصر فقط كحاستين تلتقطان من العالم الخارجي المعطيات وتزودان العقل. استعمل القرآن الكريم الإشارة إلى السمع 36 مرة في سياق الإنكار على الناس أن يعطلوا سمعهم، البصر 47 مرة. الجمع بين السمع والبصر في سياق استعمال العقل له 9 مرات، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بالمقابل كل طرق اكتساب المعرفة المضادة للعقل منهي عنها، الظن، الهوى، الأماني، الشعوذة، الإيهام. نهى القرآن عن الظن واستهزأ به 12 مرة، نهى عن اتباع الهوى 19 مرة، وبين أن الإنسان لا يكون حرا إلا إذا فكر بعقله المستقل عن كل أساليب الإيهام هذه. ولهذا نرى القرآن الكريم ينبه إلى أن الحاسة تخدم العقل ولكنها تستنير به، لأن العقل في نهاية المطاف هو الحكم، عندما يقول الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وهي آية شخصيا تخيفني، لماذا؟ لأنها تبين أنه قد نقوم بالإبصار ولكن ليس وراءه بصيرة. من هنا هذه المركزية وهذه المكانة التي لن تجدها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في كتب السابقين.
1: لكن الله عز وجل نهى أحيانا عن إعمال العقل فيما لا يمكن له أن يدركه بأي صورة كان. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بالتفكر في ذات الله، في كنه الله عز وجل، وهناك أشياء لا يستطيع العقل أن يتصورها، أن يتصورها. هل من الحكمة أن نعيد أو أن نبذل أو نحرث في البحر ونخوض في هذه المجالات التي لا طائل من ورائها، بل قد تكون فيها الهلكة المحققة؟
0: أليس من المؤسف أن علم الكلام مثلا، وهو العلم الذي عرفه ابن خلدون بعلم الحجاز عن العقائد بالأدلة العقلية، مشى في هذا المسار الذي يشرحه سؤالك الكريم أنه مسار هلكة. لماذا؟ لأن المسلمين في وقت من الأوقات تركوا تشغيل العقل في مجال التسخير وفي مجال الاستدلال على عظمة الله وعلى عدل تشريعاته وعلى الصورة المتوازنة التي بسطت العقيدة الإسلامية لموقع الإنسان بين المكلف الخالق وبين الكون المسخر، ودخلوا في متاهات لا يجوز للعقل الاشتغال بها، لأنها من قبيل ما قلت إنه معرفة الله التي لا تأتي إلا بالوحي. لكن في مجال الاستدلال على الله العقل واسع، والقرآن الكريم يقدم الصورة التفصيلية. هل تتصور معي أن القرآن الكريم اكتفى بتقرير العقيدة؟ لا، القرآن قدم العقيدة تقريرا وقدمها استدلالا، استدل على وجود الله من مخلوقاته، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أولم ينظروا، أولم يسيروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، أولم يروا إلى كل هذه الدعوات. كل البعث والاستدلال عليه جاء عن طريق نزول المطر وانبعاث الحياة في الأرض من جديد، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فكل هذه الاستدلالات تبين أن مجال العقل واسع في الاستدلال على وجود الله، على عظمة الله وحكمته، على الوجه العام للتصور الشرعي للإسلام وموقع الإنسان فيه، هي ثلاثية فيها الله والإنسان والكون، على طبعا أساليب التسخير كلها المتاحة، الله عز وجل سخر لنا وذكر في القرآن سخر لنا الشمس والقمر والنجوم، سخر لنا البحار والدواب والأرض، كل هذه المجالات للعقل. إلا هذا المجال الذي وقع فيه بعض المتكلمين، ادخلوا في قضية الذات والصفات وخلق القرآن وتناقشوا في تأويل هذه الصفات التي كما أشرت نهى القرآن الكريم عنها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بقوله تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنكم لن تقدروا قدره. أحسن فيلسوف تكلم في العقل ألف في كتابين، وكانت نقد العقل الخالص ونقد العقل العملي. يقول كانت إن قدر العقل أن تفرض عليه أسئلة لا يستطيع الفكك عنها وهو في نفس الوقت غير قادر على أن يجيب عنها. هذا يمكن يكون تلخيص نظرية العقل في الفكر الغربي نفسه. ونحن فعلا في اللانهائي مثلا نعجز عن أن لا نفكر في اللانهائي. كلما وصلنا للنهاية تخيلنا ما بعدها، سواء مكانا سواء زمانا سواء عددا. في نفس الوقت العقل ليس قادرا على استيعاب اللانهائي لأنه زود بآليات استدلال محدودة لمحدودية العقل تمكنه من استيعاب مجموعة من المعطيات والنظر في اضطرادها واستخلاص القاعدة. ولذا عمليات العقل الرئيسية هي التحليل والتعليل والاستنتاج والتعميم، وهذه تحتاج إلى معطيات محدودة يستطيع الإنسان من خلالها أن يملي القاعدة المعممة التي تصل إلى أن تكون علما. فإذا مجالات العقل واضحة والعقل يستدل عليها، ومجالات ما فوق العقل واضحة والشرع يبينها. والمشكل في أن الإنسان أحيانا يدخل في بنوع من الجرأة غير المحمودة، أما الجرأة المحمودة مطلوبة في المجالات التي تجعل العقل يصل إلى حيث يتوقف أو يشط أو يتيه.
1: جميل أنك فرقت بين إيمان المقلدين وإيمان المتبعين، لأن هذا يخفف كثيرا من الحكم القاسي الذي ذكرته بأنه إيمان المقلدين لا يجوز.
0: هذا ليس رأيي، كما هذا كما كلام الفقهاء.
1: لا أنا حسن أنك حسن أنك فرقت بين الاتباع والتقليد. القرآن الكريم ربط يعني في كثير من الآيات بين العقل والقلب، ما الفرق بينهما؟ وهل هما من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت كالإسلام والإيمان مثلا؟
0: سبحان الله، القلب يستعمل في القرآن الكريم بثلاث استعمالات. الاستعمال الأول هو مضخة الدم، وهذه مرة واحدة ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والاستعمال الثاني هو الاستعمال العاطفي، وهذا كثير، حيث تجد القرآن الكريم يتكلم عن غليظ القلب، عن القلب السليم، عن القلب المنيب، آثم قلبه عن الاطمئنان، يربط القلب بالمرض بالغفلة. وأيضا الفؤاد يستعمل، يتحدث عن فؤاد أم موسى الذي كان فارغا، يتكلم عن اشمأزت قلوبهم، قلوبهم واجفة، عن السكينة، عن الرأفة، عن الرعب، عن القسوة، عن الغل. لكن هناك استعمال ثالث محير ويحتاج إلى تدقيق، وهو الذي يربط القلب بعمليات العقل، بحيث نجد القلب له وظيفة بيولوجية هي مضخة الدم، وظيفة عاطفية كل هذه المعاني الإيمانية والعاطفية، ووظيفة تفكرية تكاد تطابق القلب بالعقل.
1: لهم قلوب لا يفقهون،
0: لهم قلوب لا يفقهون، وخصوصا آية الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها، وآية سورة الحج لهم قلوب لا يعقلون بها. وهذا مما يحير، كيف يعقل الإنسان وكيف يفقه بقلبه، بالإضافة إلى معاني أخرى مشتركة بين الاستعمالين. عندما يتكلم الله عز وجل عن ما كسبت قلوبهم، أم على قلوب أقفالها، قلوبهم غلف، على قلوبهم أكنة، حيث الحديث عن تعطيل وظيفة العقل القلب دون بيان ما هي. هنا يمكن أن نقول أن القرآن الكريم سبق كل هذا العالم إلى بيان أن للقلب وظائف عقلية عندما يتكلم عن الفقه بالقلب، وخاصة عندما لا يعطي مجالا أبدا لأن تظن أن القلب شيء رمزي، عندما يقول ولكنها تعمل القلوب التي في الصدور، فما يعطي مجال أن تقول أن العقل مثل القلب مثل العقل، يمكن يكون في الدماغ أو لا يكون في الدماغ. هناك تفاعل بين ما هو عاطفي إيماني وما هو فكري عقلي في الإسلام. القرآن الكريم يحاول أن يقود الناس في هذا المسار، هذا المسار مسار أن بين الجانب الإيماني والجانب العقلي تداخل وتفاعل وتكامل. أنت لو أخذت موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكسوف، وكيف أنه لما مات ابنه الصحابة كلهم بعقل عاطفي قالوا إنه حصل الكسوف لأن إبراهيم مات، فالنبي والدموع يعني على لحيته الشريفة يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد. موقف عمر في جو
1: وهذا من عظيم دلائل النبوة بالمناسبة.
0: أمام نعم. وكان رسول الله
1: لو كان كذابا وحاشاه لاستغل هذا الموقف
0: استغلال غير عادي ماكيافيلي، حاشاه من ذلك، لكن يدل على زهد في آية تثبت نبوته بغير حاجة ويدل أيضا على عقل كبير. سيدنا عمر عندما وقف على الحجر الأسود وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا الشموخ العقلي يكون مع الإيمان. ماذا قال بعدها؟ ولولا أني رأيت رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم يقبلك
0: ما قبلت. كيف اجتمع العقل والقلب في موقف واحد؟ عادة ما نستدل بهذه القولة لسيدنا عمر على شموخ العقل، لكن انظر إلى تطامن الإيمان معه في نفس الوقت. أبو بكر الصديق بالمقابل سمي صديقا في الموقف من قضية الإسراء والمعراج، لكن انظر إلى جوابه عندما جاء إليه المشركون يستهزئون ويقولون ألم ترى إلى ما يدعي صاحبك أنه قد أسري به إلى بيت المقدس
1: بلا تردد، ثم
0: بلا تردد ولكن باستدلال عقلي الإيمان بالعقل. قال أو قد قالها، هذه آلية التثبت وهي آلية عقلية، لئن كان قالها آلية اشتراط وهي آلية عقلية، إني لا أصدق بما وعد من القياس الأولى. استعمل ثلاث عمليات عقلية صارمة ليصل إلى موقف إيماني، وعمر أعلن موقفا عقليا ثم أنهاه بموقف إيماني، ورسول الله قال آيتان من آيات الله، موقف إيماني عقلي القانون في الفلكي الذي لا علاقة له بعواطف الناس. انظر في هذه المواقف الثلاثة إلى هذا الالتحام بين ما هو عقلي وما هو قلبي، فكأن الإنسان يؤمن بعقله ويفكر بقلبه.
1: بارك الله
0: فيكم. هنا وجه استعمال لي.
1: بارك الله فيكم شيخ. إذا أتينا إلى الأدوات التي اخترعها الإنسان بالعقل الذي وهبه الله عز وجل إياه، مثل الحواسيب، الذكاء الاصطناعي، الهواتف، هل هذه الأدوات تدعم العقل البشري في مهمة التفكير والتدبر أم تعطله في تقديرك؟
0: المبدأ السليم الذي يتفق مع هذا التوجه العام أنه كما أن العقل نعمة فإن نتاج العقل نعمة أيضا، وكما أمرنا باستعمال نعمة العقل يباح لنا على الأقل إلا نكن نؤمر بأن نستعمل نتائجه، هذا هو الموقف الأصلي. لكن المشكل دائما في الاستعمال، والاستعمال ليس له طرف واحد والمستهلك، له طرف آخر والمنتج. القضية أعمق من أن تقول والله الموبايل أو الكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي والسيارة قبل ذلك والآلة الحاسبة وكل هذه التكنولوجيا والصناعات الحربية والمدنية هي والله مشكلة المستهلك الذي يستعملها بطريقة تؤدي إلى الإدمان، تؤدي إلى التبعية، تؤدي إلى تدمير البيئة، تؤدي إلى العقلية الاستهلاكية، تؤدي إلى تعطيل قدرات العقل. هذا الطرف الذي هو الطرف المستهلك هذا الحلقة الأضعف. الحلقة الأقوى هو القوة التي تنتج هذه الأدوات، وهي منذ سقوط غرناطة إلى اليوم القوة الغربية، وهذه قوة غير محايدة، قوة تؤمن بالعلم كوسيلة للسيطرة، قوة تربط بين الإنتاج العلمي وبين الهيمنة الرأسمالية. ولذا علينا أن ننظر إلى الأمر من جميع جوانبه، من جهة علينا أن نوجه ونربي أبناءنا ونربي أنفسنا ونطور أنظمة التعليم بحيث تتعامل مع هذه الوسائل على أنها نعمة، على أنها نتاج العقل، على أنها من ما يسره الله لهذا الإنسان وميزه به من دون المخلوقات التي لا تصنع شيئا ولا تخترع شيئا، من جهة. ونظام التعليم هنا نظام مركزي، ومن جهة أخرى أن نعرف الوجه الآخر اللي هو وجه الهيمنة، وجه الأدلجة، وجه السيطرة، وجه الخطاب، وجه إحكام التوجيه من زاوية أنه الصورة العامة أن هناك أدوات محايدة، والحقيقة أن أدوات للسيطرة والتمكن، وذلك بافتكاكها من الغرب وبناء النموذج الخاص بنا، ثم آنذاك انفتاح عليه بطريقة صحيحة لا تؤدي إلى التبعية والإدمان، لا تؤدي إلى إفساد البيئة، ولا تؤدي إلى تعطيل الملكات الذاتية. لأنه مثلا لو أخذت الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي هناك دراسات علمية الآن، جامعة هارفارد قامت بدراسة، MIT ماساتشوستس انستيتوت اوف تكنولوجي قامت بدراسة، مختصر هذه الدراسات وعرضت على المتخصصين في علم النفس، في الأمراض العقلية والنفسية، في علم الاجتماع، في علوم التربية. الكل أجمع على نقطة مركزية، هو أن الإنسان إذا فوض للذكاء الاصطناعي أن يفكر مكانه ويقرر مكانه ويحلل مكانه، فإن ذلك سيؤدي إلى ضمور عقلي. والدراسات لم تقم فقط بالتحليل الفكري والفلسفي، ولما قمت حتى بالتحليل التكنولوجي، بحيث قاموا بوضع مجسات على أدمغة مجموعة من الباحثين وربطوهم بمجالات النشاط الإشعاعي والكهرومغناطيسي وكلفوهم بكتابة بحوث عن طريق الذكاء الاصطناعي، وبعد مدة كلفوهم بكتابة نفس البحوث بدون الذكاء الاصطناعي. لاحظوا تدهور القدرات العقلية الذين اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي من باب التفويض له والاستسلام والتبعية والاكتفاء بعقلية اللصق
1: قد يرد على هذا بأنه مثلا يعني كم رقم من أرقام الهواتف كنت تحفظ أيام الهاتف الأرضي قبل اختراع الهاتف المحمول الذي يخزن تقريبا كل الأرقام التي نريدها؟ كنا نحفظ أرقام هواتف كثيرة جدا، الأب والأخ والزوجة والمنازل البعيدة والأصدقاء وما إلى ذلك. الآن لم يضمر هذه المقدرة لم تضمر من أدمغتنا، وإنما وجهت أدمغتنا وذكاؤنا إلى اختراع أشياء أخرى. يعني لماذا يخشى من الذكاء الاصطناعي؟
0: وجهت أدمغت النخبة هي التي وجهت أدمغتها، أما العموم المستهلكين دعني أعطيك رقم مخيف. في سنة 2025 دراسة عن شات جي بي تي أثبتت أن الدولة الأكثر استهلاكا للشات جي بي تي ليست دولة متقدمة، ليست دولة عندها عدد كبير من السكان بحيث تقول لكثرة العدد استعملوه كثيرا، دولة جامعاتها خارج التصنيف، إنتاجها ضعيف، صادراتها ضعيفة، ميزانها التجاري في عجز، كل مؤشرات التخلف، ومع ذلك هي الأكثر استعمال شات جي بي. لماذا؟ لأن في ثلاث مستويات، فيه المجاني وهذا يتعامل بعموم الناس، وفي المؤدى عنه تأدية رمزية وهذا في مستوى متوسط، وفي الأداء العالي الذي لا تستطيع للمعاهد والجامعات ومراكز البحث ووزارات المخابرات في العالم. وهؤلاء الذين يتعاملون قاعدة عريضة، أولا يستهلكون معلومات غير مضبوطة، يستهلكون معطيات غير دقيقة، يستهلكون طريقة أكاد أقول أن الذكاء الاصطناعي فيها يستسهل الذي أمامه ويستصغره أو يستهزئ به فيعطيه معلومات غير مضبوطة، لدرجة أن لأن عنده خاصية التعلم وهي من أخطر خصائصه ولعلها الجديدة في كل ما سبق من قبل كالكمبيوتر وكانت الآلة الحاسبة وكانت السيارة وكان الهاتف النقال وكان الانترنت وكل هذه الوسائل، لكن ليس عندها خاصية التعلم. الآن الذكاء الاصطناعي عنده خاصية التعلم، لأن عنده خاصية التعلم، إذا رفعت مستوى الأسئلة يرفع مستوى الأجوبة، إذا ناقشته وجادلته ورددت عليه يعتذر ويتراجع، وإذا كنت لا تملك أدنى مهارة للمناقشة للمساءلة للرد للشك فإنه يستسهلك ويجيبك بأجوبة رديئة وأجوبة أقل ما يقال أنها مضللة، لدرجة أن بعض البسطاء الذين صدقوه بدأوا يحكوا لهم أسرارهم العاطفية ويسألون ويتخذ القرار مكانه في اختيار الزوجة الصالحة، بعضهم أسروا له بما يخبئون من مال بعيد عن البنك وكيف يستثمرونه، وفي كل مرة يستسهل الجواب ويعطي معلومات خاطئة. وهذا بالتجريب، أحد كبار العلماء المختصين في مجال الذكاء الاصطناعي واسمه الدكتور أسامة إسحاق، هذا يمني مقيم بألمانيا، عنده دورات تكوين تزيد عن 100 ساعة، وعنده أكثر من 200 بحث في مجال ما سماه هو قانون التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وأكاد أقول أن هذا القانون يصبح نظرية. فيعطي أمثلة، يقول تسألوا الذكاء الاصطناعي إذا اجتمع الحج ورمضان فكيف أصوم وأنا مجهد في الحج، فيجيبك طبيبك نفسك إن استطعت أن تقوم بمناسك الحج وأنت صائم،
1: اللي هو بريح الزبون يعني
0: فصوم كيف يجتمع رمضان والحج؟ هل معقول أن يكون هذا الجواب عند آلية تفكير وتحليل عملاقة تستند إلى مراكز لخوادم هائلة موجودة ومنتشرة في كل الأرضية سحابية وعندها خوارزميات ذكية جدا وعندها خاصية تعلم؟ مرة سأله باللغة العربية الأستاذ إسحاق أسامة، سأله ما هو أفضل دين باللغة العربية فقال له الإسلام، سأله بالتايلاندية فقال له البوذية. فلاحظ أن الخطر ليس في أننا صرفنا أذهاننا عن الاشتغال بأمور بسيطة مثل الأرقام الحسابية وأرقام الهواتف ورحنا نخترع ونصنع ونفكر في مجال الأرقام، وإنما فعل ذلك النخبة الذين يسميهم علماء النقد السياسي المعاصر التكنولوجيا جماعة وادي السيليكون. هؤلاء يمكن أن نتحدث عنهم بهذا المعنى. أما عموم الناس وبسطاء الناس أولا يصدقون وسائل التواصل، يصدقون الذكاء الاصطناعي، يفضون له بدخيلتهم، يستشيرون في قرارات عاطفية ومالية ومصيرية، حين يسألونه في عقيدتهم. هناك أشخاص سألوا في العقيدة وبدأ يراوح مكانه، والحاصل أنه أولا يكذب. إذا انتقلت إلى الجزائر وسألته على يعطيك مقطوعة الصحراء المغربية، فهو منافق وكذاب ويخطئ. في دراسة علمية قامت بها كلية الشريعة في جامعة بغداد، دراسة علمية قامت بها مجموعة بحث جادة ووضعوا استمارة كاملة وطرحوا أسئلة شرعية على شات جي بي تي، أخطأ في الإجابة عن أسئلة حسابية تتعلق بالموارد. موارد هي المفروض لا يخطئ فيها، لأن عملية حسابية، تقسيم الحصص من التركة على الوارثين بحسب الأنصبة المحددة
1: شرعا، حسب المصادر التي غذته بالمعلومة. وقد يكون ذهب مباشرة إلى هيئة المواريث ظنا منه أنه ربما يستطيع أن يفهمها ويعقلها.
0: العجيب أنه يوهمك بأن يذكر لك عدد من المراجع يعرفها ولكن لا يأخذ منها ولا يستدل بها. ومن كتب فقه الموارد، إذا كان يخطئ فقه الموارد كيف نسأله في العقائد؟ فلهذا ليس العيب فيه، العيب في أولا اختياراتنا العليا نحن في العالم الثالث، أننا لم نصنع ذكاءنا الاصطناعي الخاص بنا، ليس عندنا خوادمنا ومراكزنا السحابية وميزانيتنا، لم نطور تعليمنا، ومن جهة أخرى المستهلك الذي لا ناصر له ولا مرشد له ولا موجه.
1: فما الأمر بهذه الخطورة؟ كيف نجعل هذه المنتجات العقلية البشرية، المنظومات الذكاء الاصطناعي، الحواسيب، الهواتف، كيف نجعلها خادمة للعقل المسلم وعونا له في البحث عن الهداية والحقيقة؟
0: في جامعة أردن السنة الماضية فقط قبل عدة شهور، بعد دراسة علمية جادة قدمتها الدكتورة هاني الخطيب، أنهتها بتوصيات على ثلاث محاور: توصيات لعلماء التكنولوجيا المسلمين، توصيات للساسة والقادة، وتوصيات للمستهلك. حوالي 30 توصية، 10 10 10 تجيب عن سؤالك هذا. بالنسبة للدولة، على دول العالم العربي والإسلامي أن تغير جذريا نظام التعليم، لأنه تخيل معي الصين من 2020 إلى 2025 في 5 سنوات فقط استطاعت أن تنتقل في مدارس التمييز من 5 طلبة إلى 100,000 طالب، ونخبتهم هم الذين أعطوا ديبسيك. ديبسيك الذي صدم أمريكا ليس لأنه في يوم واحد أسقط من رصيد شات جي بي تي وإنفيديا 600 مليار دولار، ليس فقط هذا، ولكن لأن الذين وضعوا مجموعة من المهندسين الصينيين لم يدرسوا خارج الصين، متوسط المستوى، شباب صغار، وصرفوا على ديبسيك ميزانية لا يمكن تخيل هزالها بالمقارنة مع ميزانيته. فنحن لو استفدنا من الصين فقط برنامج الريادة، وأخرجنا مجموعة من الطلبة العباقرة من الإعدادي إلى الجامعة مباشرة، وحطينا لهم سكل خاص حتى لا يضيعوا وقتهم في المواد الثانوية والتكميلية والأدبية، إذا لمسنا فيهم باختبارات محددة أنهم عباقرة في الرياضيات والفيزياء.
1: ماذا إذا توفرت الإرادة أصلا؟
0: أيوة، إذا على مستوى السياسة،
1: يعني الموضوع ليس معجزة وليس مستحيلا،
0: وليس مستحيلا وبإمكانات شبه صفرية. إذن على مستوى القرار السياسي ينبغي إصلاح التعليم بما يفيد في هذا المجال. على مستوى العلماء التكنولوجيا المسلمين الذين يشتغلون في هذه الخوادم العملاقة وفي هذه المراكز العملاقة وفي هذه المنصات العملاقة، أن يبحثوا لهم عن شكل ينسقون فيما بينهم، ويعودون إلى بلدانهم إن وجدوا فسحة سياسية وعلمية ومادية ولو محفزة، لا أقول مغرية، ويشتغلوا. تجعل الذكاء الاصطناعي يعرف مستواك ويجيبك بنوع من الاحترام أو الاستهزاء. خذ مثلا الذين ينقلون من الطلبة البحوث، وهؤلاء الدولة في كل دول العالم أصبحت تضع مقابلهم برنامج بلاجيا ليكشف النقول، لصق وسرقة. الآن الذكاء الاصطناعي إذا قلت له اكتب لي بلغة أدبية رفيعة، سيأخذ هذه النقول ويعيد صياغتها بشكل يجعل تطبيق بلاجيا يصعب عليه إدراكها. الآن وزارات التعليم في العالم بصدد تطوير تطبيقات تكشف هذه السرقات المقنعة، لأن الشات جي بي تي عنده قدرة على التعلم يزيد من تعقيدها بتغيير الأسلوب. في معرض الدولة، في معرض الكتاب الدولي للقاهرة هذه السنة ضبطت دور النشر، نشرت روايات بالذكاء الاصطناعي واكتشفها المختصون، لأن الأسماء أسماء الروائيين وهمية، ولأن الأسلوب فيه بعض الثغرات التي
1: طبعاً
0: المختصون يكشفونها. سنصل في غش أنفسنا وفي الرداءة وبالنزول مستوى الأدب مستوى البحث العلمي إذا ما اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي بطريقة تضرنا، والعيب ليس فيه وإنما فينا. إذا لابد لنا من هذه الثلاثية: إصلاحات جذرية على مستوى الإرادة السياسية، إصلاحات جذرية على مستوى المختصين، وعندنا منهم ما لا يحصى يشتغلون في هذه المنصات الدولية في أمريكا وأوروبا وحتى في الصين الآن، وأيضا على مستوى المستهلك حتى نرتقي بهذه الأدوات. وإلا أنت تعرف قبل كل هذه الوسائل الحديثة ألم يصنع الإنسان السيارة؟ والسيارة ألم تعفيه من كثير من الأوهاق والمتاعب؟ إذا كان الله عز وجل قال عن الدواب: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، فكيف بالسيارة؟ ولكن الذي يركب السيارة للخطوات، الذي يركب السيارة دائما، الذي لا يتحرك بالمرة، تتسبب له في الترهل وتتسبب له في ضمور العضلات ويفقد خاصية اللياقة البدنية. والعيب ليس في السيارة ولا نستطيع الاستغناء عنها، ولكن فيه هو
1: مثال وكذلك الذي يسوقها. مثال السيارة هذا فضلت الدكتور الأستاذ يقودنا إلى يعني مثال آخر أو نقطة أخرى بالغة الأهمية. ما الذي نبقيه لعقولنا وما الذي نسلم زمامه إلى الذكاء الاصطناعي؟ لو قال أحدهم قبل 30 عاما مثلا أو 20 عاما إنك يمكن أن تركب السيارة وتتركها تقود هي بنفسها، بطبيعة الحال سينتهي الأمر إلى كارثة. لكن الآن هناك قيادات ذاتية لهذه السيارات تستطيع أن تركب تاكسي أو تركب سيارة أجرة بدون سائق أصلا. إذا استنسخنا هذا على الذكاء الاصطناعي، ربما الآن لا أستطيع أن أترك له كل شيء ولا بد أن أمسك بزمام بعض الأمور بالغة الخطورة، لكن هل في المستقبل يمكن أن نترك له كل شيء؟
0: لا الآن ولا في المستقبل ولا بالنسبة لأي مكون مكونات الحضارة العصرية ممكن نتكلم عن شيء تترك له، لأنك لو أخذت الجانب البيئي فقط، الآن هذه المراكز العملاقة التي تجمع في هذه الخوادم العملاقة تستهلك من المياه ومن الكهرباء أرقام فلكية خرافية بحجم ما تستهلك مدن كبرى، وتتسبب في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة الهواء، وتأخذ أراضي زراعية بالكامل. اليوم الأرجنتين في مأساة لأنها وقعت اتفاقية مع أمريكا أعطت الحق لهذه الشركة أن تأخذ من الماء والكهرباء ما تشاء مقابل فقط توطين هذه المراكز، بحيث الزراعة انقرضت والفلاحون صاروا يشترون لتر الماء لشربه في بعض المناطق في الأرجنتين $16. نحن لا يمكن أن نترك لهذه الأدوات المستحدثة أن تفعل بنا ما تشاء بمنطق الربح، منطق الرأسمالية، منطق الهيمنة، منطق الخطاب السلطوي، منطق الأدلجة، منطق الصراع الحضاري، منطق التحيز. هذه كلها أشياء ثاوية من ورائه، حتى لو كان المشكل الكلفة بيئية فقط لا يمكن، ولكن الذي يمكن أن نفعل هو أن نستعملها وسائل ترفعنا إلى حيث نتقدم أكثر، لأن العالم يمشي بإيقاع أسرع. مثلا نحن خلصتنا الوسائل الحديثة من العمليات الحسابية الدقيقة، خلصتنا من البحث في المراجع الذي يأخذ وقتا طويلا، خلصتنا من عملية الترجمة لأن الآن الترجمة أيضا مستويات وبعض مستوى الترجمة جيد جدا، والذكاء الاصطناعي إذا سألته ترجمة هكذا يعطيك ترجمة رديئة، ولكن إذا طلبت منه ترجمة جيدة ويعطيك إياها ولكن بأداء بثمن. لا يمكن أن نترك الحبل على الغارب. حتى في المثال الذي أعطيت، السيارة ذاتية السياقة يمكن استعمالها للإرهاب مستقبلا، إذا فتح الباب للجميع أن يسير سيارة يمكن جماعات إرهابية تدعم. إسرائيل ستبرطع في كل عواصم الدول العربية بهذه السيارة ذاتية السياقة وتنفجر. كل شيء ينبغي أن يكون تحت الضبط، لا أقول تحت السيطرة، تحت الضبط، لأن العقل لا يحب السيطرة.
1: أنا
0: تحت
1: وأنت
0: الضبط والترشيد وسؤال الكلفة، سؤال كم يكلف هذا وكم يكلف هذا بالمقابل.
1: فضلت الأستاذ، أنا وأنت من كبار السن ربما يعني ليست لدينا الاندفاع التي موجودة لدى حدثاء السن وجيل الألفية كما يقال. هؤلاء يعني كيف نسيطر على اندفاعاتهم هذه التي بلا حدود؟
0: في دراسة MIT التي أشرت إليها وحتى دراسة هارفارد نفس ومؤخرا معجم أكسفورد، لاحظ هذه كلها جامعات من أعلى ما في الدنيا، معجم أكسفورد الأخلاقي للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهو أول معجم أخلاقي قانوني سياسي تشريعي وضعي. الثلاثة هؤلاء MIT والهارفارد والأكسفورد على إجماع، أولا تجنيب العقول الصغيرة التعامل مع هذه المستحدثات لأنها عقول في طور النشأة، فمن جهة قدرتها على النقد والتحليل والمساءلة ضعيفة، ثانيا قدرتها على التحصن ضد الهيمنة التكنولوجية ضعيفة، وثالثا تفقيد فرصتها في التشكل. العلماء المختصون في النشاط العصبي والمختصون في مجال البيولوجيا وفي مجال علم النفس وفي مجال الدراسات الدماغية يقولون بأن مرحلة 16 سنة على الأقل هي الحد الأدنى للانفتاح على هذه الوسائل، وإلا قبلها ستضيع فرصة تشكل العقل ونشاطاته وأدمي ونشاطات الدماغ، وسينكسر ما هو هش في هذه العقول الصغيرة. الآن عندك إسبانيا والصين، قبلهم كولومبيا، وكانت فنزويلا قبل غزوة قد حددوا سن 16.
1: نعم.
0: منذ أيام مصر ألغت منصات الألعاب اللي هي خطر دون سن 16. الصين في طور، من الصين تحتاج إلى تطوير تكنولوجي والتحفيز، ومجتمع هو أول مستهلك لتكنولوجيا بسبب الحصار الأمريكي، إلا أنهم يدرسون وقريبا سيلتحقون. الكل يضع خط أحمر عند 16. بعد 16 سنة يمكن للإنسان في مستوى معين من الصلابة والنضج أن يتعامل، ولكن مرة أخرى المواكبة والمصاحبة والمراقبة ينبغي أن تكون. خذ معي هذه المعلومة المرعبة. شركة جوجل وشركة إكس وشركة أمازون عندهم آلاف مؤلفة من الموظفين، فصاروا عاجزين عن تخصيص مكاتب لاستقبال طلبات التوظيف وفحصها وفرزها. استعملوا الذكاء الاصطناعي، كلفوا علماءهم الكبار أن يضعوا برمجيات تفرز طلبات مع سيفيهات مع السيرة الذاتية. رفع البعض شكوى ضد جوجل، رفع البعض شكوى ضد أمازون، رفع البعض شكوى ضد إكس. ماذا وجدوا؟ وجدوا البرمجيات عنصرية ضمنيا، من الذي الذكوري استبعد النساء، الأبيض استبعد السود، العدو المهاجرين استبعد الأجانب.
1: هذا بالذكاء الاصطناعي أيضا،
0: في الذكاء الاصطناعي. فرفعوا دعاوى، ماذا فعلت هذه المنصات؟ عدلت في هذه البرمجيات. الأمر لا يكفي، بأن تعدل عليك أن تغير ثقافة المبرمج كليا بما يدل على الخطورة. طيب في الأخير ماذا انتهوا؟ إلى أي شيء انتهوا؟ أن الذكاء الاصطناعي يختصر عليهم الوقت، 100,000 طلب يختصروا إلى 2,000 طلب، ثم لا بد من المقابلة، لا بد من الجلوس إنسان إلى إنسان يعني لإدراك كفاءة.
1: باختصار الذكاء الاصطناعي هو نتاج لعقل بشري، إذا كان هذا العقل مريضا أو تشيع به طباع وعادات سيئة سينتج أداة مريضة مثله تماما، كالشخص الغارق في الملذات ثم يقول أنا أستفتي قلبي وهو قلبه أصلا منحرف ومريء بالأهواء.
0: ولهذا القرآن يتكلم عن القلوب الغلف، ويتكلم عن القلوب المغلقة، ويتكلم عن القلوب التي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، والقلب هو قائد العقل على فكرة. البعض يظن أن العقل يقود القلب، القلب يقود العقل، لأن الهوى عنصر من العناصر المهلكة. سئل ابن القيم عن أبي العلاء المعري فقال كان ذكيا وما كان ذكيا، ولهذا إبليس ذكي، إبليس ذكي
1: وعالم
0: ولكن ليس عاقلا. ولهذا النابلسي الشيخ نابلسي يقول ما كل ذكي بعاقل، ولو كان الأذكياء عقلاء لكان علماء بني إسرائيل أول من أسلم بين يدي رسول الله من الأحبار، لأنهم أذكياء باعتراف الإسلام وعلماء باعتراف الإسلام.
1: بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ وأحسن إليكم المفكر الإسلامي الأستاذ أبو زيد المقري الإدريسي، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: ختاما، القرآن الكريم يريدك أيها الإنسان عاقلا متدبرا واعيا مفكرا. لا يريد لهذا العقل أن تقوده الشهوة أو يضله الهوى. وصدق الله العظيم إذ يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فاللهم احفظ علينا عقولنا واهدنا إلى الحق وارزقنا سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن نعمره ننكسه في الخلق

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
0: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ثم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وينمي بمعنى نقل ما فيه خير وإصلاح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. رواه البخاري. ويعدل بين الناس أي يصلح بينهم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حضرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.

0: فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقده. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
0: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء 15 من أيلول سبتمبر لعام 2026. القاهرة. أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل اليوم الثلاثاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وسيبحثان تعزيز التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية. وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي إن برنامج زيارة العمل التي سيقوم بها ولي العهد السعودي إلى مصر يتضمن عقد لقاء ثنائي بين الزعيمين، تعقبه مجلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مأدبة غداء يقيمها السيسي تكريما للأمير محمد بن سلمان. وأضاف أنه من المقرر أن تتناول المباحثات سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية والدولية ذات الأهمية المشتركة. الرياض. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الميليشيات الحوثية الإرهابية واصلت اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة. وأوضح المالكي أن الحوثيين نفذوا أمس الاثنين هجمات على مدن خميس مشيط وأبها والطائف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى إصابة 13 مدنيا بإصابات بسيطة ومتوسطة وتضرر 7 منازل سكنية ومركبتين. وأكد أن القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الاعتداءات بمسؤولية وحزم لحماية سيادة المملكة والأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ الدفاع عن النفس والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. ويستمر التصعيد العسكري في اليمن وسط هدوء حذر في بعض الجبهات وتجدد المواجهات في جبهات أخرى بعضها في محافظتي تعز ومأرب، إلى جانب غارات جوية متقطعة تشنها الحكومة اليمنية على مواقع الحوثيين لا سيما جبهة الساحل الغربي. وتأتي التطورات في ظل توترات إقليمية تبدو متصاعدة ألقت بظلالها على الأوضاع في الساحل الغربي ومضيق باب المندب باعتباره من أبرز الممرات الاستراتيجية للتجارة والملاحة الدولية. وأعلن الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية العقيد الركن ماجد نزيلي عن تنفيذ سلسلة ضربات جوية استهدفت عتادا وعناصر تابعة لجماعة الحوثي، بالإضافة إلى مقرات ومواقع في منطقتي ذوباب بمحافظة تعز والخوخة جنوبي محافظة الحديدة في نطاق الساحل الغربي. وأكد المصدر العسكري أن العمليات جاءت عقب عملية رصد استخباراتي دقيق لتحركات وتجمعات الحوثيين، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات والعربات القتالية وتكبيد العناصر الحوثية خسائر بشرية ومادية مباشرة. دبلن. في 12 من سبتمبر أيلول الجاري وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الأيرلندية دبلن إلى جانب رئيس الوزراء مايكل مارتن وقال بلهجة باردة إن الحوثيين اتصلوا بنا وهم لا يريدون القتال معنا، مضيفا أن الجماعة تسمح بمرور السفن وأن الوضع سيسير على ما يرام وبشكل رائع. جاءت هذه التصريحات في اللحظة التي كانت فيها القوات الحوثية قد استكملت سيطرتها على بلدة ذوباب الساحلية وجزيرة ميون التي تقسم مضيق باب المندب إلى ممرين ملاحيين عقب استيلائها على ميناء المخا الاستراتيجي، مما منحها وجودا مباشرا عند مدخل أحد أهم الممرات المائية في العالم. ولم يكن ترامب يتحدث من فراغ، بل في سياق إعلان حوثي بمحاصرة إمدادات النفط السعودي إلى آسيا والسفن التجارية السعودية، بما يحمل دلالة سقوط معادلة الأمن مقابل النفط في صيغتها التقليدية. إن هذه اللحظة لا تمثل موقفا سياسيا عابرا، بل تختصر تحولا استراتيجيا عميقا في المشهد الأمني الإقليمي. الولايات المتحدة تختار عدم التدخل العسكري المباشر ضد جماعة مسلحة مصنفة إرهابية تسيطر على أحد أهم مضائق العالم، وتتجاوز في تصرفاتها منطق الردع الكلاسيكي. وما يجري عند باب المندب ليس حدثا معزولا، بل الفصل الأخير في سلسلة طويلة من التراجع الأمريكي عن التزاماته الأمنية في الخليج، تلك الالتزامات التي شكلت لعقود العمود الفقري لمعادلة الأمن مقابل النفط التي حكمت العلاقة بين واشنطن ودول الخليج منذ السبعينيات. الرياض. قال وزير الداخلية الأمريكي دوغ بورغوم إن السعودية تعمل على إصلاح خط أنابيب شرق غرب بأسرع ما يمكن، مشددا على ضرورة الاعتماد الواردة على المعلومات الصادرة من الرياض بشأن الخط لا على مصادر خارجية. وأوضح في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن مخزونات النفط عند نهاية خط الأنابيب تتيح استمرار تحميل السفن حتى توقفه مؤقتا. وكان خط أنابيب النفط السعودي المعروف باسم بترولاين قد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة انطلقت من العراق الأسبوع الماضي، مما أدى إلى توقف تدفقات النفط بنحو 4 ملايين برميل يوميا. وعقب الهجوم أعلنت السعودية إيقاف تشغيل الخط احترازيا إثر تعرضه لعدة استهدافات في منطقتي الرياض والمدينة المنورة. ويمتد خط أنابيب شرق غرب لمسافة 1200 كيلومتر عبر السعودية من قلب المنطقة المنتجة للنفط في المملكة على الخليج العربي إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وقد أصبح أحد أهم البنى التحتية للطاقة في العالم خلال حرب إيران، وهو بمثابة مسار بديل لحركة الناقلات المقيدة بشدة عبر مضيق هرمز. ويسمح الخط الخام السعودي بالوصول إلى الأسواق العالمية دون المرور عبر مضيق هرمز، وقد بني في أوائل الثمانينيات عندما كانت حرب الناقلات تهدد الملاحة في الخليج العربي. وأفادت فوكس نيوز بأن السعودية تسعى لاستئناف العمليات الجزئية عبر خط الأنابيب في غضون أيام، رغم أن إصلاح محطات الضخ المتضررة واستعادة كامل الطاقة التشغيلية قد يستغرق مدة أطول. وتقدر شركة بيانات الطاقة كيبلر أن مخزونات الخام في ينبع بلغت 9 ملايين برميل يوم أمس الاثنين، في حين تبلغ السعة الإجمالية للخزانات حوالي 24 مليون برميل. الدوحة. أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتصالين هاتفيين مع نظيريه التركي هاكان فيدان والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، بحث خلالهما جهود خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة. وتناول الاتصالان علاقات التعاون بين قطر وكل من تركيا والإمارات وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المسجدات الإقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري دعم قطر جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهد الطريق لاتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وتأتي هذه الاتصالات الدبلوماسية عقب إعلان سلطنة عمان تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان من المقرر عقده الاثنين في مدينة صلالة بمشاركة إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق لبحث ملف مضيق هرمز، كما يأتي ذلك في ظل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران إثر تعطل تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقع بينهما في 18 من يونيو حزيران الماضي لإنهاء العمليات العسكرية. دمشق. تشهد الساحة السورية حالة من التوتر والغضب الشعبي في الشارع على منصات التواصل الاجتماعي على خلفية قرار وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 25% و40%، وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى الارتفاع الاستثنائي في تكاليف تأمين المشتقات النفطية عالميا بالتزامن مع خضوع مصفات بانياس لأعمال صيانة دورية، مما أدى إلى خروج مظاهرات تطالب بإقالة وزير الطاقة محمد البشير. وكان مما فاقم الغضب الشعب انتشار فيديوهات لمواكب مسؤولين سوريين تضم أساطيل من السيارات الفارهة ذات المحركات الكبيرة، مما دفع المنتقدين إلى التساؤل عن مدى الحاجة إلى هذه المواكب الضخمة وكيف يتم تأمين وقود كاف لها ومن جيوب من. وفي محاولة لتهدئة الجدل المحتدم خرج مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد السلات بتصريحات كشف فيها عن أرقام الإنتاج والاستهلاك المحلي، موضحا أن سوريا تنتج نحو 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا، في حين يصل الاحتياج المحلي المطلوب إلى 300 ألف برميل. وأشار إلى أن 80% من هذا الإنتاج المحلي عبارة عن نفط خام لا يصلح للتكرير بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيه، ما يحول دون إمكانية تسويقه أو بيعه بسهولة، مؤكدا أن 20% فقط من الإنتاج هو القابل للتكرير، وأن الوزارة تضطر للاستيراد لتأمين احتياجات مصفات بانياس. ولم تنجح التبريرات الرسمية في امتصاص الغضب الشعبي، بل فتحت الباب أمام تساؤلات حول مدى شمولية الأزمة الاقتصادية للمسؤولين في الدولة، وما إذا كانت التضحيات مطلوبة من المواطن وحده. نواكشوط. استدعت موريتانيا السفير الإيراني لديها جواد أبو علي أكبر احتجاجا على تحركاته التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية. وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان إنها استدعت سفير إيران وأبلغته احتجاجها على بعض التصرفات والتحركات التي لا تنسجم مع الأعراف والتقاليد الدبلوماسية ولا مع الضوابط التي تحكم ممارسة مهام الدبلوماسيين في الدول المضيفة. ووفق البيان فإن موريتانيا إذ تحرص على تطوير علاقاتها الثنائية مع إيران وتعزيزها، فإنها تولي في الوقت ذاته أهمية قصوى للاحترام المتبادل للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام الصارم بالقواعد والأعراف الدبلوماسية. وشددت الوزارة على أن صون العلاقات الثنائية وتطويرها يلزم ممثلي الدول المعتمدين باحترام حدود المهام والاختصاصات التي يحددها الإطار الدبلوماسي، وبالامتناع عن أي نشاط أو تحرك من شأنه تجاوز تلك الحدود أو المساس بحسن سير العلاقات بين البلدين. ولم تذكر الوزارة طبيعة تلك التحركات، لكن وسائل إعلام محلية بينها موقع وكالة الأخبار المستقلة قال قبل يومين إن الشرطة أوقفت 3 أشخاص من بلدة بوسديرة التابع لمقاطعة بوتلميت غربي البلاد بعد دعوتهم لسفير إيران وزيارته للبلدة. واستطاعت نواكشوط خلال السنوات الماضية الحفاظ على علاقات دبلوماسية مستقرة مع طهران دون أن يؤثر ذلك على علاقتها مع الدول الخليجية. واشنطن. قال مصدر لبناني رسمي إن السفيرين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن سيلتقيان اليوم الثلاثاء في العاصمة الأمريكية لتحريك جمود المفاوضات بين البلدين. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن سفيري لبنان ندى معوض وإسرائيل يحيئيل لايتر سيبحثان بواشنطن التطورات في لبنان وآلية تنفيذ صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في يونيو حزيران الماضي. ويعقد الاجتماع بالتزامن مع إرجاء جولة مفاوضات بين إسرائيل ولبنان كان من المقرر عقدها الأسبوع الجاري في العاصمة الإيطالية روما إلى أكتوبر تشرين الأول المقبل. ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة عن مسؤول أمريكي رفيع لم تسمه قوله إن سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن سيلتقيان بدلا من ذلك لمناقشة التطورات الأخيرة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد السبت الماضي أنه لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مشددا على تمسك بلاده بالانسحاب الإسرائيلي وعودة الأسرى والنازحين وإعادة الإعمار باعتبارها ثوابت وطنية. واشنطن. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس سعي إيران بإلحاح للتوصل إلى اتفاق سريع لوقف الحرب مشيرا إلى انتبتاحه على الأمر. وكتب الرئيس الأمريكي على منصته تروث سوشيال أن الأمة الإيرانية الفاشلة تريد التوصل إلى الاتفاق سريعا وبإلحاح، وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في ذلك أم لا، وهو أمر نبدي انفتاحا حيالة. وقال ترامب أيضا إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق. وكان الرئيس الأمريكي قد شدد على أنه لن يقبل بتسوية مع طهران وصفها بأنها غير مناسبة، مجددا تأكيده على أن طهران لن تحصل على سلاح نووي، وأوضح أن إيران تتصل باستمرار سعيا إلى إجراء محادثات. طهران. ذكرت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية للأنباء أن مولوي يوسف كوركيج وهو رجل دين سني رفيع المستوى قتل برصاص مسلحين مجهولين في جنوب شرق إيران. ونقلت إرنا عن أحد الحكام المحليين قوله إن كوركيج كان ناشطا في مكافحة العناصر المثيرة للانقسام والصهيونية، وهو وصف يشير إلى أن رجل الدين كان مؤيدا للحكومة وفق ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء. جنوب لبنان. توسع إسرائيل عملياتها في جنوب لبنان على جانبي نهر الليطاني مع استهداف المنصور ووادي السلوقي جنوبا والنبطية ومرتفعات علي الطاهر وزوتر شمالا، ما يعني أن نهر الليطاني لم يعد فاصلا عملياتيا بين منطقتين. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في مجدل زون وأطلق رشقات رشاشة باتجاه شقرة وبرعشيت بالتزامن مع عودة أهال إلى منازلهم، فيما توغلت آليات عسكرية نحو وادي السلوقي بين ميس الجبل وشقرة، كما أطلق النار على شبان في شقرة بالتزامن مع قصف مدفعي أضر بآلية للبلدية من دون إصابات. وشملت العمليات تمشيطا باتجاه بيت ياحون وقصفا للنبطية الفوق وأطراف حداثة وخراج الهبارية وغار على المنصور، فيما حلقت مسيرات إسرائيلية فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية. وتعزز السؤال حول الليطاني بعد العمليات الواسعة في مرتفعات علي الطاهر التي تقع عمليا شمال الليطاني، وإعلان إسرائيل تدبير أنفاق ومنشآت عسكرية فيها بالتوازي مع استمرار التفجيرات والغارات جنوب النهر. وقال العميد المتقاعد ناجي ملاعب: اعتدنا على الاستراتيجية الإسرائيلية في توسيع نطاق العمليات مهما كان حجم التوغل، مستشهدا بما جرى في قطاع غزة حيث بدأت العمليات في شمال غزة وجباليا ثم امتدت إلى رفح رغم الحديث الأمريكي في حينه عن خطوط حمراء. وأوضح أن خط العمليات الذي رسمته إسرائيل في جنوب لبنان يتراوح بعمق بين 6 و8 كيلومترات، لافتا إلى أن أي حديث عن تراجع إسرائيلي إلى نطاق أقرب من الحدود بنحو 4 كيلومترات قد يرتبط بعوامل عسكرية داخلية، بينها النقص في كثير من الجنود وتسريح قسم من قوات الاحتياط وإعادتهم إلى أعمالهم، إضافة إلى حاجة الجيش الإسرائيلي إلى قوات في الضفة الغربية إذا تطورت الأوضاع هناك. ورأى أن العمليات لم تعد محصورة جنوب النهر قائلا: هذا الخط كان محددا أساسا في جنوب الليطاني، لكن إسرائيل تجاوزته في زوطر وقلعة الشقيف والنبطية ومرتفعات علي الطاهر. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 15 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: كشف حزب أمة واحدة الأسترالي عن خطة لإعادة ضبط صافي الهجرة الخارجية لتصل إلى الصفر مؤقتا لمدة 3 سنوات، وذلك عبر تقليص عدد القادمين بأكثر من 750,000 شخص قبل تثبيته عند 130,000 سنويا. وهدف الخطة هو خفض الضغط على الإيجارات والسكن والخدمات العامة كالمستشفيات والبنية التحتية وإعادة المستويات إلى ما كانت عليه عام 2017، وللطلاب الدوليين إلى مستويات 2015، وتقييد تأشيرات الطلاب الخريجين والعمال المهرة المؤقتين لمنعهم من إحضار مرافقين أو التحويل بين التأشيرات من داخل أستراليا، وكذلك إلزام الطلاب بالخروج فور انتهاء دراستهم مع الإبقاء على استيعاب الجامعات لأكثر من 100,000 طالب سنويا، وإمهال المهاجرين غير الشرعيين 3 أشهر للمغادرة مع فرض حظر دخول مدى الحياة على من يتخلف عن ذلك، وكذلك خفض أعداد حاملي التأشيرات الجسرية بريدجينج فيزا من 413,000 إلى 300,000. ودافعت رئيسة الحزب بولين هانسون عن الخطة مستشهدة بالتجربة الكندية، بينما انتقدت المعارضة والحزب الحاكم الخطة واعتبروها تفتقر إلى التناسق والوضوح بين أرقام الهجرة المعلنة والفئات المستثنات. سيدني: وجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 36 عاما بعد أن أقدم وفقا للإدعاء على سرقة سيارة امرأة بالإكراه وإصابة رجل آخر بجرح في يده والفرار من الشرطة في مطاردة بينما كان يصطحب طفلين معه في غرب سيدني. وكانت الشرطة قد حاولت إيقاف السائق في شارع لكيمبا بمنطقة لكيمبا عند 3:00 PM يوم السبت الماضي، إلا أنه رفض التوقف، وطاردت الشرطة الرجل إلى منطقتي بلمور وبيلفيلد قبل أن تنهي المطاردة بسبب أسلوب قيادته المتهور. وبعد فترة وجيزة اصطدمت السيارة بسيارة أخرى عند تقاطع طريق باراماتا وشارع بومباي في منطقة ليدكن. وعقب الحادث خرج الرجل من السيارة وبرفقته طفلان صغيران وحاول أن يسرق سيارة أخرى، لكن محاولته باءت بالفشل، وكان نيكولاس كاراجيانيس من بين المارة الذين حاولوا إيقاف الرجل. وقال كاراجيانيس: إنه سقط أمامي، وحينها لاحظت أنه يحمل سكينا، وكنت أفكر للتو في هذين الطفلين، كما تعلم كانا يبكيان ويصرخان. أما الرجل فلم يكن يبدو بحال جيدة، نعم لم يكن يبدو بخير على الإطلاق. ووقعت حادثة الاستيلاء على السيارة بعد أن حاولت امرأة غريبة تقديم المساعدة وعرضت توصيل الرجل والأطفال، إلا أنها تعرضت وفقا للإدعاءات للتهديد بسكين وسقطت خارج السيارة من باب السائق. وقال الشاهد: لقد كانت في حالة صدمة ومصابة بكدمات إذ ألقي بها خارج سيارتها. وذكر مفتش شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مايك ويكهام إن رجلا آخر حاول انتزاع المفاتيح من السيارة قد أصيب بجرح في يده. ويذكر أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما قد استولى على سيارة المرأة وقادها باتجاه الغرب على الطريق السريع M4 في منطقة وانتورثفيلد. وأوقفت السيارة أخيرا على طريق كامبرلاند السريع، وألقي القبض على الرجل على يد رقيب شرطة كان خارج أوقات عمله بمساعدة من أفراد من العامة. ونقل الرجل البالغ من العمر 36 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة. ووصف ويكهام المارة بأنهم شجعان للغاية. سيدني: شهدت منطقة بوزلي بارك غرب سيدني حادث تصادم عنيف أسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، حيث وصفت حالتهما بأنها حرجة. وبحسب الشرطة كانت دورية تستجيب لبلاغ يتعلق بطفل شهد يرقد على الطريق، وكانت السيارة تسير بالأضواء وصفارات الإنذار عندما اصطدمت بسيارة كيا حمراء. وأدى الاصطدام إلى تحطم سيارة الشرطة داخل أحد المنازل، فيما اصطدمت السيارة الأخرى بمنزل منفصل على طريق بريري فايل رود. وتم إعلان الحادثة كواقعة حرجة، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. سيدني: تكفلت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز بدفع تكاليف إعادة رجل بلا مأوى يقيم في مدينة ووغا ووغا إلى نيوزيلندا، وذلك بدلا من توفير سكن مؤقت له، في محاولة لدفع سكان مخيم عشوائي مقام بجوار النهر إلى المغادرة. وكان المجلس المحلي وحكومة الولاية يسعيان لإخلاء هذا المخيم منذ عدة أشهر، وذلك في أعقاب وفاة مولود جديد في شهر مايو أيار الماضي، حيث وضعت الأم توأما داخل خيمة. وقد واجه سكان المخيم ضغوطا متزايدة للمغادرة، شملت مطالبات بإجراءات الامتثال التي تلزمهم بالرحيل أو التعرض لغرامة مالية قد تصل إلى $1,100. وذكر نشطاء إن 4 أشخاص على الأقل قد غرموا بمبلغ $110 تقريبا لعدم مغادرتهم في الوقت المحدد، في حين نفى المجلس فرض غرامات على الأشخاص بناء على مكان إقامتهم. ويقول مارك هانسون وعمره 53 عاما إنه يتمتع بوضع الإقامة الدائمة في أستراليا، وبالتالي يحق له الحصول على سكن مؤقت، ورغم وصوله إلى البلاد قبل 18 عاما، إلا أنه لا يملك وثيقة التحقق عبر الإنترنت من استحقاق التأشيرة لإثبات إقامته الدائمة. وعلى الرغم من ذلك عرضت عليه هيئة الإسكان في نيو ساوث ويلز مرارا وتكرارا تذكرة طيران للعودة إلى نيوزيلندا، وهي الدولة التي لم يعش فيها منذ أكثر من 18 عاما. ويقول هاتسون: لقد استمروا في الضغط علي، وعرضت علي موظفة هيئة الإسكان الأمر في البداية ربما 6 أو 7 مرات، وكانت دائما تكرر السؤال وباستمرار: هل تريد العودة إلى نيوزيلندا؟ هل تريد الرحلة؟ ومنذ أيام حجزوا له رحلة طيران إلى سيدني ثم إلى أوكلاند بتكلفة بلغت $1,797، سيتحملها دافعو الضرائب، غير أن شركة الطيران ألغت الرحلة الدولية يوم الخميس الماضي. ولا يزال هاتسون الذي لديه شريكة حياة في ووغا ووغا ويستعد لتولي حضانة حفيدته موجودا في المدينة، كما أن لديه كلبا لا يرغب في تركه خلفه، وأضاف قائلا: كانوا يلاحقونني طوال اليوم لمحاولة تسوية الأمر.

كانوا يقولون إنهم سيتولون أمر التذاكر وسيعيدون الترتيب، غير أن حفيدتي معي الآن ولا أستطيع العودة. سيدني، وجهت تهمة القتل إلى مراهق بسبب تورطه المزعوم في حادث إطلاق نار مميت وقع غرب مدينة سيدني، وكانت ضحية جاشوا ماكدونالد وعمره 40 عاما قد قتل بالرصاص في وضح النهار عند مدخل منزل في شارع بروس بمنطقة ماريلاند ويست بعيد الساعة 3 من بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي. وأعلنت الشرطة إنها ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما يعتقد أنه مشغل طائرة مسيرة درون في منطقة ويست هوكستون، كما صادرت الشرطة طائرة مسيرة. ويقول المحققون إن هناك أدلة عثر عليها في الطائرة المسيرة تربطها بحادثة إطلاق النار على ماكدونالد. وكانت لقطات كاميرات المراقبة قد كشفت في وقت سابق إن القتلة المزعومين لماكدونالد انتظروا في شارع جانبي لأكثر من ساعة قبل أن يطلقوا النار على الضحية. وتظهر اللقطات سيارة أودي داكنة اللون يستقلها المهاجمون، وهي متوقفة بالقرب من شارع بروس لنحو 90 دقيقة إلى أن توقفت شاحنة صغيرة عند مدخل المنزل الذي كانوا يراقبونه. وبعد ذلك اندفعت سيارة الأودي نحو شارع بروس، حيث أطلقت ما بين 6 إلى 8 رصاصات من سلاحين على ما يبدو، مما أدى إلى إصابة ماكدونالد بجروح قاتلة فور وصوله. وقد وجهت للشاب البالغ من العمر 18 عاما والذي ألقي القبض عليه صباح أمس تهمة القتل وتهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، ورفض طلب الإفراج عنه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة. كما وجهت تهمة المشاركة في مجموعة إجرامية والمساهمة في نشاط إجرامي، بالإضافة إلى قيادة سيارة أثناء تعليق رخصة القيادة لشاب آخر يبلغ من العمر 19 عاما. وقد رفض أيضا طلب الإفراج عنه بكفالة، وسيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة.
0: بماذا كنتم تشغلون قلوبكم؟ بالدنيا دار الفناء أم بالآخرة دار البقاء؟
1: كنا نتحدث عن الإيمان ومراتب الإحسان، وكيف يرقى الإنسان بالتقوى والورع حين يزهد بحطام دنياه يا أبا الندى.
0: لا أدري ما قلتم، ولكن بعون الله سأقول لكم عن الإيمان ما يجب أن يقال، حتى إذا أخطأ أحدكم عاد فسمع الصواب وعلم الجواب. وأبدأ قولي بحمد الله مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أبنائي، ما قام بناء إلا على أركان، تلك سنة الرحمن فيما أوجده. وللإيمان ستة أركان، إذا اختل ركن منها في معتقد العبد كان من الخاسرين، وما له يوم القيامة من خلاق. وأركان الإيمان يا إخواني هي: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره.
1: الحمد لله على نعمة الإيمان.
0: والإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. فإن قلت أشهد أن لا إله إلا الله، فقد أقررت بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا شريك له ولا ولد. قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك. فنزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أما العمل بالأركان فهو تصديق للإيمان. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فمن ترك العمل جحودا كفر.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
0: والإيمان بالملائكة يا إخواني هو اعتقادك بأن لله عبادا من الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
2: يا سبحان
1: رب العالمين.
0: ثم أن تصدق بأن الله تعالى قد أنزل كتبا سماوية فتؤمن بها جملة، وتؤمن على وجه الخصوص بالتي نزلت على موسى وداود وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، وبالصحف التي نزلت على إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام،
1: صلوات الله عليهم أجمعين.
0: ورابع الأركان من الإيمان هو التصديق بأن الله سبحانه وتعالى قد اختار بفضله ومنه من عباده رسلا وأنبياء ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. قال جل شأنه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: وأن تؤمن بما ورد ذكره منهم في القرآن الكريم على وجه الخصوص،
1: على نبينا وعليهم أعطر صلاة وأزكى تسليم.
0: والركن الخامس هو أن الله تبارك وتعالى قد جعل يوما للحساب هو يوم القيامة، والعباد فيه إما إلى جنة وإما إلى نار. فطوبى لمن عمل الصالحات واتقى السيئات فكان من الفائزين ومن أصحاب اليمين.
1: اللهم اجعلنا منهم.
0: وسادس الأركان هو الإيمان بالقضاء والقدر، ومعناه الإيمان بعلم الله بالأشياء وإرادته لها أزلا، ثم إيجاد الله الأشياء على قدر مخصوص وفق ما أراد.
1: قدر الله وما شاء فعل.
0: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه.
1: لله الأمر من قبل ومن بعد.
0: فلا يحدث في الكون شيء إلا بإذنه، فهو الذي يشاء، وليس لأحد من الأمر شيء إلا بإذنه ووفق إرادته ومشيئته
1: سبحانه وتعالى.
0: قال عليه الصلاة والسلام: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوثقى.
1: اللهم صل وسلم في التسليم لله. أمن وسلام يا أبا الندى.
0: يا هادي
2: أتعرف أن بيتك انقلب في الصباح إلى مدرسة؟
0: ومن هي المعلمة ومن هم التلامذة؟
2: أنا المعلمة وتلامذتي صبيان وأربع بنات من الحي، أعلمهم القرآن الكريم عند كل صباح.
0: أصبحت من الأخيار يا صفية، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه
2: صلى الله عليه وسلم،
0: وقال صلوات الله عليه أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك.
2: الخامسة؟ ما الخامسة يا أبا الندى؟
0: سئل عنها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال الخامسة أن تبغض العلم وأهله.
2: وهل يبغض العلم وأهل العلم إلا من خفت موازين عقله وغدا يرتع في ميادين الجهالة؟
0: هذا هو الذي وصفته، فهو أشبه بالخفافيش التي تهرب من الأضواء إلى الظلام.
2: اللهم اجعل نورك هدانا يا مولانا.
0: أتعلمين ما يجب على من يعلم يا صفية؟
2: الإخلاص والأنات والتذرع بالصبر.
0: عافاك الله وإياك، ثم إياك أن تعنفي ولدا يتعلم عندك حتى لا تجعليه ينفر، فاللوم والتوبيخ والتقريع أشياء منفرة قد يستغني الطالب بسببها عن التعلم. قال عليه الصلاة والسلام علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف.
2: عليه الصلاة والسلام فهو مثال المعلم.
0: وبفضل معلمنا الأعظم صلوات الله عليه ملكنا الأخلاق وطفنا العالم، وفي أيدينا مشعل الهداية. وما مشعل الهداية إلا كتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم، فمن بحث عن السعادة وراحة الوجدان في غيرهما ضل وما اهتدى.
2: زادك الله علما يا أبا الندى.
0: يا هادي.

0: إلى أين أنت ذاهبة؟
1: ذاهبة إلى السيدة صفية زوجة أبي الندى.
0: لماذا تذهبين إليها ولا تذهبين إلى سيدة غيرها؟
1: وما الذي يزعجك في ذلك؟
0: لأنني أعرف مرادك، تريدين أن تقولي لها إن عبد الصبور لا يرغب في تزويج ابنته.
1: نعم نعم، أريد أن أقول لها ذلك ولو وصلت بيني وبينك الحال إلى النهاية.
0: لا أظن أن ذهابك ينفعك، وبقاؤك في بيتك أجدى وأنفع.
1: لم أعد أطيق البقاء عندك ما دامت لك هذه التصرفات يا عبد الصبور.
0: مهلا مهلا مهلا، لا لزوم للحمق، فالهدوء والتعقل أحسن.
1: جعلتني أخرج عن طوري وألجأ إلى الناس، ولو كانت تصرفاتك معقولة لعشنا في سلام.
0: البنت بنتي وأنا المسؤول عنها، فلما تحملين نفسك فوق طاقتها؟
1: ما هكذا ينظر الآباء إلى بناتهن؟ الأب العاقل يسعى في تزويج بناته قبل أن يفكر في أكله وفي شربه.
0: أتعلمين لما لم أرضى أن أزوج بنتي لهذا الشاب؟
1: لماذا؟
0: لأنه طامع بأن يتزوج مالي قبل أن يتزوج ابنتي. هل عرفت الآن السبب؟
1: أها، وكيف عرفت أنت أنه طامع في مالك؟ ألأن ثروتك تفوق ثروة أهله؟ هل سألت أحدا فأفضى إليك بهذا السر؟
0: لا تسأليني كيف علمت، ويكفي أنني أعلم والسلام.
1: يا رجل يا رجل، هذا هو الخطيب الثالث الذي تقدم لخطبة بنتك وأنت ترفضه.
0: ليكون 4 أو 5، فما يضرنا ذلك؟
1: إنه يضرك ويضر في سمعة البنت ومستقبلها، فقد يظن بعض الناس أنها لا تصلح أن تكون سيدة بيت، لهذا ابتعد عنها الخطاب، وما يدرينا لعلها تبقى عانسا.
0: لتبقى عانسا ما دمت أستطيع أن أضمن لها حياة رغيدة بفضل ما سأتركه لها.
1: هذا منطق عقيم لا يهضمه عقل إنسان يا عبد الصبور.
0: منطق عقيم، منطق لا يهضم، أنا هكذا هكذا أفهم.
1: أخجل أن أقول لك إنك في هذه الأمور لا تفهم. أرسل إليك أبو الندى، فلما لم تذهب إليه؟
0: لأنني نسيت.
1: نسيت أو تنسيت؟
0: ظني خيرا وصدقي بأنني لم أتعمد النسيان. ما بك تتنهدين؟
1: أتنهد من القهر، والله مع الصابرين.
0: أتعتقدين بأنني أسعى لقهرك وأتجنى عليك لتصبري ويطول صبرك؟
1: أنت بذلك أدرى.
0: هل ما زلنا ندور في حلقة مفرغة من أجل زواج البنت؟
1: لم أعد راغبة في زواج البنت بقدر ما أنا راغبة في أن أعرف إذا كان هذا الشاب طامعا في مالك، لهذا كلفت أبا الندى أن يتحرى لي عن ذلك.
0: بأي حق تكلفينه قبل أن تأخذي رأيي؟
1: أريد أن أنظر إليك نظرة رضا حين يأتي أبو الندى ليقول إن ما قاله زوجك كان في موضعه يا أم يحيى.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كنت قد أرسلت إلي وها أنا بين يديك.
2: أرسلت إليك لأمر لا تجهله، لا أريد أن أخفي عليك بأن زوجتك طلبت إلي كي أتحرى لها عن حقيقة هذا الشاب حتى لا تظلم أو تظلم.
0: وبعد أن تحريت ماذا وجدت؟
2: وجدت أن الشاب يود أن يصاهرك رغبة في مكانتك وسمعتك الطيبة، لا رغبة في مال. وكذلك وجدت أنه ذو أخلاق ودين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: هل تريد أن أزيدك؟
0: لا أريد مزيدا، ولكن أريد أن أسألك.
2: اسأل والله يعيننا على جوابك.
0: إذا لم تألف البنت الشاب فما يكون موقفنا يا أبا الندى؟
2: الأم أدرى الناس بابنتها، ولولا أنها تعرف رضا ابنتها بهذا الشاب لما ألحت عليك كل هذا الإلحاح.
0: يبدو لي أن زوجتي كانت أعلم مني بهذه الأمور يا سيدي.
2: لو لم تكن كذلك لما حاولت فتح كل باب كنت تقفله من أجل زواج بنتها يا عبد الصبور.
0: صلاح أم يحيى كان أكبر من صلاحي، فأنا سأحفظ لها هذا الجميل ما حييت، لأنها قادتني إلى السعادة بالسلاسل يا أبا الندى.
2: يا هادي، إلى اللقاء غدا في حلقة جديدة من برنامج يا هادي. تأليف محمد شامل، تنفيذ سليم الشمعة، إخراج محمد كريم.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق هو الله، الحق هو الله، حكت أملك هو الرأي، اهدف الله أسمى غايه.
0: مستمرون بعون الله.
1: والعز والله تنادينا، نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول في

0: يتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وكان موضوع الدرس الماضي ربط المربى، الطفل الناشئ طالب العلم، بالإيمان، بالقرآن، بالإسلام، بالسنة. واليوم ننتقل إلى ربط آخر، هو الربط الفكري. الحقيقة في ساحة الفكر تطرح طروحات كثيرة جدا، معظمها ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الطروحات إن لم تدرس، وإن لم تصنف، وإن لم يستبعد منها ما كان مخالفا للكتاب والسنة، فنحن في مشكلة كبيرة. يعني مثلا، لو أن معلما أو لو أن أبا يغلب عليه التشاؤم، ويغلب عليه ضعف الإيمان، ويغلب عليه جهله بما في القرآن الكريم، وهو كلام خالق البشر، وهو كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حينما يغلب عليه التشاؤم فيقول انتهى المسلمون. كلمة انتهى المسلمون قد أنت تلفظها ولا تعني مدلولها البعيد، لكنه إذا سمعها منك ابنك أو سمعها منك تلميذك ربما ثبطت عزائمه، ربما خارت قواه. لذلك الله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلام رائع. إذا كنت مؤمنا لا تشعر بالهون ولا بالحزن، فأنت الأعلى، وهذا كلام خالق الكون. فأنا أحيانا أشعر أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يثق بعظمة هذا الدين. ما من مثلين صارخين يؤكدان ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله كهذين المثلين. لما كان في الطائف كذبته قريش، وحاربته قريش، وعزلته قريش، وسخرت منه قريش، فعلق الأمل على أهل الطائف. فلما ذهب إلى هناك مشيا على قدميه، لقيه أهل الطائف بالتكذيب وبالسخرية وبالإيذاء، فعاد إلى مكة. قال له سيدنا زيد، وكان رفيقه في هذا السفر، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ناصر نبيه، إن الله ناصر نبيه. هذه ثقته بنصر الله عز وجل. حينما تبعه سراقة ليقتله وليأخذ المئة ناقة جائزة من يأتي به حيا أو ميتا، قال له يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى. قد تقرأ هذه الجملة ولا تقف عند مدلولاتها العميقة. إنسان مهدور دمه، أي إنسان يقبض عليه يأخذ مئة ناقة، والناقة تقريبا تساوي 200,000، ومئة ناقة يعني 100,200,000، يعني مليونين ليرة تقريبا، 20 مليون، 20 مليون ليرة. قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى، يعني أنا ذاهب إلى المدينة بحفظ الله، وسوف أنشئ دولة، وسوف أحارب أكبر دولتين في العالم، وسوف أنتصر عليهما، وسوف تأتي إلى المدينة كنوز كسرى، ويا سراقة سوف تلبس سواري كسرى. هذا حصل في عهد عمر. إذن أرأيت إلى ثقة النبي بنصر الله؟ أيها الإخوة الكرام، أنا أشعر أن معظم المسلمين كادوا أن يقعوا في اليأس، يرون قوة عظمى لا سبيل إلى أحد أن يجابهها، وهي متمكنة من أطراف الدنيا، متمكنة من الأرض كلها رصداً وقصفاً وإفساداً وكذباً. رجل من جلدتهم، من ثقافتهم، من جبلتهم يقنص الأبرياء، وهذا عمل لا يقره إنسان. وأول رسالة كتبها I am God، يعني أنا إله. ثم ظهر أن هذا مسلم، طلع هذا الكيد اسمه جون إيلي محمد، ألغوا جون وألغوا إيلي صفي محمد، محمد فعل، محمد قناص، محمد كيد. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فيأتي المؤمن يرى القوة بيدهم والإعلام بيدهم والرأي العام العالمي بيدهم، وفي أي مكان يرصدونه ويقصفونه، فمن ضعف إيمانه تخور قواه. فالمربي حينما ينطق بلسانه لتلاميذه، أو الأب حينما يتحدث أمام أولاده أن المسلمين انتهوا ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، هذا كلام يعد في نظام التربية جريمة، ينبغي أن تربطه بالحقائق لا بالرأي العام السائد المستنبط من إعلام موجه أو من إعلام مزور أو من إعلام يقبع على رؤوسه أعداء الدين. من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة وقد استولى الفرنجة على معظم بلاد المسلمين، واستولوا على المسجد الأقصى ما يقارب 100 عام، وبعد إذن هذه الجيوش الجرارة 27 جيش من الفرنجة اكتسحوا الشرق الأوسط وأقاموا فيها 100 عام، ثم أزيحوا وعاد المجد للمسلمين على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؟ نحن في دمشق نستمع إلى أحياء قد لا ننتبه إلى معناها، يقول لك برج الروس. معنى برج الروس أنه هلاكوا، أمر بذبح 50,000 إنسان، وضعت جماجمهم على شكل برج، وجاء وتكلم وقال يعني استغفروا لنا فقد كنا سبب استشهادكم. يسخر. من كان يظن أن بعد هولاكو وتيمور لنج والتتار تقوم للمسلمين قائمة وقد أزيح التتار والمغول على يدي قطز والظاهر ببرس؟ فاليأس نوع من الجهل، اليأس نوع من الجهل. هذا الإسلام لأنه دين الله، لأنه يمثل الحق، لأنه يمثل وحي السماء، لأنه يمثل الحق يحارب، لأن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. فأي شيء تسمعه أو تراه يندرج تحت هذه المعركة، أي شيء تسمعه أو تراه يندرج تحت هذه المعركة. فيا أيها الإخوة، الشيء الأول الذي ينبغي أن نلاحظه أن هذا الطفل وأن هذا الطالب وأن هذا الابن وأن هذا المريد إن صح التعبير يعيش قيماً ويعيش تاريخا، فإذا شوهت تاريخه أو شوهت قيمه أو أظهرت العدو أنه عدو لا يقهر، فهذه ليست تربية ولكنها تثبيط ولكنها تشويه. فينبغي أن تربط هذا الطالب بالحقائق الناصعة المستنبطة من الكتاب والسنة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآن ينبغي أن تربط ابنك أو أن تربط تلميذك بمنابع أصيلة للإسلام. في منابع أصيلة، في منابع صافية، في تغذية صحيحة، وفي منابع عكرة، في منابع مياهها ليست كما يتمنى الإنسان. فأن تبحث عن مسجد تثق بنظافته وتثق بإخلاص القائمين عليه وتثق بالعلم الذي يطرح فيه، هذه مهمة الأب. فحينما ينسى الأب أن يختار لابنه المسجد المناسب والأصدقاء المناسبين والأصحاب المناسبين، أيضا يكون قد ربطهم بجهات ليست كما ينبغي. حينما يقول عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فكل مؤمن ينبغي أن يختار مسجدا يثق بالقائمين عليه، يثق بالعلم ويثق بالإخلاص ويثق بالصحة والصواب. فإذا لزمت هذا المسجد ينبغي أن تنقل ما تسمعه من حق إلى من حولك. هذه الدعوة إلى الله التي هي فرض عين، لأن الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة لا يكون متبعا لرسول الله إطلاقا، والذي لا يتبع رسول الله لا يمكن أن يكون محبا لله، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني أنا من باب الطرفة أعرف صديق يوم الجمعة يحب أن يشتري الفول من مكان من طرف المدينة الجنوبية وهو يسكن في طرفها الشمالي، وفي أيام الشتاء الباردة يهيئ مركبته وينطلق بمركبته من طرف المدينة الشمالي إلى طرفها الجنوبي ليأتي بطبق من الفول يأكله مع أولاده صباحا، قد يكلفه هذا ساعتين أو أكثر. أما حينما يريد أن يصلي الجمعة يختار أقرب مسجد دون أن يعبأ لا بخطيبه ولا بطريقة خطبته ولا بدعوته، يعني عليه أن يركع هاتين الركعتين ليقول: صلينا الجمعة والحمد لله، وسقط عنا الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. أنا أقول لهذا الإنسان: أطبق من الفول أغلى عليك من دينك؟ طبق من الفول أغلى عليك من دينك؟ فينبغي أن تبحث لابنك عن مسجد يرتاح له، يقنع بخطيبه، يقنع بمدرسيه، يقنع بمعهده. أما أنه نلحقه بأي مكان، بأي مسجد، بأي معهد دون الدراسة والتحقق، هذا أيضا ليس من أساليب تربية الأولاد الناجحة ولا من أساليب تربية الأولاد المثمرة. إذن الربط الفكري، تكلمنا في الدرس الماضي عن الربط الإيماني، الإيمان والقرآن والإسلام والسنة والتاريخ الإسلامي والسيرة. الآن الربط الفكري، يعني الآن يطرح فكر في المكتبات في الأسواق: ما كل كتاب يقرأ
1: كل دار نشر يشترى منها هناك دور نشر تبث السم في الدسم. يعني أحيانا كلمة تهز أعماق الإنسان، لو أنها تمكنت منه دون أن يستطيع أن يردها بدليل تفعل فعلا خبيثا في نفسه. يعني أحيانا قصة تقرأها قد لا تشعر ماذا فعلت، طلعت على قصة من أيام أن فتاة متفلتة لا يضبطها شيء استغلت جمالها للحصول على كل مآربها، إن في الدراسة وإن في التجارة وإن في المنصب وإن، وحصلت ما تريد. فتاة زميلتها لأنها ملتزمة ولأنها تخاف الله ولأنها وهي محجبة، هذه بقيت من دون أن تتزوج. ثم جاءها زوج فقير جدا بالغ في إهانتها، وبعد 20 عام وازنت بين نفسها وبين هذه التي وصلت إلى أعلى مقام وأعلى ثروة وأعلى مكانة، فأيقنت أنها كانت مخطئة أشد الخطأ حينما التزمت منهج الله عز وجل فانتكست. طيب هذه القصة بمثابة سم يدس في الدسم، هل تعتقد أنت أن فتاة تؤمن بالله وتخشى الله وترجو رحمة الله وهي وقافة عند حدود الله وهي تخشى أن تسخط الله هذه تعامل كما تعامل الفاسقة؟ إذا ظننت ذلك إنك لا تقرأ القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذا الحكم سيسوءهم، وهذا الحكم سيدمرهم، وهذا الحكم سيثبط عزيمتهم، وهذا الحكم سيصرفهم عن الحق. والله أيها الإخوة، والله أقول زوال الكون أهون على الله من أن يعامل مسيئا كما يعامل المحسن، أو أن يعامل محسنا كما يعامل المسيء. يعني مطروح أحيانا في بعض الحلقات أن الله عز وجل طريق الإرادة، صح الكلام، يمكن أن يضع هذا الذي عبده طوال حياته وأفنى عمره في طاعته في النار، ويمكن أن يضع هذا الذي ناصبه العداء وغرق في المعاصي والآثام في الجنة. أتستطيع أن تسأله؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل، ولأننا جميعا ملكه إذن يفعل بنا ما يشاء. هذا الكلام ليس دعوة إلى الله، هذا الكلام إبعادا عن الله. الله عز وجل قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله عز وجل يقول إن ربي على صراط مستقيم. الله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة، إلزام ذاتي. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال وهل نجازي إلا الكفور. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا قرآن، هذا أن تقول له إن الله لا يسأل عما يفعل. قد نفهم هذه الآية فهم راقي جدا، حينما يكون عدله مطلقا لا يسأل عما يفعل، ولله المثل الأعلى. لو أجريت مذاكرة وكتبت على السبورة السلم وكيف وزعت العلامات وفق هذا السلم، وأنت قد صححت الأوراق بدقة بالغة وأعطيت كل ذي حق حقه، ثم وزعت الأوراق على الطلاب وسألتهم هل من سؤال هل من اعتراض، فلزموا جميعا الصمت. ماذا يعني صمتهم؟ أنك عدلت معهم. ماذا يعني عدم اعتراض؟

0: اعتراضهم أنك كنت عادلا معهم، لما لا تفهم قوله تعالى لا يسأل عما يفعل من هذا القبيل؟ لما لا تقل مع بعض العلماء عدله يسكت الألسنة؟ والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 733 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 64 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من الإخوة والأخوات اللي على كلاب هاوس ما يعتمدوش على كلاب هاوس النهاردة، إن بخرج منه كتير ويحاولوا يدخلوا على حاجة تانية برضه. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. امبارح آخر آية تدبرناها كانت الآية 203 في سورة البقرة، وفاتني فيها برضو تدبر كده أحب إن أنا أذكره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طب ليه ما قالش واعلموا أنكم إليه ترجعون؟ ليه ما قالش واعلموا أنكم إليه ترجعون؟ إيه هو الحشر أصلا؟ الحشر فعل ديناميكي يعني متحرك، إحنا بنستخدمه غلط في لغتنا العامية، وإحنا بنقول مثلا المناديل محشورة جوه العلبة. اللفظ ده غلط، الوصف ده مش صح. ممكن نقول المناديل مجموعة جوه العلبة متجمعة جوه العلبة، لكن ما يتقالش محشورة، لأن وضع المناديل في العلبة وضع استاتيكي يعني ثابت، ما فيش فيه حركة. الحشر فعل متحرك، الحشر في اللغة يعني خروج عدد كبير من مكان إلى مكان آخر. ربنا في سورة صاد قال والطيرة محشورة. يعني إيه والطيرة محشورة؟ الطيرة محشورة يعني الطيور وهي بتهاجر، أسراب الطيور بأعداد كبيرة بتطير مع بعض من بلد لبلد. يوم القيامة أرض المحشر يعني الأرض اللي احنا بنحشر من قبورنا إليها، فالناس بتخرج بالمليارات من قبورها وبتتجه كلها في اتجاه واحد وتمشي مع بعض، ده اسمه حشر. الحركة دي اسمها حركة الحشر. خلاص ركزوا يا جماعة، الحشر حركة. طيب هنا في الآية 203 واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هل واعلموا أنكم إليه تحشرون أنسب، ولا لو كان قال واعلموا أنكم إليه ترجعون أو راجعون؟ يعني الفعل ترجعون وراجعون يعني هو استخدم كتير في القرآن، طب ليه هنا تحشرون أنسب؟ أولا الآية بتقول هنا اتقي الله، اتقي الله يعني خاف من عقاب ربنا، ده أنت هترجع له. لكن هتحشر في خطوة قبلها قبل الرجوع، يعني انت هتطلع من قبرك وتتحرك في جماعات كبيرة من الناس وتتوجه الى مكان تتحاسبوا فيه اللي هو ارض المحشر. يبقى اليه تحشرون انسب من اليه ترجعون. ليه؟ مع ان الاتنين قريبين جدا من بعض، لكن هو اعجاز القرآن ان مفيش كلمة ينفع تبدل بكلمة تانية ويبقى ليها نفس الوقع ابدا. لازم أنسب كلمة هتكون هي اللي ربنا اختارها. الآيات اللي قبلها يا جماعة بتتكلم عن إفاضتين من عرفات ومن المشعر الحرام. يعني ربنا قال في الآية 198 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الإفاضة ده نوع من الحشر. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مزدلفة، فلأن الناس بتتحرك في أعداد كبيرة من عرفات إلى المشعر الحرام، ومن المشعر الحرام اللي هو مزدلفة إلى رمي الجمرات في منى، إذن ثمرة الحج اللي أنت بتلبس فيه ملابس غير مخيطة تشبه الكفن، وتقف في موقف أشبه بموقف يوم الحساب، وبتفيض في مع الناس في حركة تشبه الحش،

يوم القيامة. ثمرة كل ده التقوى، لأنك تذكرت الموت والبعث والحشر والحساب. لذلك إليه تحشرون أنسب وأدق من إليه ترجعون. تمام؟ طيب اقرأ بقى معايا الآية 204. هنقرأ 204 إلى 206. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم وبئس ولبئس المهاد. كل إنسان له ظاهر وله باطن يا جماعة. الظاهر هو اللي انت شايفه، والباطن هو اللي انت ما تعرفوش. الظاهر انه رايح المسجد جاي من المسجد، الظاهر ان عنده علامة صلاة اللي بيسموها الزبيبة، الظاهر ان عنده لحية، الظاهر انه بيلبس طاقية، الظاهر انه ماسك سبحة. فالظاهر ده مطمئن جدا. لا وايه، والظاهر انه بيقعد بعد الصلاة يسبح ويختم الصلاة ويصلي النوافذ، كل ده ظاهر قدامك انت شايفه. يعني لو مش هتطمئن لده، امال هتطمئن لمين؟ الباطن هو اللي انت مش شايفه، هو النية، هو اللي مطلع عليه الله فقط. ممكن اصلي كل فرض في المسجد لاني بلتزم باوامر ربنا ولاني بتقي ربنا ولاني بحب ربنا وعاوز احشر مع الصديقين والشهداء، وممكن اصلي كل فرض في المسجد علشان الناس تثق فيا ويدوني فلوسهم واشغلها لهم وده ينفعني في دنيايا عشان يتعاملوا معايا ويشتروا من المحل بتاعي، فبستفيد ماديا من صلاتي في المسجد. مين يعرف حقيقة نيتي؟ الله وحده، الله وحده. والناس بتنخدع بالظاهر في الباطن، عشان كده الناس بتسيء الظن وبتحسن الظن في بعضها. لو كان كل شيء ظاهر ما كانش هيبقى فيه ظن اصلا لا سيء ولا حسن، خلاص كل شيء معروف، كل شيء واضح. طيب نمشي في الدنيا دي ازاي واحنا مطمئنين لبعض طالما في جزء غائب في كل انسان مننا؟ يعني ما تاخذونيش يعني لا الدنيا كده مش حلوه والدنيا كده مش مأمونة، كده احنا حطينا ايدينا على المشكلة. اللي يخلي الدنيا حلوة ان يكون في حد تثق فيه. اللي بيعوض الاحساس بعدم الامان هو الايمان بالله. عالم الغيب، عالم الغيب، ربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب. انا طبعا لو قطع تاني عندكم في كلاب هاوس انا مش هدخل تاني، واللي كان مشغل فعلا يكمل تشغيل، انا تعبت من الدخول كده كل شويه. عالم الغيب يعلم السر وما اخفى. فاللي يخلي الدنيا حلوه ان يكون في حد بتثق فيه، واللي يعوض الاحساس بعدم الايمان هو الايمان بالله، لان هو عالم الغيب اللي يعلم حقيقه نوايا الناس ويعلم بواطن الأمور وبواطن الناس. فهو اللي بيقول لي ازاي اتعامل مع الناس، وامتى احسن الظن وامتى اخد حذري واخد اجراءاتي لحماية نفسي. هو اللي بيدلنا ازاي نعيش مع بعض ونتعامل مع بعض رغم علمنا او رغم عدم علمنا بالنوايا بتاعت بعض. يبقى ربنا بيقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في ناس هيعجبك كلامها لأن لسانهم بينقص سكر
ومن الناس

يعجبك قوله في الحياة الدنيا. عايز اقول لكم حاجه، يعني بناء السكر دي ده حديث عن صلى الله عليه وسلم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في جامع الترمذي وهو حديث ضعيف، لكن قلت لكم قبل كده حديث ضعيف مش معناه انه ما قالوش، معناه ان احنا مش متاكدين 100% ان هو قاله، فممكن برضو نستأنس بيه طالما ما بناخدش حلال او حرام او احكام، لكن ممكن نستأنس بيه. يروى عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، يعني هيتظاهروا بالتدين ليحققوا مآرب في الدنيا، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، يعني من كتر لين الكلام عندهم ومسهوكين كده، وهيظهروا بصورة أصحاب القلوب اللينة الطيبة اللي بتحب الخير للناس زي الحمل الوديع. يلبسون جلود الضأن يعني يتظاهر أنه حمل وديع، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب، لكن جواهم ونواياهم نوايا الذئاب، يعني بيظهر كالحمل الوديع وهو ذئب عايز يفترس الإنسان اللي هو بيضحك عليه، لكن اللسان بينقص سكر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. شوف، ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، طب ليه مش في الآخرة؟ لأن في الآخرة بتنكشف السرائر، خلاص بتنكشف حقيقة الناس. أما في الدنيا فحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغيب ولا يعرف النوايا. الناس محدش يقدر يعرف اللي جواهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا كشف الله له شيء من نواياهم، إذا ربنا أخبره فقط. يعني هو نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أحدكم ألحن في مسألته، يعني لما اتنين يجوا يتحاكموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد منهم يبقى ألحن في مسألته، يعني بيعرض موضوعه بطريقة كده دراما وبيقدر يخدع اللي قدامه، والتاني مش عارف يحكي ومش عارف ياخد حقه ومش عارف يعرض قضيته، فممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالغلط للشخص اللي عليه الحق. فبيقول: لو انا عملت كده، انتوا عارفين مين عنده حق، محدش ياخد حاجة انا اديها له بالخطأ وتبقى مش من حقه، وإلا هيبقى بياخد قطعة من النار في بطنه. إذن محدش يعرف نوايا الناس. ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا، هو في حياة مش دنيا؟ طبعا كل واحد له حياتين، حياة دنيا وحياة آخرة، بيفصل بينهم الموت. الحياة الدنيا يعني القريبة الأقرب، عشان كده احنا ترجمناها في ترجمة جسور The earlier life، الحياة الدنيا الأقرب اللي هي قبل الموت، والحياة الآخرة اللي هي بعد الموت. والشخص ده بقى كذاب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، طول النهار يحلف بالله ولك أنا مش عايز أحلف، ويحلف وبعدين يقولك وربنا يشهد على كلامي وربنا شهيد على كلامي، لا ده خداع، أنا لا أقبل أنك تقولي ربنا شهيد على كلامك، هات لي اتنين بني ادمين شهود وما تقوليش ربنا شهيد على كلامي، انا اعرف منين ربنا يشهد على كلامك بالصدق ولا بالكذب؟ انا ما اعرفش. الكلام ده معناه ان ربنا بيقول لنا ما تبقوش درويش ويضحك عليكم بمظاهر لا تدل على ما في القلب. الانسان المخادع والانسان المنافق والانسان الخاين اسهل ما عليه انه يحلف كذب، ولك قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج، هيحلف كذب.
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أكثر الخصام لدادة، يعني أشدهم أشد الأعداء وأخطر الأعداء هو المنافق اللي لسانه حلو بيقابلك بوش حلو بيبتسم في وشك، ده أخطر من العدو الواضح اللي بيعاديك ومسك سلاح وعايز يضربك في وشك، ده أخطر منه. ليه؟ لأنه ماشي في الجانب بتاعك، ماشي وراك وانت مأمن له، ممكن يطعنك في ظهرك، لكن عدوك اللي واقف لك وجها لوجه مش هيطعنك في ظهرك، هيطعنك في وشك بس انت شايفه، وممكن تستعدله، ممكن تواجهه، ممكن تدافع عن نفسك، وممكن تغلبه لو ربنا أراد. إنما الطابور الخامس أو المنافقين اللي في الصف المسلم هم أخطر شيء. طيب بس احنا قلنا كل حاجة في الدنيا ممكن يكون فيها شيء إيجابي، هل في شيء إيجابي من أن يكون في منافقين؟ عارفين إيه؟ ده دليل على قوة المجتمع المسلم. يعني مجتمع مكة والإسلام كان ساعتها ضعيف ماديا وعددا، ما نقدرش أقول الإسلام ضعيف، الإسلام مش ضعيف، دين ربنا مش ضعيف، لكن من ناحية المادية ومن ناحية العدد والعدة في وقت من الأوقات طبعا كان ضعيف. يعني في الحتة دي في الوقت ده في مكة كان الناس مقسومين نصين، يا مؤمنين يا كافرين، لكن لما قوي الإسلام ماديا وعددا وأصبح بيحكم ظهر المنافقين، فهي علامة على قوة المسلمين، فيظهر منافقين يتظاهروا بالإيمان وبالصلاح. اقرأ 205. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بيقول لك كلام حلو بيحث فيه الناس على الإيمان والإخلاص قدامهم، يعني في وشك كده يقول الكلام ده، ولكن إذا تولى، يعني أول ما يمشي من عندك، أول ما يعني ما يديك ظهره، يتحول إلى إنسان تاني، سعى في الأرض بتوحي أنه بيعمل جهد ليفسد فيها، بيعمل كل جهده عشان يفسد الأرض ويهلك الحرث والنسل، بيعمل كل جهده من وراكم في وشكم، هو كويس قوي إنسان صالح، لكن من وراكم تاجر مخدرات، من وراكم تاجر مش عارف إيه، من وراكم فتح نشاط في مجال القمار والدعارة، من وراكم يفسد في الأرض. ده معناه ان الارض في اصلها صالحة، ولما بتفسد فالفساد من فعل انسان، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ليفسد فيها تحمل معاني كثيرة، منها الايقاع بين الناس، يوقع بين الناس، يفسد العلاقات بين الناس، يمشي بالنميمة، يقول كلام غير اللي بيقوله قدامكم، بعد ما كان بيحث الناس على الإخلاص يرجع يحثهم على الخيانة ويقلبهم عليكم، بعد ما كان بيحث الناس على الدين يحثهم على الشرك. ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. الحرث هو عملية بينشأ عنها الإنبات، لذلك تطلق على الزراعة وعلى الزواج، المعنيين المعنيين دول وردوا الاثنين في سورة البقرة، يعني المعنيين دول في سورة البقرة في الآية 223، وهنجلها كمان كم يوم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم. فالزواج حرث لأن بينتج عنه الذرية، فيه إنتاج بيظهر منه، والحرث أيضا هو عملية الحرث للزراعة. في البقرة 71 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الحرث هنا يعني الأرض المحروثة، المحروثة مش المحروسة، المحروثة المحروثة والمزروعة الجاهزة للإنبات، تسقي الحرث تقوم تطلع نبات. يبقى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. يعني باللي بيعمله ده بيهلك الأموال والذرية والعلاقات الأسرية، تشمل العلاقات الزوجية والأبناء

يحمل كل جهده لإفساد البلاد. الأرض هنا معناها البلاد. فرعون لما قال في سورة غافر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، كان يقصد أنه خايف أن سيدنا موسى يفسد كوكب الأرض. لا، أمال إيه الأرض؟ الأرض هنا يعني مصر، الأرض اللي هو بيحكمها يعني البلد. وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا تولى الحكم سعى في الأرض، سعى في البلد ليفسد فيها، ينشر الظلم ويهلك الحرث، بمعنى الاقتصاد، يخرب الاقتصاد، يوقع الاقتصاد، أو الحرث بمعنى العلاقات الأسرية، بحيث أنه يحاول يهدم مؤسسة الأسرة، بحيث تبقى الأسرة مش بتقوي المجتمع والنسل، يفسد الشباب وينشر بينهم الانحلال والشذوذ والإلحاد وكل ده. وكل ده هو بيعمل ايه بقى؟ بيشهد الله على ما في قلبه، يعني بيدعي الصدق باستمرار ويحلف بالله باستمرار. والله لا يحب الفساد، ربنا لا يحب الفساد. ليه؟ لأن السماوات والأرض خلقوا بالحق. الفساد طارئ على الدنيا، الفساد من عمل الإنسان. لذلك طالما أن الله لا يحب الفساد، بالتالي لا يحب المنافقين، لا يحب المفسدين أمثال هؤلاء، ولذلك مصيرهم سيء جدا. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اوعى تفتكر إن لو مفسد تولى الحكم في بلد من البلاد وبدأ يعمل ويبني وبدأ إن ربنا هيبارك، لا يمكن. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يمكن ربنا يبارك، لا يمكن. لذلك مصير المنافقين ايه؟ ربنا قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. المنافقين دول ناس من بني جلدتنا، لونهم زينا كده، ويتكلمون بلغتنا، بيتكلموا عربي زينا، ويرتدون زينا، بيلبسوا ملابسنا زينا بالظبط، اسماءهم اسلاميه، ولا جون ولا اسماءهم اسلاميه، وخلي بالك بيدخلوا المساجد بتاعتنا وبيصلوا كمان في المساجد معانا، ومع ذلك فهم يوم القيامه في مكان اسوأ من مكان المشركين وعباد الاصنام والملحدين، هم في الدرك الاسفل من النار. اقرا بقى معايا 206. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. اللي بيسعى في الارض اللي يفسد فيها ده هيتكشف من بعض الناس، هيكونوا كشفينه وهينصحوه، لكنه متكبر جواه نفس الكبر اللي سبب وقوع ابليس في الخطيئه، لن يقبل النصيحة. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. خلي بالك إن العزة مش على طول وحشة، لا بالعكس، ده ربنا وصف بيها النبي والصحابة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكنها العزة الملابسة للإيمان، العزة المصحوبة بالإيمان، المصحوبة بطاعة الله. إنما العزة بتاعت المنافق المفسد في الأرض هي العزة الملابسة للإثم والظلم. لذلك الآية بتقول وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يبقى في عزة مش بالإثم، يبقى في نوع مختلف من العزة، نوع مذموم ونوع محمود. المذموم لأنه عزة بالإثم اللي هي التكبر، عدم قبول النصيحة، لا يقبل أن حد يقول له اتق الله. في واحد قعد 15 سنة في السجن عشان قال اتق الله لرئيس جمهوريته لما شافه بيطوف في العمرة، اتمسك في الحرم وترحل واتحبس 15 سنة إلى أن أخرجه الله، ودخل مكانه رئيس الجمهورية اللي قال له

0: واتق الله. وبعد ما دارت عليه الدوائر، الدنيا لا تدوم لأحد، لو دامت لغيرك ما آلت إليك. القصر الأميري بتاع أمير الكويت مكتوب فوقيه، يعني كل يوم هو داخل بيقراها دي، لو دامت لغيرك ما آلت إليك. الدنيا لا تدوم لأحد أبدا. وتلك الأيام نداولها بين الناس. طيب عاوز تعرف أنت منافق ولا مخلص، أو ما بين النفاق والإخلاص، ما مش هو مش لازم يا كده يا كده، يعني شوف درجة قبولك للنصيحة إيه. لما تكون في مكان وبعدين حد يقولك أنا شايف إن اللي بتعمله ده غلط، رأيي إنك ما تعملش كده، بتشعر جواك بإيه؟ تحس إنك بتتغاظ، بتتحرق كده، ولا بتبقى سعيد إن حد بيدلك على حاجة ممكن تكون غلط عشان تصلحها؟ ما في ناس بتتضايق جدا من النقد. صحيح إن من آداب النصيحة إنها تكون سرا وليس علنا، قالوا النصيحة على الملأ فضيحة، صحيح، لكن اللي قلبه صافي ونظيف يستوي عنده النصح علنا أو سرا. إذن النصيحة على الملأ فضيحة، هذا أدب يخص الناصح، إنما المنصوح لازم يقبل النصح في أي وقت ويبقى سعيد بالنصح. وكل ما كان بيستوي عنده المسألة دي، كل ما كان هو مخلص وفعلا يريد أن يعرف عيوبه عشان يصلحها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه. يعني إيه؟ يعني إيه يا جماعة المؤمن مرآة أخيه؟ أنت بتشوف إيه في المراية؟ بتشوف إيه في المراية؟ لو قلت بشوف نفسي تبقى غلطان. لا، أنت ما بتبصش في المراية عشان تشوف نفسك. عايز تشوف نفسك امسك صورة حلوة ليك وبص فيها. لو انت عايز تشوف نفسك تبقى بقى مش طبيعي، بقى عايز تقول واحدة معي يبص في صورته شوية، ده نرجسي. لكن اللي بيبص في المراية بيبص عشان يشوف عيوبه. انا ببص في المراية عشان اشوف عيوبي فين وابدأ اصلح، اهو بصلح العيوب اللي ينفع تتصلح. واول ما العيوب اللي ينفع تتصلح بتتصلح وتبقى العيوب الغير قابلة للاصلاح بمشي. المؤمن مرآة أخيه، المؤمن يوري أخوه عيوبه ينصحه. المنافق تمنعه العزة اللي بالإثم من قبول الموعظة والنصيحة، وتخليه غرقان في الإثم اللي هو تعود عليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه يعني كفاية عليه جهنم، مبروك عليه جهنم. بئس يعني مفيش أوحش من كده. مهاد من باب التهكم، المهاد هو الفراش، مرتبة من تحت وغطى من فوق. مبروك عليه جهنم، فراش في الآخرة المنافق ده. فهمتوا معناها إيه؟ خلونا عموما نتوقف هنا الليلة، وبكرة إن شاء الله موعدنا كالموعد القديم اللي هو الساعة 6:30 بتوقيت لندن، معرفش بكام بتوقيت الجزائر والمغرب، 8:30 بتوقيت مصر وفلسطين، 9:30 بتوقيت مكة وإسطنبول. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله ساعة قبل هذا الموعد، والسلام عليكم.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول
5: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
6: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ ملك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم.
0: نتابع ما ورد في كتاب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين، بداية الهداية في صفات الأفعال. يقول: الله كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث الخلق بعد أن لم يكن إظهارا للقدرة وتحقيقا لما سبق من إرادته، وحق في الأزل من كلمته لا لافتقاره إليه وحاجته، وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكنيف لا عن وجوب، ومتصف بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا على أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بدروب الآلام والأوصاب، ولو فعل ذلك لكان ذلك منه عدلا ولم يكن قبيحا ولا ظلما، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب عليه لأحد حق، فإن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة، فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فأوجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام الغزالي رضي الله عنه يبين أن هذا الكون وما فيه من خلق إنما هو فيض من قدرة الله عز وجل، ولذلك يبين ذلك بداية بقوله: إذ كان في الأزل موجودا وحده. فإذا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لم يكن موجودا، كان في حيز العدم. من الذي أخرج هذه الأشياء من حيز العدم إلى حيز الوجود؟
0: الله جل
1: إنما هو الله سبحانه وتعالى. فإذا، وهذا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء. إذن لم يكن هناك في الأزل شيء غير الله سبحانه وتعالى، وهذا الكون بكل ما نرى في مظاهره إنما هو مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل ومظهر مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر. الأمر الآخر: الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق ما خلقهم لحاجة إليهم، وإنما الله سبحانه وتعالى غني عنهم وغني عنا، وإنما الكون والخلق هم الذين في حالة افتقار إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون وخلق الناس وخلق العباد يتصرف فيهم كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الله تعالى يتصرف في ملكه بإرادته وبمشيئته، وإلا كان عاجزا في هذا الأمر، فالله تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بأمور وشرائع، تعبدنا بها وكلفنا الله سبحانه وتعالى بها على لسان الرسل وعلى لسان الأنبياء، وهذا الأمر لا يجب على الله شيء، ولذلك لا يجب على الله سبحانه وتعالى وجوبا عقليا. نقول لا يجب على الله وجوبا عقليا أن يثيب المطيع أو أن يعاقب العاصي، لكن الله تعالى توعد العاصي فلا يخلف ذلك، والله سبحانه وتعالى وعد المطيع فلا يخلف ذلك. في مسألة الوعيد قد يخلف الله من باب الرحمة، أما لا يخلف الوعد. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد، ولكنه قد يخلف الوعيد بمعنى أن الله تعالى يغفر لإنسان. ولذلك نحن نقول في أمر الإنسان العاصي نقول
0: وأمره مفوض
1: إلى الله، يعني هذا الأمر متروك لمشيئة الله عز وجل بعد ذلك، فإن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. فإذا من هذه المسألة نحن نقول أننا نحن خلق الله عز وجل، الله تعالى يتصرف فينا وفي كونه بمقتضى حكمته وإرادته كيف يشاء، فمسألة الثواب ليست واجبة عليه ولا مسألة العقاب مسألة واجبة عليه، فلا يجب على الله سبحانه وتعالى شيء كما قلنا وجوبا عقليا. ولذلك قال صاحب الجوهرة: فإن يسبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. فالله سبحانه وتعالى إن أعطانا فهذا من باب التفضل علينا، ومن باب الإكرام لنا، ومن باب الرحمة بنا، وإن لم يعطينا فما ظلمنا حقا لنا، وإنما هذا أمر الله سبحانه وتعالى يتصرف فيه، لأن هذا الشيء في دائرة ملكه، فيتصرف فيه الله سبحانه وتعالى كما يشاء وكيف يشاء. هذه المسألة التي يتحدث عنها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى،
0: وبين أنه بعث للناس الأنبياء والرسل لكي يعلموهم.
1: الإمام الغزالي يريد أن يقول هنا أن مسألة العبادة لله سبحانه وتعالى لا تكون بمقتضى العقل
0: بالهوى،
1: يعني قد هم اختلفوا أصلا في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى، هل ممكن أن يستقل بها العقل أو لا يستقل، فيها خلاف عند العلماء، ولكن مسائل الصفات ومسائل التشريع اتفقوا جميعا أنها لا تكون استقلالا من العقل
0: طبعا.
1: وإنما المسألة هذه تحتاج إلى الرسل للبيان والإيضاح. من هنا سينتقل، وهذا يعني كما يقولون
0: مدخل
1: مهم جدا لمسألة معنى الكلمة الثانية محمد رسول الله،
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: ها هنا المسألة، فإذا هناك حاجة إذا أردنا أن نعبد كيف نعبد، وإذا أردنا أن نطيع كيف نطيع، وإذا أردنا أن نتعلم عن كمال الله عز وجل من أين نتعلم؟ لا بد من رسول، ولا بد إذن من نبي، ولا بد من كتاب.

0: فإذا هنا حاجة الإنسان إلى الرسل، هنا حاجة الإنسان إلى الكتب. وهذا الأمر الذي أراد الغزالي أن يقول، أن العقل لا يستقل بمسألة التشريع، وإنما التشريع من الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم ما قاله الإمام أحمد رضي الله عنه، لا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما شرع. فهذا الأمر ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا وصوابا. فالصواب هو ما وافق الكتاب والسنة.
1: نأتي إلى معنى الكلمة الثانية التي قلتم هي الشهادة الثانية، وهي شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس، فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قرر، وفضله على سائر الأنبياء، وجعله سيد البشر، ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد، وهي قول لا إله إلا الله ما لم تقترن به شهادة الرسول، وهو قولك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه من أمر الدنيا والآخرة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. طبعا الكلمة بشطريها هي كلمة الشهادة، وأكرم بها من شهادة، ليس هناك شهادة أحق من أن يشهد بها مثل هذه الشهادة، الشهادة بألوهية الله عز وجل وبرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه الكلمة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الشهادة، وهي القول الثابت. القول الثابت ليس هناك أثبت منها، لا، حينما يتفكر الإنسان لن يجد في الكون إلا ما يشهد على لهذه الشهادة.
1: يعني هذا معنى قوله تعالى يثبت الله والذين آمنوا في الحياة الدنيا والآخرة،
0: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. القول الثابت هو هذه، وهكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان حينما يسأل في قبره يسأل عن هذه الشهادة، وهي القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. فإذا هذه الكلمة الشهادة في الحقيقة، بعدما تعرفنا على مسألة وجود الله سبحانه وتعالى وصفات كماله وصفات الأفعال، لا بد للإنسان من رسول، حتى إذا أراد أن يطيع الله سبحانه وتعالى يطيعه على علم، عن علم وعلى بينة. هذا الأمر حتى إذا ما أراد أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعاء، يكون هذا الدعاء عن علم، ولا ينسب نقصا لله سبحانه وتعالى. حتى إذا ما أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كان التقرب إلى الله سبحانه وتعالى سليما ومسددا. ولذلك كان الناس يقولون، يحيون الله سبحانه وتعالى، يقول السلام على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صوب لهم وبيّن لهم أن يقولوا التحيات لله والصلوات. إذن حتى في مسألة الإنسان حينما يريد أن يثني على الله سبحانه وتعالى، قد يخطئ في الثناء ولا يتعامل مع هذه الأمور، كذلك في العبادات. ولذلك لا بد إذن من نبي، لا بد من رسول. لذلك كانت الرسل بعد ذلك لتبين المنهج ولتسدد توجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، ليكون على بينة. وطبعا هذا الأمر جمع، هذا الأمر كله إرسل النبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا في ضمن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيها من كمال،
1: هذا معنى النسخ
0: وجمال. فنسخ
1: بشريعته الشرائع،
0: الشرائع، وأبقى على ما أقر إلا منها، ما أقر منها. فإذا هناك أمور أقرها الشارع واستمرت وزاد عليها، وهناك أمور نسخها لأنها كانت تصلح لأقوام وتغيرت حالة الناس.
1: هنا السؤال، ما الذي يجوز بحق النبي أو الرسول؟ يعني حتى نعرف الرسول أو النبي من هو؟
0: طبعا كذلك كما يجب أن يعلم الإنسان ما يجب لله سبحانه وتعالى ومستحيل وما يجوز، كذلك يجب أن يعلم ما يجب للرسل وما يستحيل عليهم وما يجوز. طبعا النبي هو إنسان من بني آدم، أوحى الله تعالى إليه بشرع، فإن أمره الله عز وجل بالتبليغ كان نبيا رسولا، وإن لم يأمره بذلك فهو نبي وليس برسول، على أن بعض العلماء

0: ما قد سوى بين الرسول والنبي في بعض الأمور، لكن هناك صفات للأنبياء يجب أن تتوفر فيهم، مثلا مثل الفطنة، الزكاة، كل هذه المسائل هناك صفات لابد أن تتوفر في النبي، فلا يجوز أن يكون النبي ليس فطنا أو أن يكون النبي ليس قدوة أو ما شابه ذلك. فإذا
1: يستحيل أن يكون أنثى أيضا
0: طبعا. لماذا؟ لأن مسألة النبي والرسول الذي يريد أن يخرج للناس وأن يرحل من بلد إلى بلد وأن يبلغ وأن يتحمل من صنوف الأذى ما لا يتحمله يعني الأعداد الغفيرة من البشر، لا يمكن أن تتحمل هذا المرأة فتخرج من دار إلى دار ومن بيت إلى بيت. مثلا لو تصورنا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لو تصورنا مثلا ما فعل به وهو يصلي عليه الصلاة، لو تصورنا خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف، كيف هذا لو كان يحدث لامرأة؟ فإذا هنا وقد ينال بنا بأمور كثيرة، وبالتالي يكون هذا إساءة للرسالة في هذا الأمر. فهذه الأمور التي ذكرها العلماء يعني مما يجب أن يعتقد في صفات الأنبياء.
1: سلامة الأنبياء من أي نقص عضوي؟
0: طبعا هنا كذلك العلماء تحدثوا عن أنه هنا مما يستحيل على الأنبياء أن يتصف النبي بصفات منفرة، صفات منفرة، سواء كانت هذه الصفات منفرة خلقية أو صفات خلقية، في كلا الحالتين ينزه النبي عن ذلك، لأن النبي يريد أن يرغب بالدعوة إلى الله، فإذا كان منفرا بأي حالة من الأحوال لم تكن هناك دواعي الرغبة عند البشر. فلذلك ينبغي أن يتصف بصفات الكمال سواء في الخلق والخلق حتى يكون أكثر تأثيرا وإقامة للحج على الناس في دعوتهم إلى ما أراد من شريعة الله عز وجل. هذا الأمر طبعا، هذا الكمال كله تجلى على أكمل ما يكون في شخص النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك من أعظم الأدلة على هذا الدين وعلى صدق هذا الإسلام هي شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لو تأمل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن هذا إنسانا عاديا وحتى إنسانا متميزا، إنما يقول هذا إنسان اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجمع الله عز وجل فيه صفات الجمال والكمال والجلال، بحيث تألقت بالنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون. وهذا أمر يعني واضح لمن اطلع على شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن يقرأ الإنسان هذه الصفات لا بد أن يقول وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: لذا منع كمال الإيمان ما لم يقرن شهادة لا إله إلا الله بمحمد رسول الله.
0: طبعا لأن من لم يقر كذلك بهذا النبي العظيم لن يستطيع أن يطيع الله أصلا، فمن مستلزمات لا إله إلا الله أن يقر بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وإلا ما استطاع أن يقر بألوهية الله كما يجب. ربما ينسب إلى الله نقصا ولا يستطيع أن يتوجه إلى الله بالعبودية كما يجب. فإذا لا بد أن يقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يحقق معنى لا إله إلا الله. وإلا معنى لا إله إلا الله لن يتحقق مهما حاول الإنسان بدون أن يسلك وراء هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك من مقتضيات لا إله إلا الله أن يتمها الإنسان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر. الأمر الآخر حتى تتعمق فينا هذه الكلمة، أنا ألفت النظر إلى أنه ينبغي أن لا يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب يتحدث عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أن يكون من الكتب المحببة والمقربة التي كتبت بلغة أسهل من لغات السابقين، لأن الزمان تفاوت والعصر اختلف. وإذا كان المنفلوطي رحمه الله يقول لو قدر أن يجمع بيننا وبين عالم من الصدر الأول لاحتاج بيننا وبينه إلى ترجمان، اختلف الأمر. فلذلك هناك كتب مسهلة تغرس هذه المحبة أو تنمي هذه المحبة في قلوب المؤمنين لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. أنا أنصح بالكتاب الذي دائما أذكره وأتمنى أن يكون هناك حلقات عليه في البيوت وحتى في المساجد وفي أي مكان، هناك حلقات ينبغي أن يغرس هذا الأمر، لأنه كتاب زيادة على أنه يؤصل أمرا عقديا، وزيادة على أنه يؤصل حب النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب. كذلك يعلم الإنسان أن يتسلق في مدارج الكمال، وأن يسلك في مدارج الكمال بدون أمر ولا نهي، ولكن أن تعرض أمام هذا الإنسان القدوة على أكمل ما تكون، فيتعشق الكمال ويرتقي. ولذلك هذا الكتاب اسمه سيدنا محمد رسول الله، شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لفضيلة العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. كذلك هناك كتاب قيم لشيخنا العلامة الشيخ خليل ملا خاطر، واسم هذا الكتاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته بين الإنسان والجماد. كذلك هذا من الكتب المحببة التي ينبغي أن تكون يعني في بيوت المسلمين، خصوصا الإخوة الشباب.
1: ونحن نطمع إن شاء الله أن تكون هناك دروس إذاعية في هذه الكتب كما بدأنا مع الإمام الغزالي رحمه الله
0: إن شاء الله تعالى. هناك رسالة صغيرة الحجم ولكنها مكنوزة بالخير، وهي ممكن أن تقرأ يعني في مجالس، يعني مجلسين أو ثلاثة أو أربع مجالس، وهي رسالة أنا دائما أقول للإخوة أن يحفظوها أو أن يلقوها في الخطب حتى يذكر، وهي رسالة للإمام العز بن عبد السلام سلطان العلماء، اسمها بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: ما معنى السول؟ سؤال.
0: نعم، يعني الإنسان الذي يريد أن يتعرف إلى ما فضل الله به هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني هذه عجالة ممكن أن يتعرف من خلالها على هذا الأمر. مثلا لو رأينا أن الله سبحانه وتعالى أعطى معجزات للأنبياء، كما يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا من الأنبياء معجزة إلا وأعطى نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها أو أكبر منها. مثال ذلك مثلا إحياء الميت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من ذلك، وهو حنين الجزع، فالميت قبل أن يموت كان فيه حياة، أما الجزع قبل أن يموت، قبل أن ييبس الجزع ليس فيه حياة، الحياة المعروفة. ومع ذلك حن وأن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه: أيها المسلمون حنوا إلى نبيكم فقد حنت الخشبة إليه. طبعا هناك مسائل كثيرة، منها مثلا تفجر الحجارة عن الماء فانفجرت منه 12 عينا. نحن نعلم أن الحجارة قد يكون من شأنها أن تفجر منها الماء، أما أن تتفجر المياه من بين الأصابع فهذا أمر غير معهود في هذا الأمر. فطبعا هناك معجزات كثيرة. هذه الرسالة تلفت النظر إلى هذه المسائل التي تعزز في نفس الإنسان شهادة وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك مسألة، وهو أحد المستشرقين اطلع على سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بغرض ما أراد هو أن يبحث فيها، ولكن حينما قرأ هذه السيرة العاطرة انتهى إلى نتيجة، وهذه النتيجة كانت أن رأى من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء المذهل، فقال: لو كان محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب على الناس أفيكذب على نفسه؟ فإذا الإنسان الذي يقوم بليله حتى تتورم قدماه ويوقظ أهله، من هنا أدرك أن هذا لا تكون هذه دعوة مدعي، وإنما هذه دعوة نبي رسول أرسله الله سبحانه وتعالى للناس رحمة. من هنا ندرك يعني قيمة هذه الكلمة، وأنها من مستلزمات، كما قلنا، من مستلزمات الإيمان. لا إله إلا الله
1: محمد رسول الله. غدا نتابع بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبهة فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقلنا إنهم لم يكتفوا بالقرآن على أنه آية ومعجزة دل على صدق الرسول، أهذا حقيقي أم تمحل حتى لا يؤمنوا؟ إن كان حقيقي نقول لهم لماذا؟ قالوا لأن الرسل السابقين جاءت لهم معجزات غير كتاب المنهج، والقرآن كتاب منهج، والمعجزة التي جاء بها موسى عصا واليد البيضاء والتوراة منهج، وكذلك عيسى. فاحنا عايزين ان محمد يأتي بمنهج اللي هو القرآن وبمعجزة زي المعجزات التانية. نقول لهم القرآن معجزة ومنهج. ليه؟ لأن الديانات السابقة كانت تأتي لأمة مخصوصة وفي زمن محدود، فجاءت آياتها آيات كونية ترى مرة واحدة وتنتهي، ولكن رسول الله جاء لعموم الزمان ولعموم المكان. ومدام عموم زمان وعموم المكان، تبقى الآية الحسية ما تنفعش لأنها محصورة الزمان ومحصورة المكان. فالآية اللي انتم عايزينها كل يوم حيجي آية في هذه الآية للقرآن اللي انتم، إذن أنتم من تشفهمين إن القرآن فيه إيه. ولذلك جاءت الجملة التي تقول سنريهم آياتنا، يعني كل يوم حنوريهم إيه؟ آية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. وإذا كنتم تقترحون آية تمحل بس وكلام علشان كده، إحنا قوم غيركم اقترحوا آيات وأنزل الله الآيات ومع ذلك كفروا، يبقى إذن الآيات مش حيالد، مش حتالد إنكم تؤمنوا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، كذبهم وقالوا الناقة وجبنا لهم الناقة، وبعدين كذبوها وعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فيه فسواها. إذن فالمسألة الآيات دي بيقولوها علشان إيه؟ وإن كانت طلب الآية أنا قادر لأني إله أن أنزل آية ولكن أكثركم لا يعلمون، أنني إن جئت بآية سيقولون الآية دي زي ما قالوا في القرآن، زي ما يقولوا في الإيه؟ في القرآن. قالوا مش آه، ويقولك برضو ده عايزين آية تانية، إذن سلسلة من الإيه؟ من الآيات. أو أنني إذا أنزلت آية اقترحوها فيكون العمل إيه؟ أن أبيدكم جميعا. لما يقترحوا آية وبعدين يجيبها لهم ربنا ولا يأمنوش إيه؟ والله أعطى رسوله صلى الله عليه وسلم وعدا بأنه ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، عدم استجابة ربنا لهم في أن ينزل إيه؟ في أن ينزل آية. وبعد ذلك أتى الحق بالبيان الارتقائي. لإيه بيان ارتقائي؟ الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا بدي الآيات اللي أعلم أن الفطرة السليمة تستقبلها كآية وتؤمن بها. دعا الأول، وأنتم أنا أصنع لكم الآيات لتؤمنوا بالرسول اللي جايب لكم منهج عشان يصلح حياتكم. أنا عملت منكم سادة الكون، أنتم السادة في هذا الكون، الإنسان هو السيد، كل حاجة بتخدمه، زي ما فصلنا أجناس الوجود، أقرب جنس لي الحيوان في خدمتي، والنبات في خدمة الحيوان وخدمة الإنسان، والجماد في خدمة النبات وخدمة الحيوان وخدمة، إذن كلها بتصب في خدمة الإنسان. فإذا كنت أنا جيت للأجناس اللي دونكم وأعطيتها ما يصلحها وما يقيمها وأعطيتها نظامها وأعطيتها من الغرائز ما يكفي لصلاح أمرها، فهل أظن على الإنسان السيد بما يصلح حياته؟ فجاب وما من دابة، ده الدواب بنعمل لها قوانين، الدواب بنعمل لها مصالحها، الدواب انا بديلها كل مطلوبه وانتم سادة هؤلاء الدواب السادة الاولى. فاذا كنت انا اعطيتهم كل ما يحتاجون من مصالح اظن على الانسان السيد لهذه الاشياء بهذه المصالح. فقال الحق: وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحي الا امم امثالكم. وانتم صاحب الامة السيد، لكن انا جعلت دول في خدمتكم، واللي جعلته في خدمتكم ما قصرت شوية، اديته كل متطلبات الله. انتم الواحد منكم يتسامى في حياتيه، الحياة الحقيقية التي يريدها الله، حياة المنهج وحياة العزة وحياة الكرامة وحياة الإيمان والحياة الحسية. أنا مدي للكل الأجناس هذه المسألة. أمم أمثالكم لهم نظام، كلهم يعرفوا ربنا. إذن الأمم اللي قلدونكم دول اللي بيخدموكم أنا اديتهم إيه؟ وجعلت إيمانهم بالفطرة وبالغريزة وكل حاجة، وهديتهم لأرزقهم بالفطرة والغريزة، وهديت الذكر للأنثى بالفطرة والغريزة، الله، وهديت كل حاجة ومطلوبها بالفطرة وبالغريزة. أنا اديتك العقل، ولذلك خبت مرة تستعمله كده ومرة تستعمله، لكن دي كابل إيه؟ وعلشان تفهم ان انت تعلمت من دول، انت بتعلمت حاجات في كونك من الامم اللي دونك دي. الم تتعلم

اللغة بتاعتهم تعرفوا انهم بيسبحوا، بدليل ان سيدنا سليمان تبسم ضاحكا من قول النملة. لكن النملة لها قول، قول لي قول ايه ده يا اخويا اللي تقعد تتكلم كده ويضرب في طبلة سليمان ويتدي لها الزبزبة ويسمع منها ويتبسم ضاحكا من قولها. مهو لأنه علمه المنطق، علم. فلو علمنا الله إذا نحن لا نفقه التسبيح لأننا لم نتعلم لغته. أنت إذا ذهبت وأنت متكلم للإنجليز أتستطيع أن تتكلم معهم أو تفهم عنهم مع أنهم بيتكلموا كلام مسموع، صوت مسموع كده أبدا؟ ليه؟ لأنني ما أعرفش. إذا لو علمك الله منطق الطير ومنطق الجماد ومنطق النبات لعلمت إيه؟ مش قال وسخرنا مع داود الجبال يسبح الله؟ إيه اللي سخرنا مع داود الجبال يسبح والطير الله؟ الهدهد مش عارف قضية التوحيد، واللي زعل الهدهد قوي وحز في نفسه ان رآها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا فالهدهد عارف مين اللي يسجد له. انت عايز اكتر من كده؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان، يعني عارف قضية التوحيد وعارف العقبات اللي بتيجي للموحد. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض؟ يا سلام، هي دي اللي نعم. اذا امم امثلنا ولا مش امم امثلنا؟ ما فيش دبة في الأرض، ولا دبة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. طب إيه يعني دبة في الأرض؟ طب ما في حاجات ما يشف لا في الأرض ولا في السماء. طب السمك؟ أم قال لك هو أنت عزلت الماء عن الأرض ولا إيه؟ طب ده الماء ثلاث أرباع الأرض، الماء ثلاث أرباع الأرض، ونعتبرته هينزل للقاع يبقى برضه بيدب على الأرض، ونعتبرته بيسبح بعيد عن القاع يبقى بيسبح زي ما بيسبح في الجو، يبقى ياخد من دي وياخد من دي. وليه ما تقولش دبة في الأرض وطائر يطير بجناحيه وخلق آخر يبقى يستوي يدب في الأرض ويطير برضه بجناحيه؟ مسألة كلها شبه ولا طائر يطير بجناحيه. إذا كان الأدنى من هذه الأمم، الأدنى من الأمم أنا اديته المصلحة بتاعته، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. دلوقتي عمالين يعملوا لغة السمك عشان يشوف اللغة بتاعته بيعمل ايه. وبقى شوف لغة النمل، عالم النمل، عالم النحل، كل عالم له ايه؟ له نظامه. يعني لما جم وجدوا أعشاش النمل مثلا، النمل يقعد يخزن القوت بتاعه في الصيف عشان بيختزن في الشتاء يبقى ياكل في الشتاء. طيب عال قوي، تقوم تيجي عند الجحل اللي بيعمله النمل وجدوا اشياء ما كانوش عارفين هي ايه الاول، بيضة رفناعة رفناعة كده متكومة عند جحر النمل، فاخدوها حللوها وجدوها انها الخلية اللي بيجي منها الانبات في البذرة. يعني افرض انها هتدخل حبية غلة، لو دخلت الحبية الغلة دي في قلب الجحر وبعدين الرطوبة جات لحبية الغلة وكبرت تروح مفرتكالهم الجحر. يقوم قبل ما يدخل حبية الغلة دي عشان يعملها في المخزن يروح خلع منها النبتية دي، قلعها كده ورمها. الذي خلق فسوى والذي قدر، قول لك تعالى كده واقعد كده اعمل لعبة كده، وهات مثلا اي شيء، مثلا حته لحمه ولا حته سمكه ولا حته بلحه، اوزن حته بلحه كده وارميها، وبعدين اقعد شويه هتلتفت تلاقي جالها نمل ما تعرفش جالها منين. ولذلك تحط اي حاجه حلوه كده تلاقي جالها نمل. في عنده في البيوت في قرون استشعار تعرف ان الغذاء بتاعها تناجه. طيب فشافت حته البلحه تلتفت كده تبص كده وتقعد وتراقب، تقوم تلاقي كم نملة جم حوالين الحتة الايه بس ولا قدموا لهاش ومشوا خلاص. وبعدين جت شوية نمل كده يشيلوا الايه عشان يودوها العش، يروحوا محتطين بها وشايلينها وواخدينها ومجرجرينها. هات ضعف دي في الميزان، يعني ان كانت دي نص جرام ولا ربع جرام خلي ضعفه ويكون عدد النمل اللي شال ديكها، وبعدين حط ضعفها كده كيف تلاقي العدد اللي جاي ضعف العدد اللي كان. ازاي عرفت؟ بمجرد ما تبص لها كده. طب بمجرد ما تبص لها تعرفوا الحجم؟
انما ازاي

0: مجرد ما تبص لها تعرف الكتلة ان دي ما يشيلهاش اللي قد كده. ازاي دي تنعرف؟ مش ممكن تنعرف، احنا ما نعرفش في حجم وفي كتلة. يعني بصوا قد انت جبت قطعة اسفنج قد بتاع قد دي وحطيتها، تبقى هتاخد الحجم بتاع قطعة الحديد اللي قد دي، ادي الحجم. انما لما تيجي تشيلها، طب هي لما بصت كده شافت الحجم، باي شيء ادركت الكتله وان دي الكتله دي شيلها 20 نمله ودي شيلها 40 نمله؟ ازاي عرفت حاجه؟ ولا حسابنا الالكتروني ولا نعرف حاجه دي. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يبقى كل حاجه لها ايه؟ الله. اذا كانت الامم دي ما من دابه في الارض ولا طائر يطير الا امم ايه؟ الا امم امثالكم. تلتفت تلاقي الانثى والذكر في الحيوان، الانثى تبرجت له بقى كده والذكر منه بيبقى قليل والانثى كتير، تلتقي الجمال كله في الحيوانات في الذكور، كل الجمال في الحيوانات في الذكور، والجمال في الجنس الثاني بقى في الاناث. وبعدين تتبرج الانثى للذكر ومش عارف، وبعد ذلك يجي ايه؟ يلقح موسم التلقيح. وبعدين هي قبل على ما يجي موسم التلقيح تروح توضب بقى لآثار التلقيح بقى للولاد وتوضب بهم العش. أنا أتحدى اللي يشوف عش أي طائر معمول للفراخ بتاعته اللي هو والبيض وإلى آخره، ويشوفه منسوج إزاي ومجدول إزاي من القش والمش عارف الإيه، عملية لما تقعد لها الفن كله ما حدش يقدر يعمل عليه، وتمهده التمهيد اللي مش عارف إيه، وتجيب له فراش ناعم إن كان جلده رقيق تجيب له فراش ناعم ومش عارف إيه، الله. وتقعد بقى تقضي. وبعد ذلك ماذا؟ بمجرد ما تنتهي طفولته ويستغني، ما تعرفش ده ابنها من ابن غيرها، انتهت المسألة. الله، بقى الحنان المطلق ده كله انتهى لأنها أدت مهمتها وخلاص انتهت المسألة. الله. فإذا أمم مثلكم ولا لا؟ أمم مثلكم أرزاقا، أمم مثلكم آجالا، أمم مثلكم أعمالا. وبعد ذلك يقول الحق في ذلك: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا، تقول الكتاب ده اللوح المحفوظ، يصح اللوح المحفوظ. القرآن نقول له ايوه صح في القرآن، مدام أمم أمثالكم ما ما ما ما قالش الحق سبحانه وتعالى برضو على دول وقال انهم يعرفوا التوحيد وقال لهم مش عارف ايه وانهم أمم مثلنا، يبقى كل حاجة موجودة في الايه موجودة. وكل يوم العلم بيكتشف ايه؟ كل يوم العلم بيكتشف دقيقة من دقائق هذا الكون المنظم. العقل بتاعنا هدانا لأنه وجد أشياء معدومة، انما لما بنتبع الهوى بيدينا برضو فساد. بيدينا ايه؟ بيدينا فساد. فاذا كان الله قد جعل للخادم من دواب الارض وكل حاجه نظام، والنظام ده يضمن اعمالها، ارزقها، اجلها، نظام حياتها بحكم الغريزه. بحكم ايه؟ حكم الغريزه. وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. علشان إيه؟ قال يطير بجناحي، زي ما تتأكد المسألة تقول إيه؟ أنا شفته بعيني، ده أنا سمعته بودني، يبقى ده تأكيد لمين؟ تأكيد للإيه؟ يطير بجناحي، لأن مش كل أصحاب جناحي يطير، الملائكة لها أجنحة. طيب، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الله، كل الدهاب دي والكان ده قال لك هيحشر. ايه، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش ممكن الموقف ينتهي حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء؟ الشاة اللي لها قرون ونطحت، يوم يقول لك ويعوضها الألم اللي أصابها. وبعد ذلك بعد ما كل حد ياخد حقه كده تصير ترابة، فحينما يعاين الكافر ان اللي اعتدى من الدواب ومش عارف ايه بتاعه خد نصيبه، الله صيره ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا، يعني ليت بيت زيهم. ثم الى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا، مهم اذا كان الذي يستجيب انما يستجيب الذين يسمعون، يبقى اذا الصم يستجيب ولا ما يستجيبوش؟ يبقى كان ولا بد أن يأتي. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. صم وبكم، أم قال لك احنا كنا شرحنا دي في أول سورة الايه، في أول سورة البقرة. صم وايه؟ الصمم ده اللي هي الآفة اللي تيجي في الأذن عشان ما ما تسمعش بوك مئة فتيجي في اللسان عشان ما ايه ما ينطقش. قلنا ده كلام منطقي. ليه كلام منطقي؟ أما قال لك لأن الإنسان لا يتكلم إلا إذا سمع. إزاي؟ أما قال لك لأن اللغة بنت المحاكاة، اللي تسمعه ودنك يتكلم بلسان. ولذلك لما تجيب ولد إنجليزي وترميه في بيئة عربية وهو صغير يتكلم عربي ولا إنجليزي؟ يبقى لأن إذن اللغة ما هيش دم ولا جنس، ده اللغة إيه؟ سماع. خدت العربي من بيئته العربية الفصيحة ورميته عند الفرنسيين يتكلم ايه؟ فرنسي. اذا اللغه ظاهره اجتماعيه، مش لا ظاهره جنسيه ولا دم ولا ما لهاش دعوه بالحكايه دي. الله، ما دام اذا اللي تسمعه الاذن ايه يحكيه اللسان. طيب ام قال لك وحتى اللي بيتكلموا عربي بلسان عربي لو لم يسمع الكلمه ما يتكلمش بها، هيسمعها منين؟ ما يتكلمش بها ابدا، يا يكون سمعها يا اراها، مش كده؟ ولا يقرا الا اذا سمع. هل ممكن واحد يقرأ إلا إذا سمع المدرس بيقوله دي ألف ودي ب ودي لا ودي؟ يبقى برضو اللي بيقرأ لازم إيه؟ يبقى إذن السماع هو المنفذ الأول للإدراك. من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن فكله مردود إلى المشيئة، كله مردود إلى المشيئة. لكن هل المشيئة اقتحمت على الناس كده جه من اول الامر وقال اشاء يبقى ده ضل؟ قال لك لا، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم. اذا ابقى بتقديمهم الظلم وتقديمهم الفسخ وتقديمهم الكفر قال لهم مش انتوا عايشين الحكايه دي خليكوا فيه. اذا من يشاء الله ايه يضلل، يعني ايه؟ يعني يجير الاسباب اللي هي باختياره ويقول له اشبع منها، في قلوبهم مرض ها فزادهم الله. مش انت عايز دي؟ انا اصلي مستغنى عنك، انا مستغنى عنك، انت مبسوط من الحكايه دي خد يا اخوان انبسط. نعم. من ايه؟ من انا اغنى الاغنياء عن الشرك، هو يقول كده. فمن اشرك معي شيئا فهو له، ما تخلونيش شريك لحد، اللي يعني عاجبه شركه واحد انا متنازل وياخده خلص مش عايز. قل أرأيتكم، قل في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيتكم، أرأيتكم دي كلمة مكونة من استفهام ومن فعل ومن ضمير التاء المفتوح اللي هو المخاطب، لأن التاء بتاع المتكلم تبقى إيه مضمومة، تقول رأيت، إنما لما بخاطبك هنا أقول لك أنت رأيت، يبقى تيه المخاطب مفتوح، تيه المتكلم مضمومة. اللي موجودة عندنا مضمومة ولا مفتوحة؟ يبقى فيه مخاطب. لما تيجي تقول لنا المخاطب أرأيت، يعني كأنك انت بتستفهم عن منه هو شاف ايه، وبعدين تجيب كاف الخطاب تقول له أرأيت فلان، أكنك انت قلت له ان كنت رأيته قول لي عليه ايه. تبقى انتقلت أرأيت إلى أخبرني. أرأيت انتقلت إلى إيه؟ أخبرني. يقول لك أنت شفت فلان، يعني معناه أنك عايز تقول له إيه؟ أخبرنا عنه. يبقى أرأيتكم أي أخبروني، أخبروني إخبار من يرى، وإخبار من يرى ده يبقى معناها تحكي لي الإيه؟ القصة بواقعها اللي شفته. تقول قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين في كفركم به؟ أنت كافر بالله البعيد. طب أنا هشوف لما يجي لك ضر ولا حاجة فوق أسبابك، أنت قلتش يا لاتة يا عزة يا مش عارف إيه اكشفي عن الضر؟ ما قلتهاش. الله، اذا انت ما بتكذبش نفسك، بالك لو كنت عارف انها بتضر وتنفع وانها اله صح كان اللي انت مؤمن بها دي تناديه، انما يبقى عندك ضر وتجيلك حاجه باغته ولا حاجه كده تقوم انت تقول تنادي اللي انت ما انتش مؤمن به. طب بتنادي اللي ما انتش مؤمن به ليه؟ طب كان الاصول تنادي مين؟ تنادي اللي انت مؤمن به، انما تبقى مؤمن بحاجه وتنادي حاجه ثانيه. إن كنت صادق في إن ده مش إله ودول آلهة كان يصح أنك تنادي مين؟ لكن انت لما يمسك الضر واسبابك تضيق بك كده بتقول يا مين؟ ما حدش قال الا يا رب. ليه؟ ام قال لك لانك انت مش هتكذب على نفسك في الحكايه دي، ما انتش هتكذب، لانك انت عارف ان هو ده اللي يعمل ايه، هو ده اللي ينقذك. الله. بقى اذا الهتك لو كنت تعتقد انها الهه حقه كان عزل ايه كنت دعيتها، انما انت هرجعك لنفسك اذا مسك كده حاجه كده بتدعي مين؟ الله. بتدعي تقول يا رب. طب ما بتدعيش اللي انت امنت به ليه؟ يبقى لان اللي امنت به انت عارف انها القضيه كذب. القضيه ايه؟ القضيه كذب. وما دامت القضيه كذب وانا هغش نفسي، بقى هغش نفسي ابقى مثلا حاجه تهمني وبعدين اروح للي ما يقدرش. لا، انا اروح للي مين؟ للي يقدر. ولو كان مين؟ افرض ان في واحد دجال اعان دجالا اخر على ان يزاول مهنه الطب بدون ترخيص، وقال لي يا سلام ده اصله متخرج من الحته الفلانيه، يا سلام ده طيب فلان وعمل فلان وقعد عمل له دعايه في الحاره خلاص كده، وفيه طبيب صحيح كويس وجاي متخرج من كذا وله خبره وقعد يعني فتح عياله، انما دوك عمال يعمل دعايه لمين؟ للدجال. وبعدين ابن الرجل اللي بيعمل دعايه دي للدجال عيل، بالله ياخدوا المين بقى؟ ده انا بغش ولاد الناس، انما انا اغش ابن مين؟ يوم الراجل يشوفه واخده ايده كده وراح ناحيه العياده الثانيه يقول له انت رايح فين؟ يقول له طبوا على اسمك، ابعد عني، ابعد، خلي الواد يطيب، ابعد. الله. اي دي زي دي تمام. لما حاجه تحزهم يروحوا لمين؟ بيدعوا ربنا. طب ما بتدعيش ليه الالهه بتاعتك؟ قال لك وانا اغش نفسي بقى؟ طب هم ما بينفعوش، هعمل ايه انا بقى؟ خلاص انتهت المساله. ولذلك احنا كنا قلنا لما تعرضنا لغزوه بدر علشان تعرف ان الحق ساعة يمس ذات الإنسان ومصلحته تروح نبع الحقيقة بدون زيف. قلنا سيدنا أبو بكر كان مع رسول الله في الحرب وابنه لسه كانش آمن فمع المشركين والحرب دارت، وبعدين ابنه آمن بعدين، فقال له يا أبي اذكر في بدر أنني رأيتك في المعركة فزويت وجهي عنك، يعني أنا شفتك في المعركة وإحنا بنتحارب إنما شفتك في الأخرى. أما أبو بكر قال له والله لو رأيتك أنا لقتلتك. ده كلام منطقي يشرح لنا القضية النفسية دي إزاي. لأن قولوا لي بقى أبو ابن أبو بكر يشوف أبو بكر أبوه يقارن بين أبيه وبين من؟ أصنام. ده كيك بالحكاية، ده نصب احنا عاملينها. يبقى ترجح كفة مين؟ كفة أبوه. لكن أبو بكر لما يقارن بين ابنه وبين مين؟ وبين ربه، ترجح كفة مين؟ يبقى يقول له أنا ما قدرتش أقتلك، ولكن ده يقول له أنا لو شفتك كنت قتلتك. كلام عدل على طول. يبقى إذن فبيقول أخبروني إذا أصابكم شيء مكروه فوق أسبابكم من الذي تجأرون له بالدعاء والضراعة؟ إنه الله. يبقى أنا هاخد دي شهادة بس عليكم أنكم أنتم مش واثقين بمين؟ بآلهتكم. وإلا لو كنتم واثقين بآلهتكم ما كنتوش تدعوا اللي كفرتوا به، كنت تدعوا لمين؟ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ لا، الجواب ايه؟ يقول لا هندعيك انت. واذا مس الانسان الضر ايه؟ دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. ومن البرود بقى لما كشفنا عنه ضره مره كان ليه؟ هو عين الاله ده في الوقت اللي عايز منه نفع يروح له، والوقت اللي هيلاقيه ضيق عليه في التكييف يقول لك ما تعملش الشهوه دي، يقول له لا معلش سيبها. الله. تبقى انت الحاجه اللي تجيب لك نفع تبقى ايه؟ تروح له، والحاجة اللي هتقيد حريتك في الحركة تقول لا أنا مش مؤمن به. قل يا محمد أرأيتكم، يعني أخبروني عن أتاكم، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل الجواب بقى إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه لما يقول إياه تدعون يعني لا تدعون إلا هو، قدم المفعول كده عشان قص، بل إياه تدعون. يوم لما تدعون مرة يكشف الإيه الضر إن شاء، يعني المسألة مش لما تدعوه يعني خلاص يجيب، إن رأى الحكمة في أن يجيب يجيب، ما رأىش الحكمة في أن يجيب ما يجيب شيء. وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أمم من قبلك أرسلنا لهم رسل طبعا، وأرسلنا رسل بآيات وبمنهج، وبعد ذلك برضو قابلوا رسلهم بما قابل به قومك رسالتك، فأخذناهم بالبأساء والضراء. بأساء الشدائد، والضراء الشيء اللي يضر، إما في النفس إما في المال، من مرض أو فقر أو، لعلهم يتضرعون. لعلهم يتضرعون لمن؟ يتضرعون لله. إذن الحق سبحانه وتعالى حين يمس بالبأساء والضراء لا يريد إلا أن الإنسان يعمل لنفسه امتحان، يقول له روح بقى للي أنت مؤمن بهم دول شوف يرفعوا عنك ولا ما يرفعوش، يبقوا مش هيرفعوا، يبقى هيجي لمين؟ يجي لإيه؟ لربنا. يوم لما يجي ربنا كان يجب أنه يعمل إيه بقى؟ يتضرع إليه. ولما يتضرع إليه النهارده يقول لا خليك وياه إيه؟ وياك على طول. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، ولكن قست قلوبهم. فلولا إذ جاءهم بأسنا، لولا يعني بيحضهم على أنه إذا مسكم البأس يبقى إيه؟ ضل من تدعون إلا إياه، في آية ثانية ضل من تدعون إلا إياه. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ليه؟ لأنه لك إن كان الضر ده مثلا مسك شوية ما تروحش للإله اللي حيربطك، لأنه حيمنعك عن شهوات إيه؟ عن شهوات كتيرة أوي، فابعد عن الحكاية إيه؟ الحكاية دي، واستحمل الشوية دول كده يمكن إيه؟ يمكن ينتهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا إيه يعملون. قست قلوبهم، معنى قسوة القلب إن ما ينفذش إليه الهدى، كلا بل ران على قلوبهم، ران على قلوبهم يعني عمل إيه؟ غفلة، جت في غفلة، جت في غفلة، وبعدين عملت إيه؟ طبقة كبيرة أوي. وما دام طبقة كبيرة يبقى ما ينفذش له قول الإيه؟ قول الحق. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به بواسطة مين؟ الرسل. الله، طب ده معنى ذكروا به إن كان عندهم فكرة عن الموضوع ده بس نسيوه، فالرسل جاءوا إيه؟ بيذكروا بس. يقول لك ايه؟ لان ايمان الفطره السليمه ان اي واحد يعيش في الكون محاط بالنعم الواسعه التي لا يد له فيها ولا يد لمثله فيها ولم يدعها احد، ومشي على احدث نظام كده وعايش عيشه كده، كان يجب انه يعيش ايه؟ انه يعيش في فلك الحمد لمول هذه النعم. يعني ان كان ده الانسان، اذا واحد قدم له لقمه وياكلها بيقول له كتر خيرك، ولا فما بالك كل النعم المحيطه بك دي، كان يصح انك انت تعيش في غير حمد المنعم؟ فلما نسوا ما ذكروا به، التذكير ده اما بواسطه الرسالات التي تتوالى، واما بواسطه النعم التي تقرعه كل يوم. هب ان انسان غافل عن نعمه الله في الطعام، وبعدين جاء في اخر لحظه وجاء، وبعدين قاعد يشتغل اكل كده وبتاع وحاجات دي، والسياره بطيت بيه شويه، ولا راح لقاهم لسه ما طبخوش، ويبقى قاعد متحرك كده على ما يجيله النعمه وياكلها. طب يا اخي كنت ناسي وانت شبعان، طب ساعه الجوع ما لدعك كده وبعدين جيت لقيت الاكل الحلو ده، ما تذكرش مين اللي قالك؟ طب انت ماشي في الشمس كده ومحرقه والدنيا مش عارف، وبعدين لقيت ظل شجره ظليل كده وقعدت، في ريحه. وبعدين لقيت واحد راجل طيب جاي بزير في ريحه كده ومش عارف ايه وحاطط فيها الميه ومش عارف ايه وعايز يعملها سبيل لله كده وقاعد يا مش عارف ايه بقى دي نعمه ما تشكرهاش ما تشكرهاش. يبقى فلما نسوا ما ذكروا به اما ان يكون بواسطه الاخبار من الرسل بان المنعم هو الله ويذكرهم بالمنهج او ان كل نعمه تمر على الانسان في اي لحظه من اللحظات كان يجب انه يتنبه الى ايه لمعطيه. ساعة ما يجي يلبس لباس كده ويزينه حتى بلاش يستر عورته لباس يزينه كده ما يقعدش يذكر يا سلام ايه اللي عمل الحاجة اللطيفة دي واللي علم الواد ينسج دي واللي علم مش عارف ايه والارض اللي طلعت القط والمش عارف شوف لانة كبيرة جهاز طويل هيبقى عشان ايه. يبقى دي تذكر ولا ما تذكرش فلا يعني خدوا النعم ولا تذكروش المنعم. لما نسوا ما ذكروا به قال لهم طيب كان المنطق انه لما نسوا ما ذكروا به ناخد ما ذكروا به دي ونحرمهم منه. اما قال لك لا اوعى تحرمه من الرتيب لازم عايز بقى يعني تديله بقى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ادنا له نعم اكتر. الله ده منطقي بقى لما ينسى اللي ذكر بيه يديله نعم اكتر يقول لك ايه ما انت تستنى تشوف انا عامل فيه ايه. لما نديله نعم اكتر يقوم ايه يتعود لونا من الحياة ولونا من العز ولونا من الجاه ولونا من السيطرة والمكانة والبتاع وحاجة زي دي وبعدين نأخذهم بغتة. انما اخده هو صغير لسه كده يعني كده لا ما تنفعش دي ده لازم اخليه يعمل ايه. احنا قلنا زمان ما فيش حد بيقع من على الحصيرة لازم يعليه يعليه شوية كده عشان يجي الهدر ايه ومسك عدوه كده ورفعه وقال هو هيقشكه ولا لا قال ده هيرزعه وبيعليه كده عشان الرزعة تيجي جنبه اهي كذلك. فلما فان رأيت انسان اسرف على نفسه ووسع عليه في نظام الحياة اوعى تتفتن وتقول اه ده عمال يعلي فيه وبيدله نمط من الحياة عالي عالي عالي قوي علشان لما ينزلوا ينزلوا على جدر ايه على جدر او ده اللي بيحصل ولا ما بيحصل شيء. لازم يركبوا العربيات الفارهة ويسكنوا في القصور اللي مش عارف ايه ويعيشوا مش عارف وبعدين يروحوا واخدها منه تبقى الهدر جامد ولا مش جامد. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء مش فتحنا لهم. شوف الدقة في العبارة. ولذلك قال مش فتحنا عليك إنا فتحنا لك لصالحك. إنما فتح عليك يجي مصيبته عليك أنت هو ده بقى الايه الاستدراك نعمة الاستدراك. يبقى فتحنا ايه عليهم مش فتحنا ايه لهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يقول لك يا اخوة ده بيلعب في التراب تطلع فلوس بيراجل مش عارف ايه بيطلع بيعمل ايوه يا سيدي بس استنى شويه على مهلة. فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة. الله اسمه الاذلال القسري. الاذلال الايه القسري فرح بما اوتوا بدهم فرح نروح جايبين له القبض في وقت الفرح في وقت الايه الفرح. ولذلك لا لا لما تشوف مثلا ناس عاملين مثلا فرح كده وبتاعوا حاجة زي دي وبعدين في الفرح كده التفتنا لقينا العريس جرى له حاجة ولا العروسة جرى لها حاجة شوف بقى المسألة بقى مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرسي تبقى دي البلوة ولا دي القلق. حتى إذا فرحوا بإيه بما أوتوا أخذناهم بغتة. وشوف كلمة إذا أوتوا بما أوتوا يعني أنتوا حتى ما خدتوش الحكاية اللي جات نعمة عليكم دي من شطارتكم ده احنا برضو مهدنا لكم بمغفلين وبمرتشين وبناس مش عارف ايه عشان ايه ييسرونكم المسائل. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. كلمة بغتة دي البغتة هو الحدث الضار المفاجئ بلا مقدمات. ليه؟ لأن لما تكون في مقدمات يمكن اليقظة يخليك تحتاط. اليقظة يخليك إيه؟ يخليك تحتاط. لكن مرة يقول إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، يجي بغتة مرة ويجي إيه ويجي جهرة مرة، علشان ما هو يمكن واحد يقول لك ده هو خدنا على بغتة، ده أنا لو كنت بقى يعني عرفت الحكاية دي كنت احتطت ونفدت مني. يقولوا لا، هنديك بغتة ونديك جهرة عشان ما تبقاش تقول كده، لا أنت شاطر تدفع البغتة ولا أنت غادر تدفع الإيه. ما هو لو قال بغتة بس قول ده بيتسلل إليه من خفاء، ده لو كنت أنا عارف الحكاية دي كنت إيه، يوم يجي له جهرة وبرضه جهرة ولا يقدرش إيه يدفعه. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني آيسون، ما فيش منفذ بقى للخلوص من هذه الإيه المسألة. فقطع دابر القوم، مدام القوم اللي ينسوا ما ذكروا به ربنا يفتح عليهم أبواب كل شيء، وبعدين بقى فرحوا بما أوت وأخذناهم بغتة، يبقى مدام أخذناهم بغتة يبقى يجب أن تحمدوا الله أن خلص الله كونكم من ظالمين مفترين، تبقى دي نعمة. قطع دابر القوم شيء يحمد الله عليه، نعم، مدام قطع دابر القوم، قطع دابرهم يعني إيه آخرهم، قطع دابرهم يعني ايه، ام قال لك دي يحمد الله عليها، ده مصيبه حصلت، يقول لك لا ده مصيبه لهم هم، انما نعمه لمين. ولذلك كانوا يجوا مثلا كتير في بعض ايات القران يقول لك يا اخي الله سبحانه وتعالى يجي في بعض حاجات كده يقول فباي الاء ربكما تكذبان، مع انها اللي مذكوره مش نعمه. يقول له زي ايه يا حبيبي كده، زي ايه؟ يقول يا اخي مثلا يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من ونحاس فلا تنتصران. وبعدين يقول فبأي آلاء إيه؟ وبعدين يقول برضه هناك يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذوا بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم إيه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يبقى لو قال خلق الإنسان من صلصال كالفخار يقول فبأي آلاء ربكما، ما في الحاجات دي، فنقول له نعم. امال ايه، هو هو هو هو التهويل والتخويف بالتعذيب مش عشان الناس ما تعملش الله. يبقى اذا يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، هذا الوعيد من الله مش نعمه، نعمه. اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يتجلى بنعمه على خلق نقول الحمد لله، طب يجي على الظالم ويقطع دبره، طب ما نقولش فيه الحمد لله، ده نقول الحمد لله او الحمد لله الحمد لله. فقطع دابر القوم، ان شاء الله نقولها يا رب، فقطع دابر القوم يا رب يا رب، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم يعود الى استنطاقهم بالاخبار عن المرئيات اللي ما فيهاش جدل. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ قولوا لنا كده، انت ليه بتاخد النعم اللي ربنا أنعمها عليك وتستعملها لمضرته وعدوته ومحادة الله؟ السمع ده انت اشمعنى عند الهدى بيبقى صم، وعند كلمة الحق بتبقى بوك، وعند الإيمان بالقضايا الخيرية تبقوا قلوبكم بغلف؟ طب وش معنى المصالحكم بقى لو واحد قال لك اسمع يا ابن عايزين نسهر الليلة، سمعتها قوي ما شاء الله يعني. الله ايه الحكاية دي، الله ايه يا سيدي رأيك في فلان، ايش معنى تسألك يعني يا ريف الفريق. طب اذا ما خدت سمعك وخدت بصرك فيما يفيدك من محادثة الله، طب عبدنا اللي اداك دي مش يقدر يسلبها منك؟ وقد فعل برضه ولا ما فعلش؟ مش في ناس ربنا حرمهم النعمه دي؟ اذا حرمان الله لبعض خلقه من نعم ادامها على خلقه تذكير لصاحب النعمه بالنعمه، تبقى وسيله ايضاح في الكون. اوعى تفتكر ان ربنا كارهه، ده ربنا بده يعملوا ايه. ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه بانه جعل له آفة العرج، اول شعور تشعر الله تمسك رجلك الحمد لله، ولا تشوفه بيتعسر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظنا الله. اذا سلب النعمة من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق دي ايه، تذكير لنعمة الله على الناس. انما تيجي في واحد عشان يعدل الامام مين، عشان يعدل ايمان ملايين. تقوم تقول طب وده ذنبه ايه يعني يعملوا سله ايضاح كده؟ اقول لك لا يا عبيط، ما تعوضه، ده عوضه عن هذه اشياء. ولذلك انا كنت قلت تعالى الواحد اكتع، اكتع ما بيقدرش يقضي بايده دي حاجه، طب وخلي يضرب واحد الم بها القاضيه. نعم. وتعالى لاصحاب العهاد تجدهم هم اللي ايه اللي متفوقين في مسائل كثيره. يعني تعالى مثلا الاعمى تلتفت، ربنا اداله خزينه من حفظ الاشياء ما شاء الله، رميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا مضى يعني الناس حصله الله، واعمى يقود بصيرا. اذا يعني هو يعمل دي عشان ايه؟ وسيله ايضاح في الكون للنعم. انما يعوض مين؟ يعوض صاحبها، يعوضه ايه؟ يعوضه. ولذلك تجد النابغين في اي حرفه من الحرف هم اللي تجد فيهم سمه من سمات النقص، يوم يحاول يجود في ايه؟ في المساله الثانيه دي. علشان كل العبقريين، احنا قلنا زمان بيتهوفن اللي الناس فتنوا بالموسيقى بتاعته، ايه شكله؟ اصلا المتهوفي اللي عمل السيمفونيات دي والمش عارف ايه يطلع اصم، مفهوم ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اخوة الايمان والاسلام، كنا واياكم مع خواطر ايمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا ايات بينات من سورة الانعام. دار الفتوى، اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الابدي الامل، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: واغفر لنا
1: واغفر لنا
0: وارحمنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النار

إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لا

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الفجر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين، يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلائق.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآلبي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ

0: الله
1: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: اهتم الإسلام بتربية الأبناء وتنشئتهم التنشئة الصالحة، وجعلها أمانة في أعناق الآباء والأمهات، وخصها الله بمكانة عالية في فضائل الأعمال، وأثاب عليها الأجر الجزيل. وسائل تربية الأولاد، شرح وإيضاح الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في دروس تربية الأولاد في الإسلام، ولازلنا في القسم الثاني في الوسائل الفعالة في تربية الأولاد. وكان موضوع الدرس الماضي ربط المربى، الطفل الناشئ طالب العلم، بالإيمان، بالقرآن، بالإسلام، بالسنة. واليوم ننتقل إلى ربط آخر، هو الربط الفكري. الحقيقة في ساحة الفكر تطرح طروحات كثيرة جدا، معظمها ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الطروحات إن لم تدرس، وإن لم تصنف، وإن لم يستبعد منها ما كان مخالفا للكتاب والسنة، فنحن في مشكلة كبيرة. يعني مثلا، لو أن معلما أو لو أن أبا يغلب عليه التشاؤم، ويغلب عليه ضعف الإيمان، ويغلب عليه جهله بما في القرآن الكريم، وهو كلام خالق البشر، وهو كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حينما يغلب عليه التشاؤم فيقول انتهى المسلمون. كلمة انتهى المسلمون قد أنت تلفظها ولا تعني مدلولها البعيد، لكنه إذا سمعها منك ابنك أو سمعها منك تلميذك ربما ثبطت عزائمه، ربما خارت قواه. لذلك الله عز وجل قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كلام رائع. إذا كنت مؤمنا لا تشعر بالهون ولا بالحزن، فأنت الأعلى، وهذا كلام خالق الكون. فأنا أحيانا أشعر أن الإنسان بحاجة ماسة إلى أن يثق بعظمة هذا الدين. ما من مثلين صارخين يؤكدان ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصر الله كهذين المثلين. لما كان في الطائف كذبته قريش، وحاربته قريش، وعزلته قريش، وسخرت منه قريش، فعلق الأمل على أهل الطائف. فلما ذهب إلى هناك مشيا على قدميه، لقيه أهل الطائف بالتكذيب وبالسخرية وبالإيذاء، فعاد إلى مكة. قال له سيدنا زيد، وكان رفيقه في هذا السفر، كيف تعود إلى مكة وقد أخرجتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ناصر نبيه. إن الله ناصر نبيه، هذه ثقته بنصر الله عز وجل. حينما تبعه سراقة ليقتله وليأخذ المئة ناقة جائزة من يأتي به حيا أو ميتا، قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قد تقرأ هذه الجملة ولا تقف عند مدلولاتها العميقة. إنسان مهدور دمه، أي إنسان يقبض عليه يأخذ مئة ناقة، والناقة تقريبا تساوي 200,000، ومئة ناقة يعني 100,200,000، يعني 2,000,000 ليرة تقريبا، 20 مليون، 20 مليون ليرة. قال له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ يعني أنا ذاهب إلى المدينة بحفظ الله، وسوف أنشئ دولة، وسوف أحارب أكبر دولتين في العالم، وسوف أنتصر عليهما، وسوف تأتي إلى المدينة كنوز كسرى، ويا سراقة سوف تلبس سواري كسرى. هذا حصل في عهد عمر. إذا أرأيت إلى ثقة النبي بنصر الله؟ أيها الإخوة الكرام، أنا أشعر أن معظم المسلمين كادوا أن يقعوا في اليأس، يرون قوة عظمى لا سبيل إلى أحد أن يجابهها، وهي متمكنة من أطراف الدنيا، متمكنة من الأرض كلها رصبا وقصفا وإفسادا وكذبا. رجل من جلدتهم، من ثقافتهم، من جبلتهم، يقنص الأبرياء، وهذا عمل لا يقره إنسان. وأول رسالة كتبها I am God، يعني أنا إله. ثم ظهر أن هذا مسلم، طلع هذا الكيد، اسمه جون إيلي محمد، ألغوا جون وألغوا إيلي صفي محمد، محمد فعل، محمد قنص، محمد كيد، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فيأتي المؤمن يرى القوة بيدهم، والإعلام بيدهم، والرأي العام العالمي بيدهم، وفي أي مكان يرصدونه ويقصفونه، فمن ضعف إيمانه تخور قواه. فالمربي حينما ينطق بلسانه لتلاميذه، أو الأب حينما يتحدث أمام أولاده أن المسلمين انتهوا ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم، هذا كلام يعد في نظام التربية جريمة، ينبغي أن تربطه بالحقائق لا بالرأي العام السائد المستنبط من إعلام موجه، أو من إعلام مزور، أو من إعلام يقبع على رؤوسه أعداء الدين. نعم. من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة وقد استولى الفرنجة على معظم بلاد المسلمين، واستولوا على المسجد الأقصى ما يقارب 100 عام، وبعدئذ هذه الجيوش الجرارة، 27 جيش من الفرنجة اكتسحوا الشرق الأوسط وأقاموا فيها 100 عام، ثم أزيحوا وعاد المجد للمسلمين على يد صلاح الدين رحمه الله تعالى. من كان يظن أن تقوم للمسلمين قائمة لما خرب المغول والتتار العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه؟ نحن في دمشق نستمع إلى أحياء قد لا ننتبه إلى معناها، يقول لك برج الروس، معنى برج الروس أنه هولاكو أمر بذبح 50,000 إنسان، وضعت جماجمهم على شكل برج، وجاء وتكلم وقال يعني استغفروا لنا فقد كنا سبب استشهادكم. يسخر. من كان يظن أن بعد هولاكو وتيمور لنج والتتار تقوم للمسلمين قائمة؟ وقد أزيح التتار والمغول على يد قطز والظاهر ببرس. فاليأس نوع من الجهل، اليأس نوع من الجهل. هذا الإسلام لأنه دين الله، لأنه يمثل الحق، لأنه يمثل وحي السماء، لأنه يمثل الحق، يحارب، لأن المعركة بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية. فأي شيء تسمعه أو تراه يندرج تحت هذه المعركة، أي شيء تسمعه أو تراه يندرج تحت هذه المعركة. فيا أيها الإخوة، الشيء الأول الذي ينبغي أن نلاحظه أن هذا الطفل وأن هذا الطالب وأن هذا الابن وأن هذا المريد إن صح التعبير يعيش قيما ويعيش تاريخا. فإذا شوهت تاريخه أو شوهت قيمه أو أظهرت العدو أنه عدو لا يقهر فهذه ليست تربية ولكنها تثبيط ولكنها تشويه. فينبغي أن تربط هذا الطالب بالحقائق الناصعة المستنبطة من الكتاب والسنة، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآن ينبغي أن تربط ابنك أو أن تربط تلميذك بمنابع أصيلة للإسلام، في منابع أصيلة، في منابع صافية، في تغذية صحيحة، وفي منابع عكرة، في منابع مياهها ليست كما يتمنى الإنسان. فأن تبحث عن مسجد تثق بنظافته وتثق بإخلاص القائمين عليه وتثق بالعلم الذي يطرح فيه، هذه مهمة الأب. فحينما ينسى الأب أن يختار لابنه المسجد المناسب والأصدقاء المناسبين والأصحاب المناسبين أيضا، يكون قد ربطهم بجهات ليست كما ينبغي. حينما يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فكل مؤمن ينبغي أن يختار مسجدا يثق بالقائمين عليه، يثق بالعلم ويثق بالإخلاص ويثق بالصحة والصواب. فإذا لزمت هذا المسجد ينبغي أن تنقل ما تسمعه من حق إلى من حولك. هذه الدعوة إلى الله التي هي فرض عين، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن لم يدعو إلى الله على بصيرة لا يكون متبعا لرسول الله إطلاقا، والذي لا يتبع رسول الله لا يمكن أن يكون محباً لله، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. يعني أنا من باب الطرفة أعرف صديق يوم الجمعة يحب أن يشتري الفول من مكان من طرف المدينة الجنوبية وهو يسكن في طرفها الشمالي، وفي أيام الشتاء الباردة يهيئ مركبته وينطلق بمركبته من من طرف المدينة الشمالي إلى طرفها الجنوبي ليأتي بطبق من الفول يأكله مع أولاده صباحا، قد يكلفه هذا ساعتين أو أكثر. أما حينما يريد أن يصلي الجمعة يختار أقرب مسجد دون أن يعبأ لا بخطيبه ولا بطريقة خطبته ولا بدعوته، يعني عليه أن يركع هاتين الركعتين ليقول صلينا الجمعة والحمد لله وسقط عنا الوجوب وإن لم يحصل المطلوب. أنا أقول لهذا الإنسان: أطبق من الفول أغلى عليك من دينك؟ طبق من الفول أغلى عليك من دينك؟ فينبغي أن تبحث لابنك عن مسجد يرتاح له، يقنع بخطيبه، يقنع بمدرسيه، يقنع بمعهده. أما أنه نلحقه بأي مكان، بأي مسجد، بأي معهد دون الدراسة والتحقق، هذا أيضا ليس من أساليب تربية الأولاد الناجحة ولا من أساليب تربية الأولاد المثمرة. إذن الربط الفكري، تكلمنا في الدرس الماضي عن الربط الإيماني، الإيمان والقرآن والإسلام والسنة والتاريخ الإسلامي والسيرة. الآن الربط الفكري، يعني الآن يطرح فكر في المكتبات في الأسواق: ما كل كتاب يقرأ وما كل دار نشر يشترى منها، هناك دور نشر تبث السم في الدسم. يعني أحيانا كلمة تهز أعماق الإنسان، لو أنها تمكنت منه دون أن يستطيع أن يردها بدليل تفعل فعلا خبيثا في نفسه. يعني أحيانا قصة تقرأها قد لا تشعر ماذا فعلت. طلعت على قصة من أيام أن فتاة متفلتة لا يضبطها شيء استغلت جمالها للحصول على كل مآربها، إن في الدراسة وإن في التجارة وإن في المنصب، وإن وحصلت ما تريد. فتاة زميلتها لأنها ملتزمة ولأنها تخاف الله ولأنها ولأنها وهي محجبة، هذه بقيت من دون أن تتزوج. ثم جاءها زوج فقير جدا بالغ في إهانتها، وبعد 20 عام وازنت بين نفسها وبين هذه التي وصلت إلى أعلى مقام وأعلى ثروة وأعلى مكانة، فأيقنت أنها كانت مخطئة أشد الخطأ حينما التزمت منهج الله عز وجل فانتكست. طيب هذه القصة بمثابة سم يدس في الدسم، هل تعتقد أنت أن فتاة تؤمن بالله وتخشى الله وترجو رحمة الله وهي وقافة عند حدود الله وهي تخشى أن تسخط الله هذه تعامل كما تعامل الفاسقة؟ إذا ظننت ذلك إنك لا تقرأ القرآن الكريم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هذا الحكم سيسوءهم، وهذا الحكم سيدمرهم، وهذا الحكم سيثبط عزيمتهم، وهذا الحكم سيصرفهم عن الحق. والله أيها الإخوة، والله أقول زوال الكون أهون على الله من أن يعامل مسيئا كما يعامل المحسن، أو أن يعامل محسنا كما يعامل المسيء. المطروح أحيانا في بعض الحلقات أن الله عز وجل طريق الإرادة، صح الكلام، يمكن أن يضع هذا الذي عبده طوال حياته وأفنى عمره في طاعته في النار، ويمكن أن يضع هذا الذي ناصبه العداء وغرق في المعاصي والآثام في الجنة. أتستطيع أن تسأله؟ الجواب لا، لأن الله عز وجل يقول لا يسأل عما يفعل، ولأننا جميعا ملكه إذن يفعل بنا ما يشاء. هذا الكلام ليس دعوة إلى الله، هذا الكلام إبعادا عن الله. الله عز وجل قال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. الله عز وجل يقول إن ربي على صراط مستقيم، إيه الله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة، إلزام ذاتي. قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال وهل نجازي إلا الكفور. قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ولو كان مثقال حبة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا قرآن، هذا أن تقول له إن الله لا يسأل ما يفعل. قد نفهم هذه الآية فهم راقي جدا، حينما يكون عدله مطلقا لا يسأل عما يفعل، ولله المثل الأعلى. لو أجريت مذاكرة وكتبت على السبورة السلم وكيف وزعت العلامات وفق هذا السلم، وأنت قد صححت الأوراق بدقة بالغة وأعطيت كل ذي حق حقه، ثم وزعت الأوراق على الطلاب وسألتهم هل من سؤال هل من اعتراض، فلزموا جميعا الصمت. ماذا يعني صمتهم؟ أنك عدلت معهم. ماذا يعني عدم اعتراضهم؟ أنك كنت عادلا معهم. لما لا تفهم قوله تعالى لا يسأل عما يفعل من هذا القبيل؟ لما لا تقل مع بعض العلماء عدله يسكت الألسنة؟ والحمد لله رب العالمين.
1: وسائل تربية الأولاد، نصائح يحتاج إليها الأهل والمعلمون، قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي.

أجل. اللهم يا رب كل شيء، أسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر، نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكبر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة.

ربنا أتمم لنا نورنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الخير كله عاجله وآجله، إنك على كل شيء قدير، وأستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما ولا تزغ قلبي بعد أن هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في سمعي وبصري، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قطوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم، ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة. بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية. بعدها نستقبل وعلى الهواء مباشرة فضيلة الشيخ فايز سيف ليحدثنا عن رحلته إلى أستراليا وعن المولد النبوي الشريف والاحتفال الذي سيقام بهذه المناسبة يوم السبت القادم. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك بتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي، ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الأربعاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 11:55، أذان العصر عند 3:16، أذان المغرب عند 5:48، أذان العشاء يرفع عند 7:18، غدا الخميس أذان الفجر يرفع عند 4:29، وشروق الشمس عند 5:42 أو 52. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الأربعاء وغدا الخميس طقس مشمس بارد 17 درجة نهارا، 8 درجات ليلا. الخميس الجمعة والسبت والأحد الطقس مشمس دافئ ربيعي 29 درجة نهارا، 12 درجة ليلا. يوم الاثنين الطقس ماطر أمطار متفرقة خفيفة، وكذا الحال الثلاثاء والأربعاء والخميس. درجة الحرارة 23 درجة نهارا، 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لحضراتكم يوما جميلا رائعا كله خير وسعادة وبركة وسرور. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 16 من شهر أيلول سبتمبر لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. سيدني: يستعد ملايين الأستراليين في ولايات الجنوب الشرقي لأسبوع بارد مع اقتراب جبهة هوائية باردة تنهي الأجواء الربيعية الدافئة التي شهدتها الأيام الماضية. ومن المتوقع أن تتسبب الجبهة بأمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في بعض المناطق قبل عودة درجات الحرارة إلى الارتفاع مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي من موجة باردة ستجتاح ولايات جنوب شرق البلاد خلال الأسبوع الجاري مع تحرك جبهة هوائية باردة على طول الساحل الشرقي بدءا من هذا اليوم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجبهة إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة إضافة إلى أمطار ورياح قوية وربما تتساقط الثلوج في أجزاء من تازمانيا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز. وفي ولاية فيكتوريا يتوقع هطول الأمطار مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في ملبون وجيلونغ قبل تحسن الأجواء في وقت لاحق من هذا اليوم. ورغم أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة في ملبون تبلغ 14 درجة مئوية فإن الرياح القوية ستجعل الطقس أكثر برودة مما تشير إليه الأرقام. وبعد عبورها تازمانيا وفيكتوريا ستتجه الجبهة الباردة نحو الساحل الشرقي لولاية نيو ساوث ويلز. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العظمى في سيدني من 24 درجة مئوية إلى 15 درجة فيما ستشهد نيوكاسل تراجعا أكبر من 27 درجة إلى 13 درجة مئوية كما قد يؤدي التقاء الجبهة الباردة مع حرارة فترة بعد الظهر على الساحل الشمالي الأوسط للولايات إلى تشكل عواصف رعدية. وبحسب التوقعات ستكون المناطق الإقليمية في ولاية نيو ساوث ويلز وكوينزلاند أقل تأثرا بالموجة الباردة مقارنة بالمناطق الساحلية في جنوب شرق أستراليا. في المقابل يتوقع أن تشهد مناطق من غرب أستراليا أمطارا وعواصف نتيجة رياح قادمة من الشمال المداري قبل أن يمتد تأثيرها إلى جنوب الولايات وجنوبها الغربي. ورغم البداية الباردة للأسبوع في العواصم الواقعة جنوب شرق البلاد يتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تعود درجات الحرارة إلى الارتفاع تدريجيا مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع كما تشير التوقعات الموسمية للفترة بين أيلول سبتمبر وتشرين الثاني نوفمبر إلى درجات الحرارة النهارية والليلية التي ستكون أعلى من المعدلات المعتادة في معظم أنحاء أستراليا. وفيما يتعلق بالأمطار يتوقع أن تكون أقل من المعدل في أجزاء من جنوب وشرق البلاد بينما يرجح أن تشهد مناطق واسعة من النصف الغربي لأستراليا معدلات هطول أعلى من المتوسط. كيمبرا: سجلت أستراليا تراجعا ملحوظا في تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية الـ HIV خلال العقد الماضي ما يضعها على مسار تحقيق أهداف الأمم المتحدة الرامية للقضاء على هذا الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030 إلا أن خبراء الصحة يحذرون من استمرار الفجوات بين بعض الفئات السكانية خاصة السكان الأصليين والمولودين خارج أستراليا وسكان المناطق غير الحضرية. وأظهرت أحدث بيانات فيروس الـ HIV والأمراض المنقولة جنسيا في أستراليا إن عدد تشخيصات فيروس نقص المناعة البشرية انخفض بنسبة 25% خلال السنوات العشر الماضية. وخلال الفترة بين عامي 2016 و2025 تراجعت التشخيصات بين الرجال بنسبة 28% فيما لم يطرأ تغير يذكر بين النساء. ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى ارتفاع معدلات الفحص والعلاج واستخدام الأدوية الوقائية قبل التعرض للفيروس والمعروفة باسم PREP خاصة بين الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، وتعد أستراليا من الدول الموقعة على برنامج الأمم المتحدة المشترك والمعني بفيروس نقص المناعة البشرية والأيدز، والذي يهدف إلى إنهاء الأيدز كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. وتشير البيانات الحالية إلى أن 94% من الأشخاص المصابين بالفيروس تم تشخيصهم، و95% من المصابين المعروفين يتلقون العلاج، و98% ممن يتلقون العلاج وصلت لديهم مستويات الفيروس إلى حد غير قابل للكشف، ما يجعل احتمال انتقاله شبه معدوم. وتتوقع تحليلات معهد كيربي في جامعة نيو ساوث ويلز أن تتمكن أستراليا من تحقيق الأهداف الأولية لبرنامج الأمم المتحدة، والتي تقوم على تشخيص 95% من المصابين وعلاج 95% منهم والوصول إلى كبح الفيروس لدى 95% من الذين يتلقون العلاج. وأظهرت البيانات إن معدل إشعارات الإصابة بفيروس HIV لكل 100,000 شخص انخفض من نحو 4 حالات عام 2016 إلى أقل من 3 حالات عام 2025، ورغم ذلك ظل معدل التشخيص بين الذكور أعلى ب7 مرات مقارنة بالإناث. وفي عام 2025 ارتبطت 64% من الحالات بالعلاقات الجنسية بين الرجال، و26% بالعلاقات الجنسية بين الجنسين، و3% باستخدام المخدرات عبر الحقن. كما بقيت معدلات الإصابة منخفضة بين العاملين في الجنس والأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن بالإبر. كامبرا. في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدبلوماسية الأسترالية، أعلن حزب أمة واحدة One Nation بزعامة بولين هانسن عن رؤية جديدة ومثيرة للجدل تقضي بفرض حظر شامل ومباشر على استقبال المهاجرين والقادمين من 26 دولة تصنفها أستراليا كمناطق خطر شديدة من بينها 10 دول عربية. وتأتي هذه الخطة كجزء من استراتيجية الحزب لإعادة هيكلة نظام الهجرة، حيث تسعى بولين هانسون إلى ربط قرارات منح التأشيرات بالتصنيفات الأمنية الصادرة عن وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية. وترى القيادة الحزبية إنه ليس من المنطقي استمرار فتح أبواب الهجرة والزيارة من دول تحذر الحكومة الأسترالية مواطنيها من السفر إليها بقرار عدم السفر Do not travel، نظرا للمخاطر الأمنية والصراعات المسلحة وتفشي الأيديولوجيات المتطرفة. ووفقا للتحذيرات الصادرة عن الخارجية الأسترالية والتي استند إليها المقترح، تتوزع القائمة على النحو التالي: الدول العربية وهي 10 دول، العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وقطاع غزة والضفة الغربية واليمن وليبيا والسودان، بالإضافة إلى الصومال والبحرين والكويت، والدول الإفريقية وهي 7 دول: جنوب السودان ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. أما الدول الآسيوية والأوروبية وأمريكا اللاتينية فهي 9 دول: أفغانستان وكوريا الشمالية وميانمار وبيلاروسيا وروسيا وأوكرانيا وفنزويلا وهايتي، بالإضافة إلى إيران. وتجدر الإشارة إلى أن المقترح يتجه لاستثناء 3 دول من التجميد المباشر لاعتبارات صراعات إقليمية وخارجية أو توازنات جيوسياسية، وهي أوكرانيا والكويت والبحرين. ولا تقف خطة الحزب عند حدود تقييد دخول مواطني هذه الدول، بل تمتد لتشمل إلزام الطلاب الأجانب بالعودة إلى بلدانهم فور الانتهاء من دراستهم، ومنع تحويل التأشيرات المؤقتة من داخل البلاد، بالإضافة إلى تجميد صافي الهجرة السنوية ليكون سلبا في السنوات 3 الأولى، ثم تثبيته عند سقف 130,000 شخص سنويا لرفع العبء عن قطاعي السكن والخدمات العامة. وقد قوبل هذا الإعلان ببدء مواجهات وسجالات حادة تحت قبة البرلمان وفي الأوساط السياسية، حيث اعتبر ممثلو الأحزاب الرئيسية إن إقحام الاعتبارات السياسية والأمنية الخارجية في لوائح الهجرة وبشكل جماعي يضر بمسار العلاقات الدبلوماسية ويعقد آليات التوظيف للعمالات الماهرة، في حين تؤكد بولين هانسون تمسكها بموقفها الداعي لأولوية الأمن القومي ومصالح المواطنين المحليين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة، نبدأ بها من لبنان بيروت. بعد سنوات من التحقيقات القضائية التي اصطدمت بالحصانات السياسية، وبعد عشرات الدعاوى التي طوقت المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، فجر المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مفاجأة من العيار الثقيل عبر المطالعة بالأساس التي أعدها وحمل فيها رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون مسؤولية جزائية، انطلاقا من علمه المسبق بوجود نترات الأمونيوم وخطورتها والسؤال عما إذا كان قد قام بما يفرضه عليه موقعه لإبعاد الخطر قبل وقوع الكارثة. وكان القاضي صعب وقع ظهر الثلاثاء على المطالعة بالأساس بصيغتها النهائية، ومن انتقل إلى مكتب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حيث عقد معه اجتماعا استغرق ساعة كاملة سلمه خلالها الملف بعد إنجاز مهمته وناقشا المضمون والمطالب التي خلصت إليها. وكشفت مصادر مطلعة إن المطالعة الواقعة في 260 صفحة فولسكاب أوردت أسماء الشخصيات التي كانت على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، وفي مقدمة هؤلاء ميشيل عون الذي كان قد تسلم تقريرا مفصلا بشأن وجود هذه المواد وخطورتها وإمكان انفجارها من دون أن يعرض القضية على مجلس الدفاع الأعلى رغم انعقاد جلساته في القصر الجمهوري برئاسته. ولم تتضح حتى الآن طبيعة الإجراء الذي طلب صعب اتخاذه بحق عون وما إذا كان ادعى عليه مباشرة، إلا أن المصادر رجحت أن يكون حمله مسؤولية جزائية وطلب ملاحقة عون بالجرائم نفسها التي يلاحق بها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب مع عدد من السياسيين والقادة الأمنيين والعسكريين والقضائيين. وتفتح هذه المسألة بابا على النقاش القانوني والدستوري حول آلية ملاحقة رئيس الجمهورية عون، وأشارت المصادر إلى أن الحصانة المرتبطة بموقع رئيس الجمهورية لا تحول دون مساءلته عن الجرائم الجزائية، على أن تطرح مسألة الجهة المختصة بالمحاكمة والإجراءات الواجب أن تتبع أمام الجهات القضائية والدستورية المعنية. وشددت على أن النيابة العامة طلبت من المحقق العدلي توجيه الاتهام إلى الرئيس عون بالمسؤولية عما حصل في الرابع من آب، خصوصا أنه علم مسبقا بوجود النترات والتحذير من خطر انفجارها قبل أسبوعين من وقوع الكارثة، ومسؤوليته لا تقل عن مسؤولية رئيس الحكومة السابق حسان دياب والمدعى عليهم الآخرين. إنجاز المطالعة يشكل المحطة الأبرز قبل صدور القرار الاتهامي المتوقع قبل نهاية هذا العام، ويعكف البيطار حاليا على درسها علما بأنه غير ملزم بمطالب النيابة العامة وله أن يأخذ بها كاملة أو جزئيا أو يخالفها. وأكد مصدر قضائي إن المطالعة حددت المسؤوليات بالنسبة إلى 73 مدعى عليهم، من بينهم أشخاص معنويون من شركات، كما عالجت اختصاص الملاحقات بالنسبة إلى القضاة والنواب والوزراء والأمنيين العسكريين، وصنفت الأفعال والمسؤوليات وفق مواقع المعنيين ودور كل منهم. لكن المطالعة لم تتوقف عند المسؤوليات الإدارية والسياسية والقضائية، بل ذهبت إلى طرح الأسئلة والاستفسارات التي سبقت وقوع الكارثة في الرابع من أغسطس 2020 ورافقتها وتلتها. دبي. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده انتقلت من كونها مشكلة أمنية وسياسية تؤرق المنطقة إلى فرصة اقتصادية واستراتيجية يمكن أن تسهم في أمن سلاسل الإمداد والطاقة والتجارة بين الشرق والغرب.
كاشفا عن توقعات بارتفاع حجم الاقتصاد السوري إلى نحو 50 مليار دولار خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 20 مليار دولار عام 2024. وأقر أحمد الشرع في حديثه خلال قمة الإعلام العربي في دبي أمس بأن التحولات الاقتصادية الجارية تتطلب قرارات صادمة، فيما بدا أنها إشارات ضمنية إلى قرارات مثل رفع أسعار الوقود التي حركت احتجاجات في مناطق سورية مختلفة خلال الأيام الماضية. وقال إن حكومته لا تريد تبني سياسة الشكوى أو الوعود، وإنما التركيز على العمل، مشيرا إلى أن معيار النجاح سيكون في النتائج التي يلمسها السوريون. وأوضح أن سوريا تنتقل من نموذج اقتصاد اتسم بدرجة عالية من البيروقراطية وهيمنة الدولة والفساد إلى اقتصاد يمنح القطاع الخاص والاستثمار مساحة أكبر. لكنه أقر بأن الانتقال المفاجئ قد يسبب نوعا من الصدمات، موضحا أن الحكومة درست عددا من تجارب الدول التي مرت بمراحل تحول مشابهة، وإن إدارة المرحلة تتطلب قدرا من التدرج إلى جانب اتخاذ قرارات قد تكون صادمة في بعض الأحيان. وقال الشرع إن حجم الاقتصاد السوري بلغ في أفضل حالاته قبل الحرب 60 مليار دولار عام 2010، قبل أن يتراجع إلى 20 مليار دولار عام 2024. وأضاف أن الاقتصاد نما إلى نحو 32 مليار دولار خلال عام 2025، متوقعا أن يصل إلى 50 مليار دولار عام 2026، وأن يستعيد في عام 2027 تقريبا مستوياته المسجلة عام 2010. وتابع قائلا إن الطموحات تتجاوز العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، قائلا إن البرامج الاقتصادية تستهدف إمكانية وصول حجم الاقتصاد إلى 200 مليار دولار خلال السنوات الخمسة إلى العشرة التالية، شريطة توافر الاستقرار وعدم تعرض المنطقة والعالم لاضطرابات واسعة. وفي حديثه عن السياسة الخارجية أكد الشرع إن دمشق تسعى إلى بناء علاقاتها على المصداقية والثقة مع الحفاظ على استقلالية القرار السوري. وقال إن سوريا لا تحتاج إلى أن تكون تابعة لأي جهة، مضيفا إنها تمتلك من الحضارة والخبرات والموارد البشرية ما يسمح لها الاستقلال بقرارها، وفي الوقت ذاته الاستقواء بإخوانها ومحيطها. وشدد على أن سوريا لا تستطيع الاستغناء عن محيطها العربي والإسلامي، وإنها تعتمد بصورة كبيرة على الدول العربية في الدعم السياسي والاستفادة من خبراتها وتجاربها التنموية. وأضاف أن سوريا لا تريد أن تبدأ من الصفر الذي بدأت منه هذه الدول، وإنما أن تبدأ من المئة التي انتهت إليها. السويداء سوريا. يلف الغموض دوافع وهوية مرتكبي جريمة قتل راح ضحيتها محامي مع والدته وشقيقته في منزلهم بالسويداء جنوب سوريا، إحدى المناطق التي يسيطر عليها العميل حكمة الهجري أو ما يعرف بالحرس الوطني التابع له. وبينما ذكرت مصادر رسمية في المحافظة أن هناك شبهات تتعلق بعناصر ومجموعات كانت تنضوي سابقا تحت ما يعرف بعصابة راجي فالحوط الإرهابية، تحدثت مصادر محلية في المدينة عن أن المحامي من المقتدرين ماليا وليس له نشاط سياسي، في حين كشفت مصادر أخرى إنه لم يكن على توافق مع العميل الهجري. وأفادت منصات إخبارية تعنى بأخبار السويداء ذات الأغلبية السكانية الدرزية يوم الاثنين الماضي بالعثور على جثث كل من المحامي زاهر محمود ثابت وشقيقته لينا محمود ثابت ووالدتهما رضا أبو شبلي داخل منزلهم في حي الإطفائية في مدينة السويداء. ونقلت المنصات عن مصادر محلية إن الجثث وجدت داخل الشقة وعليها آثار قتل بأدوات حادة،
فيما تحدثت بعض الروايات عن آثار تعذيب ونحر، مشيرة إلى أنه لم تعرف حتى الآن دوافع الجريمة أو هوية الجنات. ونفذت الجريمة وسط حالة من الفوضى الأمنية تسود المناطق الخاضعة لنفوذ العميل الإسرائيلي الهجري والحرس الوطني منذ سيطرتهم بدعم إسرائيل عقب اشتباكات وقعت في يوليو تموز 2025 بين الدروز الذين تدعمهم إسرائيل وعشائر تسكن المنطقة، وتدخلت فيها القوات الحكومية وأدت إلى اندلاع أعمال عنف. من جانبها أصدرت مديرية إعلام السويداء التابعة لمحافظة السويداء بيانا أدانت فيه بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أودت بحياة المحامي ووالدته وشقيقته وما تلاها من حادثة قتل بحق مدنيين أبرياء. بيروت. ردا على من يروجون لغياب أي تأثير لفرنسا في الملف اللبناني، تنظر باريس إلى الاجتماع الدولي الخاص بدعم الجيش اللبناني والقوات الأمنية على أنه الدليل على قدرتها على العمل من أجل مساعدة لبنان. وجديد الاجتماع إنه وضع في إطار ما يسمى مسار العقبة الذي أطلقه الأردن قبل 10 سنوات، والذي يركز أساسا على تحديات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال حوارات لخبراء من المستوى الرفيع. ووفق الإليزي فإن العاهل الأردني هو الجهة التي اقترحت التئام دورته الراهنة في باريس وأن تخصص للملف اللبناني وإن الرئيس اللبناني جوزيف عون وافق على ذلك. ووفقا للإليزي فإن المناقشات تتركز على المسائل العملاتية والمهمات التي ستقع على عاتق الجيش اللبناني لضمان أن تمارس الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وبداية من الجنوب، لذا فإن البحث سيتناول النظر في حاجات الجيش اللبناني التي سيتاح لها عرضها من الناحيتين المالية والقدراتية، بحيث يتمكن من القيام بالمهام المسندة إليه لا بل أيضا مواكبته في مهامه. وتريد باريس أن يفهم الجميع أنه لا أحد سيمكنه الحلول محل الجيش اللبناني، مشيرة بذلك إلى مهمة حصرية السلاح التي تريد الدولة القيام بها منوطة بالجيش اللبناني، وهي ترى أنه يمكن أن يكون قادرا على القيام بها. الكويت. أصدرت محكمة استئناف أمن الدولة أحكاما بالسجن 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار، أي ما يساوي 19,400,000 دولار، بحق 3 مواطنين كويتيين ولبناني واحد بتهمة

0: جهاز أمن الدولة ووحدة التحريات المالية، كما حكمت المحكمة ببراءة متهمين آخرين بينهم مواطنة كويتية. وفي القضية الثانية قضت المحكمة بحبس مواطن بتهمة التمويل والانضمام إلى حزب الله 7 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار كويتي، وذلك بعد أن أسندت إليه تمويل الحزب عبر لجنة خيرية أدين متهموها بحكم نهائي من محكمة التمييز. واشنطن. أعلن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء إنه فتح النار على زورقين إيرانيين صغيرين ودمرهما أثناء محاولتهما سرقة قارب مسير في المياه الواقعة قبالة إيران، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقال الكابتن تيم هوكنز المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الزورقين الإيرانيين الصغيرين حاولا مؤخرا الاستيلاء على سفينة سطحية أمريكية وهي غير مأهولة، لكن لم تكلل المهمة بالنجاح بعدما ردت القيادة المركزية بقوة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء مباشرة.
1: لبيك ربي قد وفدنا بالخضوع إليك،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد عبر أثير إذاعتكم إذاعة الصوت الإسلامي. في رحاب هذه المناسبة العطرة، مناسبة ذكرى مولد سيد الخلق والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اليوم شخصية علمائية ودعوية كريمة حلت بين أهلها وإخوانها في أستراليا للمشاركة في هذه المناسبة المباركة. ضيفنا الكريم هو فضيلة الشيخ فايز سيف، عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، المعروف بنشاطه في المجالات الدينية والتربوية والدعوية. وقد جاء فضيلته إلى أستراليا للمشاركة في الاحتفال الكبير الذي تقيمه جمعية الرحمة في سيدني، احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، في مناسبة ينتظرها أبناء الجالية الإسلامية بشوق ومحبة في كل عام، لما تحمله من معان إيمانية وتربوية وإنسانية عظيمة. فضيلة الشيخ، أهلا وسهلا بكم في أستراليا، وأهلا بكم في إذاعتنا، ونرحب بكم بين إخوانكم وأبنائكم وأهلكم في مدينة سيدني. ولعل أجمل ما نبدأ به هذا اللقاء أن نرحب بكم فضيلة الشيخ، وأن نتحدث عن صاحب المناسبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سيرته العطرة، وعن أخلاقه ورحمته، وعن حاجتنا اليوم في عالم يموج بالكثير من الأزمات والانقسامات إلى استلهام الهدي النبوي في المحبة والتسامح والتراحم. فضيلة الشيخ فايز سيف، أهلا بكم مرة أخرى، ونبدأ معكم من هذه المناسبة المباركة. أهلا بكم.
1: الله يبارك فيكم، حياكم الله، بارك الله بكم. حاج إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عزام مستو، حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. يعني كم أنا سعيد أن أكون اليوم في هذه الصبيحة في إذاعة الصوت الإسلامي، هذه الإذاعة التي اجتمعنا فيها منذ ما يقارب 20 سنة.
0: نعم.
1: مع الحاج إبراهيم الزعبي،
0: الله يبارك فيك،
1: جزاه الله خيرا، وكان لنا فيها يعني من الفضل الإلهي والفتح الإلهي، كان في أكثر من برنامج نحن والحاج إبراهيم.
0: صحيح.
1: في هذه الإذاعة، والحمد لله لا تزال متألقة،
0: الحمد لله،
1: ولا تزال تنشر صوت الخير ودعوة الخير ودعوة الإيمان، وتربط الناس بخالقها، وتربط الناس بمصدر الحياة ومصدر النور ومصدر الهداية بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحمل إليهم الخطاب الإسلامي النبوي الذي يحمل طبيعة الخطاب الإسلامي الذي جاء به سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول أن هناك خطاب متشدد أو خطاب متفلت أو خطاب متوسط أو خطاب معتدل، نحن نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالخطاب الطبيعي أو بالإسلام الطبيعي، فخطابه هو هذا الإسلام الطبيعي، بيقولوا بالإنجليزي normal،
0: natural،
1: هذا الطبيعي. صحيح. هذا الطبيعي، فما في إسلام معتدل وإسلام متطرف وإسلام متفلت، في الإسلام الطبيعي الذي جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبفطرة الناس التي فطر الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهذا الحمد لله، هذا الخطاب تحمله إذاعة الصوت الإسلامي وتنشره وتحرص عليه، وهو الخطاب الجامع المانع، والذي نحن أحوج ما نكون إليه في كل فترة زمنية، وخصوصا في هذه الفترة الزمنية العصيبة سواء على من الزاوية المحلية أو الزاوية العالمية. وبالتالي نحن بحاجة إلى هذا الجهد الذي تبذله إذاعة الصوت الإسلامي.
0: الله يبارك فيك مولانا ويخليك طول عمرك. فضيلة الشيخ بدنا نبلش بنستمع إن شاء الله. بدي أسألك ماذا يعني الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في هذا الزمن تحديدا، وما الرسالة التي ينبغي أن يحملها المسلم من هذه الذكرى إلى حياته اليومية وإلى مجتمعه؟ فضيل الشيخ تفضل.
1: أكرمكم الله. في البداية أكيد أنا أشكر كل الجهود المبذولة في هذه الجالية لإحياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهان النشأ وفي أذهان أبنائنا وفي أذهان الذين هم بحاجة إلى التعرف على سيدنا رسول الله. كما أخص بهذا الشكر جمعية رحمة وأخي فضيلة الشيخ المربي عزام مستو حفظه الله تعالى، والذي نحن اليوم هنا وفي هذه الأيام هنا لنشاركه ونشارك أحبابه وإخوانه ونشارك الجالية العربية والإسلامية كلها هذا الاحتفال وهذا الفرح بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن لماذا نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الحاجة الملحة في هذه الأيام؟ أولا نحن نحتفل بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بذكرى ولادته، واحتفالنا هو أن نقوم بنوع من أنواع العبادة نؤديه ونشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبرى. وكان أول من احتفل بذكرى ولادة النبي صلى الله عليه وسلم وأدى أنواع العبادة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة هو سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي كان يصوم يوم الاثنين. وكان صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه، ذلك يوم ولدت فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربطنا بهذا اليوم الذي ولد فيه. ليس كل سنة 12 ربيع الأول أو بشهر ربيع الأول أو بأوله أو بوسطه أو بآخره، وإنما أراد أن يربطنا بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم كل أسبوع وكل يوم اثنين. والرابط بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرابط بذكرى ولادته صلى الله عليه وسلم هو رابط تعبدي وطاعة لله سبحانه وتعالى، لأنه هو جاء ليربطنا بالله وجاء ليدلنا على الله وجاء ليربط هذه القلوب قلوب المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. فقال أنا أصوم يوم الاثنين. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم اختار الصيام ليشكر الله على هذه النعمة. والصيام عبادة بين العبد وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه عبادة خفية تكون بين العبد وبين الله، اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي شكر الله سبحانه وتعالى على أن أوجده في هذا الوجود في هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين. والصوم أو الصيام فيه صفاء وفيه أنس وفيه محبة، فصاده صاد الصفاء وألفه ألفه الأنس وميمه ميم المحبة. وطريق صفاء النفوس والقلوب سيدنا محمد رسول الله، وأنيس القلوب سيدنا محمد رسول الله، وحبيب القلوب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى تصل إلى الصفاء والأنس والمحبة بدك يكون دليلك ومعلمك وهاديك ومحبوبك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو اختار الصيام وربطك بصيام يوم الاثنين به صلى الله عليه وسلم. أنت وعم تصوم يوم الاثنين بتصومه كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صامه شكرا لله، شكرا لله على أن أوجده في هذا الوجود بالولادة. فأنت تصوم يوم الاثنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت وصايم رسول الله حاضر معك صلى الله عليه وسلم. أنت وصايم يوم الاثنين رسول الله حاضر معك. ليش صايم؟ لأن رسول الله صامه. لما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يوم ولد فيه. فأنت صرت عايش بصيامك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختيار هذا النوع من العبادة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس اختيارا حصريا، بمعنى أنه أنا أشكر الله على هذه النعمة بالصيام ولا يكون الشكر إلا بالصيام. ما قال هكذا العلماء. الشكر يكون بالصيام ويكون بأي نوع من أنواع العبادة. الصيام عبادة. نعم. يعني أصل الصيام، الصيام هو عبادة، وبالتالي يقاس على هذه العبادة أي نوع من العبادات المشروعة. وهذه العبادات المشروعة صلاة وصيام وقراءة للقرآن وذكر وصدقة وصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومجالس العلم ومجالس قراءة القرآن ومجالس السيرة النبوية التي تقرأ فيها سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتذكر فيها شمائله صلى الله عليه وسلم، ويعرف الخلق عليه صلى الله عليه وسلم. كل هذه أنواع من الطاعات يؤديها هذا العبد المؤمن شكرا لله على نعمة إيجاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود وإيجاده بمولده صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. حاجتنا التعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حاجة فطرية، هي حاجة فطرية، لأن الإنسان بطبيعته يبحث عن محبوب ويبحث عن قدوة. كل إنسان بده محبوب يتعلق فيه، كل إنسان بده قدوة يتعلق فيه. ففي حاجة فطرية عند هذا الإنسان ليتعرف على إنسان يحبه، على محبوب. نعم. وليتعرف على قدوة، لأنه بده قدوة، وإلا بيأخذ قدوة أحيانا، ممكن يأخذ قدوة بشرية، ممكن يأخذ قدوة غير بشرية. هذا الإنسان، والنفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، والكأس إن لم تملأه ماء ملئ هواء، والقلب إن لم تملأه حبا ملئ هوى. يعني القلب إن لم يملأ بالحب ملئ بالهوى. وبالتالي التعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حاجة فطرية لهذا الإنسان، لأن هذا الإنسان يبحث عن محبوب ويبحث عن قدوة ويبحث عن أسوة. فنحن نعرفه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدك تحب تعال تعال. ليش؟ لما تحب؟ لما يحب الإنسان الآخر، الطرف الآخر لما يحبه؟ قال: يحبه لواحد من ثلاث صفات. إما أن يحبه لجماله، ما هيك؟ بيحبه لأنه حلو، لجماله. وإما أن يحبه لكماله، أخلاقه، صفات الكمال فيه. وإما أن يحبه لجلاله، مقامه وهيبته ودوره. هذه طرق الحب. يعني إذا واحد بده يحب إنسان آخر، إما أن يتعلق به للجمال، عنده جمال، وإما للكمال، وإما للجلال. فنحن نأتي لنتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجد فيه الجمال كله، ونجد فيه الكمال كله، ونجد فيه الجلال كله. وبالتالي هذه الحاجة الفطرية، هذه الحاجة الفطرية، الحب هذا الذي يكون منشأه جمال أو كمال أو جلال، نجد هذه الصفات كلها مجتمعة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذه الحاجة أنه يكون عندك محبوب، يكون عندك محبوب، وهذا المحبوب تنعكس صفاته عليك وعلى قلبك وعلى فكرك وعلى سلوكياتك، هذه الحاجة تسد بالتعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر في معايير الجمال حتى الخلقي، فنجد كل هذه المعايير في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد في ذلك وصف الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل منك يا محمد لم ترى قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت طيبا أطيب من طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا أن الشمس تشرق في وجهه أو تشرق من جبهته صلى الله عليه وسلم. لما نقرأ وصف الصحابة لسيدنا رسول الله، ونقرأ شمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف خلقه صلى الله عليه وسلم، هذا رابط، رابط، هذا بيكون رابط بيننا وبين رسول الله. اللي بده الجمال، اللي بده حب محبوبه لأجل الجمال، فانظر إلى الجمال كله في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بده يحب محبوبه لأجل الكمال الخلقي، فإنك ستجد كل هذا الكمال الخلقي متمثلا في سلوك وصفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تبحث عن الشجاعة، وجدت الشجاعة كلها في سيدنا رسول الله، الصدق كله في سيدنا رسول الله، الوفاء كله في سيدنا رسول الله، الأمانة كلها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إغاثة الملهوف، نصرة المظلوم، إعانة المسكين، كل هذه الصفات التي تحبها النفس البشرية وتطلبها النفس البشرية الطبيعية، يجدها هذا الإنسان متمثلة حقيقة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي إذا كان منشأ حبه هو التعلق بصفات الكمال، فإنه إذا تعرف على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد كل هذه الصفات فيه صلى الله عليه وسلم فأحبه. اليوم واحد بيحب حدا لأنه شجاع، لأنه مصارع، لأنه عنده موقف، لأنه عنده كلمة، لأنه عنده خطاب جميل، لأنه عنده أمانة، لأنه عنده صدق، لأنه يقول الحق، لأنه ينصر المظلوم، لأنه يعين المسكين، بيحبوا هيك. اليوم هذه الناس بتسمع خبرية عن فلان فيحبونه لهذه الصفات الموجودة فيه، لصفة واحدة يحبونه. فكيف إذا وجدوا في هذا الإنسان كل هذه الصفات الكمالية وكل هذه الصفات الخلقية، ووجدوها فيه كاملة مش منقوصة؟ بالعطاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هي صفة الكرم. وفي كتير ناس تحب الإنسان لكرمه، يحبوا لأنه كريم، يحبوا لأنه يعطي، يحبونه لأنه جواد. وأي إنسان عطاؤه محدود، أي إنسان عطاؤه محدود. أما الكرم عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكرم عند سيدنا والعطاء عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عطاء كامل. لذلك في كتاب ألفه السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله، عنوانه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل. الإنسان الكامل. كتاب جميل جدا مولانا حج إبراهيم، كتاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان الكامل، الكمال البشري، لأنه الكمال المطلق لله، عشان المستمع ما الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى، ولكن الكمال البشري كله في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الكرم البشري كان في سيدنا رسول الله، كل الشجاعة البشرية كانت في سيدنا رسول الله، كل الأمانة البشرية والوفاء البشري كان في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجد وبده يروح على المقام وعلى الهيبة وعلى القوة، يجد كل الجلال أيضا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي هذه الحاجة الفطرية، حاجة الفطرية، حاجة البشرية لمحبوب تحبه لصفة من صفاته الجمالية أو الكمالية أو الجلالية، هذه تملأ وتسد هذه الحاجة حين تتعرف على سيدنا رسول الله. فإذا عرفته أحببته، وإذا أحببته أطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. طاعة الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الطاعة المطلقة لسيدنا رسول الله. ما منشأ هذه الطاعة؟ شو سبب هذه الطاعة؟ منشأ هذه الطاعة المطلقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حبهم لرسول الله. وهذا الحب ما منشأه؟ معرفتهم وتعرفهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم حين نقيم ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكل شهر ربيع الأول، وأحيانا بربيع الآخر، وأحيانا كل أسبوع، وأحيانا كل جمعة. ليش؟ لنعيد تعريف الناس وربط الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كل يوم يتعرفون على رسول الله، كل يوم، يعني كل يوم كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم مجلس قراءة صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كانوا يجوا يفتحوا كتاب الشمائل ويقرؤونه، وما كان يقوم الشيخ عزام أو الشيخ فايز أو الشيخ يحيى أو الشيخ رياض أو الشيخ محمد أو الشيخ يقوم يعمل كلمة فيهم، تمام؟ وما كان يطلع واحد منشد الشيخ يوسف الريش والشيخ منصور زعيتر والمنشد يقعد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كل يوم هن عندهم مجلس تعرف على سيدنا رسول الله وعلى صفات سيدنا رسول الله بأفعال النبي التي يشاهدونها. وكل يوم كان عندهم مدح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان حسان بن ثابت وشعراء النبي صلى الله عليه وسلم يقفون أمام سيدنا النبي ويجلسون بمجالسه وهم يمدحونه بأشعارهم ويمدحونه بكلماتهم. وإلا شو بتقلي؟ شو بتقلي كلام سيدنا أنس عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت ريحا أو طيبا أطيب من طيب رسول الله. أي واحد اليوم بده يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاقي كلام أجمل من هذا الكلام، بيلاقي كلام أرقى من هذا الكلام. شو بتقلي بكلام سيدنا حسان؟ وأجمل منك يا محمد لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذا منه مديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس مديحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم أي شاعر بده يكتب قصيدة أو بده يعمل مديح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يجمع من المعاني ما جمعه سيدنا حسان في هذين البيتين. لما قال له إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلوله، هذا ما عم يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هيدي سنة، هي سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أكثر من سنة، هي أكثر من سنة، لأن لتعزروه وتوقروه، تمام؟ لتعزروه وتوقروه. ما هيك الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا قرآن. الصحابة فهموا هذا، فهموا هذا القرآن، فهم في كل يوم في كل ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندهم مجلس تعرف على سيدنا رسول الله،
0: اللهم صل،
1: وكان عندهم مجلس مدح لسيدنا رسول الله، وكان عندهم مجلس صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم مجلس حب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم نعمل هذه المجالس لإحياء تلك المجالس. هذيك المجالس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر فيها حسا ومعنا وروحا وجسدا وقلبا ونورا وكل شيء. هذه المجالس اليوم هي إحياء لتلك المجالس على أدنى، ما يقول على قده، كل واحد بيشتغل على قده. شو نحن على قدنا؟ على قدنا أنك تجمع الناس وتقرأ على الناس صفات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف هذه الأجيال بأخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مدحه الصحابة، تمام، ونصلي على رسول الله كما أمرنا الله أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ونشكر الله على هذه النعمة وعلى هذا العطاء وعلى هذا الفضل. ونحن بذلك نسد حاجة، أول شيء للنفس البشرية بمحبوبها، وحاجة أيضا للنفس البشرية بإيجاد القدوة،
0: نعم.
1: مشكلتنا اليوم يا حاج إبراهيم، هالأجيال اللي عم تطلع من قدوتها؟ من قدوتها؟ من معلمها؟ إذا أنت ما أوجدت له قدوة وعرفته على القدوة، هو بيدور على قدوات مختلفة. وربي قال إن لكم في رسول الله أسوة
0: حسنة.
1: أسوة حسنة.
0: نعم.
1: أسوة حسنة. إذن بدي أعرف هذه الأجيال على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع الأول هو موسم، نعم موسم، بتزداد فيه الجهود وتبذل فيه الجهود أكثر لتعريف الناس بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المعرفة تقودهم إلى المحبة. نحن ما فينا نخلي الناس تحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غصب عنا، نحن فينا نعرفهم على سيدنا رسول الله، ولهن إذا عرفوا سيحبونه. وأيضا لا يمكننا أن نطوع الناس نخليهم يصيروا عندهم طاعة لسيدنا رسول الله بالقوة، نحن فينا نعرفهم على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المعرفة الصحيحة تقودهم إلى محبة، والمحبة تقودهم إلى طاعة. آخر شيء نحن بدنا نوصل إلى الطاعة، آخر شيء بدنا نوصل للطاعة، ولكن نصل إلى الطاعة بسلوكنا للطريق الصحيح.
0: نعم.
1: اليوم طاعة غير مبنية على حب، وحب غير مبني على معرفة، هذه طاعة لا تستمر، لا تستمر، وهذه طاعة تكون طاعة بدنية جسدية لا تؤتي ثمارها لا في القلب ولا في الفكر ولا في الروح، ولا تنعكس أنوارها على المجتمع، لا تنعكس أنوارها على المجتمع. فبتلاقي واحد هيكل أو مكنة ماشين طاعة، ولكن لا سلوك ولا أخلاق ولا اهتداء ولا اقتداء، والقلب من جوا قلب قاسي، والشخصية شخصية شديدة، وبتلاقيه هو غير راض عن نفسه، هو غير راض عن نفسه، لأنه ما في أنس. الحب هو اللي بيجيب الأنس، الحب هو اللي بيجيب الرضا، الحب هو اللي بيجيب السعادة، الحب هو اللي بيجيب الأمان، الحب هو الذي يجعل الإنسان يأنس في طاعته، لأن الحب والأنس مرتبطين ببعضهم.
0: صحيح.
1: وهذا الحب لا يمكن أن يكون إلا بعد التعرف الحقيقي. بدك تعرف، فإذا عرفت أحببت، وإذا أحببت أطعت، وإذا أطعت طاعة نابعة عن حب وعن معرفة، كانت هذه الطاعة باب من أبواب عروج روحك إلى الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: الصحابي اللي إجا عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا، ما هيك قال له؟
0: نعم.
1: شو قال له للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له النبي إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ شو اللي ليش عم تقول هيك أصبحت مؤمنا حقا؟ شو قال له؟ قال له رأيت أهل الجنة يتزاورون وأهل النار يعذبون ورأيت عرش ربي بارزا. هذا الحضور وين وكيف وصل له هذا الصحابي؟ كيف وصل لإله هذا الصحابي؟ هذا الاتصال كيف وصل له هذا الصحابي؟ هذا الشعور الداخلي والعلاقة القلبية والعروج الروحي، هذا منشأه طاعة، هذه الطاعة ناشئة عن حب، ناشئة عن معرفة. لذلك نحن اليوم نبذل كل الجهود المقدور عليها ونسأل الله التوفيق والتيسير أنه لإحياء هذه المجالس، ومش بس تعال بربيع الأول. ربيع الأول هو شهر تكلل وتزين وتعطر وتنور بولادة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن كل العام يا أخي، كل العام وكل تنان وكل ثلاثة وكل أربعة وكل خميس يا أخي، الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا رسول الله. سيدنا أبو بكر اللي قاعد يبكي على صحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد فيهم يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده سؤال، ما جاي ليسأل وما عنده طلب، كان جاي ليعد يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف صفات النبي وسلوك النبي ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على النبي صلاة حضور في حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما هن يكونوا مع سيدنا النبي ما كانوا يصلوا على سيدنا النبي؟
0: طبعا.
1: تمام. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيهم إمام في الصلاة وهن يصلوا وراه، ما هن واقفين وراء للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما هن يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يا أخي شو هذا؟ هذا صلاة شو هي يا حاج إبراهيم؟ سلام. هذا حضور، حضور ما بقى حضور، احنا حاضرين جسديا.
0: صحيح.
1: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليش بدهم يقولوا السلام عليك ايوه واللهم صل على، هذا هان الرابط او الحضور او الترابط القلبي والروحي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والا ما في داعي هلا انا قاعد معك كل شوي بقول لك السلام عليكم يا حاج ابراهيم، كل شوي بقول لك سلام عليكم، السلام عليكم يا حاج ابراهيم، وعدت كل شوي بقول لك السلام عليكم يا حاج ابراهيم، السلام عليكم، الصلاه عليك. ليش هن حتى وهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصلون عليه؟
0: طبعا.
1: وما كانوا يسلمون عليه؟ شو هذا؟ ليش هذا الامر؟ لتحقيق ليس الرابط الجسدي، الرابط الجسدي كان متحققا بمجرد دخولا الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، عيونهم ترقبه واذانهم تسمعه وكل شيء، ولكن لتحقيق هذا الرابط القلبي والروحي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بقي لنا، هذا بقي لنا لما منصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه سلام حضور ونصلي عليه صلاة حضور، يتحقق لك الرابط القلبي مع سيدنا رسول الله والعروج الروحي مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا يحيون هذه المجالس كل يوم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه مزبوط، ما راحوا عملوا احتفال مثل ما بنقول، ما راحوا اكمل هل وعملوا احتفال كبير وما اجوا على الجامع بلا كبة وما اجوا على الإزاعة، مزبوط هالحكي صحيح، ولكن هم في كل يوم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعلون ما نحتاج أن نفعله نحن اليوم. هم كانوا يتعرفون على رسول الله بالمشاهدة،
0: نعم،
1: ونحن اليوم نتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض صفاته وأخلاقه، يصلون على رسول الله نصلي عليه، نمدح رسول الله كانوا يمدحونه، نحن نعيد أشعار، يعني حشوب كل الأشعار اليوم وكل المدائح مأخوذة من مدائحهم ومأخوذة من أشعارهم رضي الله تعالى عنهم، وكلياتها منبثقة ومستمدة من مدح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. كل ما في وصف اليوم حدا وصف في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المادحين ومن المحبين يتجاوز وصف الله لسيدنا رسول الله، وما في مدح يتجاوز مدح الله لسيدنا رسول الله في القرآن الكريم الذي نقرأه ونتعبد الله به. وإنك لعلى خلق عظيم فإنك بأعيننا. روح القرآن. فكل هؤلاء الذين يمدحون والذين يتلون القصائد كل هؤلاء المعدن الذي يستمدون منه ويقتبسون منه هو القرآن الكريم، هو وصف الصحابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشعار ومدائح الصحابة والتابعين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم فضيلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. والرسول هو النعمة الكبرى، ونحن بدنا نحدث يوم السبت عن الرسول كلمات ومدائح وأشعار، وبكل الطرق سنحدث عنه. وجودك هناك كمان يعني اليوم أفضت، ويوم السبت بدك تخلينا شيء ليوم السبت
1: يا رب
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: كل ساعة لها رزقها يا حاج إبراهيم.
0: هذا يعني من أجمل ما سمعت من الحديث عن رسول الله في هذا اللقاء الطيب المبارك. الله يبارك فيك ويديم عليك الصحة والعافية. ونحن مرة أخرى نرحب بكم معنا، وهذه الذكرى اللي بدنا نحتفل فيها يوم السبت أنتم ستضيفون عليها الريح الطيب والجمال يعني